0: تملأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد كله آمين.
1: إن بخريستوس يسوس بين
2: شويل إيرني فاسين
1: يتوب نبماتي
2: مارين شبه مدى تطفن بريفر بسناني ونايت ونطفي وطن بين شوي صوبن نوتي وبن صوتير يسوس بخريستو جابر بازی کنه ورسن ایرنا واری ایرنا شو ترفتی ایس و ایرنا فیزو تینه و ایتن شهره تای اونو ساین سو اون بانی طرف باز تی واری ایرون خن بایس او وقت فایم نه و تیرو ان تیپن اون خیر هیرین ایوین ان جی بی پان تقرات ورب شو اسپن نو تیه
1: یلی علیسو
2: نیم شو اسپن نو تی پان تقرات رو بیوتن بین شو اسو بین نو تی بین سو تی بفرستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بينا إلى هذه الساعة
1: رب رحم.
2: من أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار كي من أعداء الخفين والظاهرين انزح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو.
1: كري علي صوت نوش نمي بيوت نمي بشيرين ببني بمسوابت

0: Kitab nebmati so.
1: مرضى شعبك تعدم رحم رفاتش فيهم اذا عنهم وعنا كل مرض الذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقيمهم وعزيهم وعزم الارواح النجس عاتكهم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير كل من الذين في العاصف كل الانفس مرضاك ومقبود علي اعترف برحمة اعطيها خلاصا أعطي غفران خطاياها وأثامها أمراض نفوسنا اشفيها أعط لك ساد عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا مدبر كل جسد عهدنا
0: يا رب رحم
1: أيضا فلنسأل الأب ضابط الكل أبو ربنا لنا بكل سنة صلى المسيح أصفر يا رب صعبك يا ربنا شكرا لك باسمك القدوس
0: يا رب ارحم
1: اقبلها اليك يا رب على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وكما قبلت اليك قرابين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك اقبلها اليك أصحاب الكثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين اعتموا البقيات عوض الفانيات السماوات عوض الأرضيات الأبديات

0: تعود الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات. احطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس في الأرض، اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر، لا تتركهم عنك.
1: يا ارحم. فلنسبح مع الملكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس المصر. نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، تنطق بمجدك، نشكرك من أجل عزب مجدك. أيها الرب المالك على السماوات، الله الآب ضابطك كله، الرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حامل الله ابن الآب رافع خطية العالم، ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبل طلباتنا عليك. أيها الجالس عن يمين أبيها ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس، مجد لله الآب أمين. أباركك كل يوم، أسبح اسمك قدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد يا أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أوامرك نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب، تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس قوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك قدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بالخطية ارحمنا، يا الذي بالخطية رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا رزق الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، وتخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا كان ملك القوى المجد إلى الأبد آمين. السلام ولكن نسألك يا تقديس ممتلئ مجد العذراء كل حين، ولدة إلى أم المسيح، أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسألي الرب عنا لنصنع رحمة مع أنفسنا واغفر لنا خطايانا. هيوت العذراء مريم والدة إله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك أيها العذراء المرقى الحقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيها الشفيعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح اللي اغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجيتك أيها العذراء القديسة ولدة إله، أنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، أكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مرة من العذراء، تأنس صلب عنا على بلاطس البنطس، تألم القبر، قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآباء، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، ونعترف بمعودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.
0: شيريني اوتي بارسين وسيرو من اليسيني شيرب شوشون تي بن جنوسا غونين مانوئيل
2: انتي واري بن متيو تي بروستاتي سيتن هوت نارن بن شويس سب خريستوس انت فكاني نوفي ناني فو
0: توباكي انت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروح
2: اليمامة النقية التي نادت في ارضنا ولن لنا صامرات الروح
0: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال لنوح
2: لأنك تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
0: وأنت أيضا يا رجاء أن اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك
2: أياس

0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين:
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا للروح القدوس.

0: يا الحقاني يا السلام لفخر جنسينا ولتشي لنا عما نؤيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: كيريوس بخريستوس أفسد بالنب أبسطولوس إتي ماركوس بيرسيريس وأنس نم يعقوبو
1: فيلبوس بماتيوس نم وماوس
0: أبسلوماوس نم توماس يعقوبوس أنت
1: ألفيوس نم سيمون بكنانيوس
0: تديوس نم ماتياس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبينتيني ماسيتشيس أنت تفوشين تبسبوطاي.

0: صوت أصواتهم على وجه الأرض كلها، وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة.
1: اطلبوا يا سادات الآباء الرسل و72 تلميذ الآخرين يغفر لنا خطايانا.
0: شوبين سوارسهم سيجون ميشوشوسين تضيكين خيطو تنشسين بترين تسيوتو كوسطين بارسينو سنسيون يفين.
1: يوم في تاريماس بن سوتير ناغس فنفرخيسي فالهارون تفسنا التفيريني
0: نعزمك.

0: ايرون اريه ايرون اري فويسين ايرون اولن بيكونت فولارون جيم بن شنيخ بك او غاي او كان النوفي ناني فول
1: امين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
0: شليل
1: يدوم نيب ماتي سو
0: رسول طريقة إلى أنبياءنا برا كثيرين اشتغلوا يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فتوبة لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بين جيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
2: من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب ارحم
0: واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمروا لنا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد ربنا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل

قراصا لخائفي اسمك. هكذا أرتل اسمك إلى ظهر الدهور لأفي نزور ألليلويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وفي الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فرأت الحجر مرفوعا.

طوعة ولم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الثياب موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الثياب بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده.

لهما قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكان يسرعان كلاهما معا. فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدم أولا إلى القبر.

جالسين، واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة،

ورائي، فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع، فقال لا يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت أنه البستاني، فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فاعلمني أين وضعته وأنا أخذه. قال لا يسوع يا مريم. فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية ربوني الذي تفسرون يا معلم. قال لا يسوع لا تلمسيني لأني لم أصل بعد إلى أبي، فامضي إلى إخوتي وقولي لهم

0: التمييز إني رأيت الرب وأنه قال لي هذا.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: In Christus Jesus bin Chois. Ibn Obion so kiriye.
2: Irni pasi. Ye
1: tumne mati so.
2: Hatta kudrat al khafa ke talamid al kudusin wa rusulat harika in iqbal al ruha kudus wa nafurat lam tam wafurat. Man amsaktum alayhim umsakat anta lain aydan ya sayyidi anamta lazi amlu fi kanut kulli makan kulli zman ya hil wa arbut kulli khataya al zulm. Nas'a rabbana taban abidak abai ikhwati wa da'afi hawla al munahan yabur usum min magdak wa rizukna rabb rahmatak. اقطع كل الرباطات، كنا اخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا، يليق بك المجد كرامة الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها. أمين.
1: مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: مين الليلو يزوك سابت
1: ريك يوك أجب نبماتي كيني كاي كيستوسيونس تناشي بولن قوة مجيو بن شويس إيسوس بخريستوس Maru Mari Baknaini Tikirini on Softin Bekle O Satyamono Nainan Kiri Alayson Kiri Alayson Kiri Aflogison Aminis Moiros Mo Simatanya Kuni Ebul Kumbi
2: Christos Ben Noti
1: Amina Sashobi
2: Ya Malik Salam Atina Salam Akurina Salam Akurina Khatayna Lika Al-Mulk Wal-Quwwa Wal-Magd اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء

0: الإقصاء سيوصي منفصل بشارة الإنجيل على مار يوحنا البشير تلميذ بركات ترجمان أمين.
1: القدس الذي سأسأله أب باسمي فهو يعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنت تفرحون بأني أمضي الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء، لكن كي يعلم العالم أن يحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق، ما هو أنا والكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن قيام لأجل الكلام الذي كلمتكم بإثباته فينا أيضا فيكم.
0: تنوشعوا بها لسوس بجوتنا وسوس من أبو مايس ويبجاكتون كاكسوتي منا ينال روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق فيها لا روحا مستقيما، جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدامك روحك القدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح المستقيم المحيين، روح النبوة والعفة، روح القداسة العدالة والسلطة، يا القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا.
2: يا
0: والد الإله أنت كرم الحياة الحاملة وعنقود الحياة، نسألك آتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزر روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كان صالحات ومتحها لما تفضلوا حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا ثابت كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفت في هيكلك المقدس نصبح القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: قدوس الله

0: قدوس الله مجد الآب يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب في اسامنا، يا رب في ذلاتنا، يا رب في مرضى شعبك، في اسمك القدوس. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. اعطينا اليوم وغفرنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير. سلام لك نسألك يا القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين، والد للأمم المسيح اسعد صلواتنا، ليغفر لنا خطايانا سلامة، والد للنور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة، يغفر لنا يا العذراء مريم والد للقديس الشفيع أمين، اشفعي فينا من المسيح لزوالتك ولنا بغفران. سلام لك يا العذراء الملكة الحقية، سلام لفخر ولدت لنا عمال نسألك، اذكرينا يا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح، ليغفر لنا خطايانا زقصاص يوصي يوصي منفصل مشارة الإنجيل لعنى ماري متى البشير التلميذ بركاته على جميعنا أمين.
1: لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: توبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبى الحزان الآن لأنهم يتعزون، توبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توبى الرحماء لأنهم يرحمون، توبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، توبى لصنايع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبى المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارج تدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يرى أعمالكم الصالحة فيمن جد أباكم الذي في السماوات.
0: إن وجه أباك لصوص بقوت أصوص ربما يصوب جاكتون كاكسوت يمنى إلى نيام في اليوم السادس ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية لا تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا، لا صرخت إلى الله الرب وسمعنا لو مستجب صلاتي، لا ترفض بطل تفت إلي أسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي أقول أسمع صوتي وخلص نفسي بسلام
2: ستريك أيوك أجيومنا بمعصر.
0: يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيا والمسامير التي سمرت بينقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لإصغر أحكامك السماوية قرافاتك
2: كينين كأيك السوسيون السونيون آمين.
0: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا ورد الإله العذراء كثيرة، هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك السريع قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينين كايك استوسيون استونيون
3: آمين. المسيح الآن عندما بسط يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لصخرة غير الفاسدة يا صالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة وتلا العذراء نطوي بك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم في الدرس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
4: لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلط نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر وشكر لي شهداء تليتك ثبتك نائل وفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لو واحد نسجد له ونمجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح.

المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من إلا حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر التي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مرة من العذراء، تأنى الصلب على عهد بلاطس بنطس، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدها دين الحياة والأموات الذي ليس للمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جميع الرسلين، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kudus, رب السماوات
1: ارحمنا يا الله الاب دابت كل يسوع الروس القدس ارحمنا يا رب الاله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائد ملكتنا سواك حل واغفر واصلح لنا ان سيئتنا لا تسعنا بارادتنا ولا تسعنا بغير ارادتنا لا تدفعنا معرفه لا تدفعنا
2: طيب تلما جاتريا سبيوتي شير ابن ماي صبورين موقوت جونت ما فاسس اواب كاثوليكي ان ابوستوليك ان اكليسيه انت ابنوت يامين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.

0: تم بن شويس اوبن نوتي اوبن سوتيريسوس بإخريستوس. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك رب سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا واسمعنا وعيننا واقبل إلي سؤالة طلبة قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب رحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا عن سري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس عن الحياة والعقارب وعلى كل

شخص كيس وشعب ضعف يكونوا محالين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول أفواه الاثنى عشر رسولا فهم الأرض الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس القديس أثناسس بطرس خاتم الشهداء رئيس جنازة الحزابي فهم القديس كيرلس القديس فاسيلوس غريغوريوس من أفواه أسوماء 118 و150 بقسطنطينية و200 بأفسس أبينا بطريرك البابا الأنبا طول دروس فهم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي بركته علينا أمين. كونوا مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا لكي يفتح الله لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح هذا الذي أنا من أجله موثق كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتجين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد الشريك في الرب هذا الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر ليعلم أخباركم ويعزي قلوبكم مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم. هما سيخبرونكم بكل ما ها هنا. يسلم عليكم أرستروخس المأسور معي وماركوس ابن عم برنابا الذي أخذتم من أجله وصايا. إن أتى إليكم فاقبلوه ويسوع الذي يدعى يسطس الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي عزاء. يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم عبد للمسيح يسوع هذا الذي يجاهد كل حين لأجلكم بصلواته لكي تثبتوا كاملين وممتلئين من مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين من لودوكية والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وجيماس. سلموا على الإخوة الذين من لودوكية وعلى تيمفاس وعلى الكنيسة التي في بيتهم. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فلتقرأ في كنيسة اللودوكيين والتي من لودوكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. سلامي بيدي أنا بولس. اذكروا وثقي. النعمة معكم أمين. نعمة الله.

0: الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخواتي آمين.
1: كثير يكون من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثالا احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكيما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أخرجت ثمرها. يا إخوتي إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: ريبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعد هذا مضى بولس من آسينا وجاء إلى كورنثوس فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا مع بريسكيلا امرأته لأن كلوديوس كان قد أمر بأن ينفي جميع اليهود من روميا فجاء إليهما وأقام عندهما لكونه من أهل صناعتهما وكان يشتغلان معا لأن صناعتهما كانت عمل الخيام وكان يتكلم في المجمع كل سبت ويقنع اليهود واليونانيين. ولما قدم سيلا وتيموثاوس من مقدونيا كان بولس يداوم على الكلام وهو يشهد لليهود أن المسيح هو يسوع. وإذ كانوا يقاومونه ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رأسكم أنا بريء من الآن أنطلق إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت واحد يدعى تيتوس ابن يوستوس كان متعبدا لله وكان بيته ملاصقا للمجمع. أما كريسيبس رئيس المجمع فآمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس في رؤيا ليلا لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولن يقوم أحد عليك ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بالكلمة لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله ابن الروح القدس لنا اليوم الثامن ونعشونا من شهر بقونا أحسن الله انقضاؤه عادوا علينا وعليكم نحن مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها آمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 283 للشهداء 567 ميلادية تنيح القديس البابا سيودوسيوس البطريرك الثالث والثالثون من بطريرك الكرازة المركوسية ولد في الإسكندرية وكان باتولا عالما حافظا لكتب الكنيسة. وبعد نياحة البابا تيموثاوس اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة والشعب الأرثوذكسي واختاروا بطريركيا. وبعد قليل أصار عدو الخير بعض الأشرار فأخذه رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية وأقاموه بطريركا بمعاونة يوليانس الذي كان البابا تيموثاوس قد حرمه لقبول إيمان مجمع خلق دنيا وطردوه إلى الإسكندرية البابا سيودوسيوس فذهب إلى القرية وقام بها سنتين. وكان القديس ساويرس الأنطاقي يقيم في سخا فكان يعزيه ويشجعه. ولما طلب الشعب بإعادة البابا سيودوسيوس الراعي الشرعي وطرد الفيقيوس الدخيل أرسلت الملكة الأرثوذكسية سيودورا تسأل عن صحة رسامة البابا فعقدوا مجمعا في الإسكندرية وأجمعوا على صحة رسامته فعاد إلى كرسيه وفرح به الشعب جدا. وكان قد تم نفي البابا سيودوسيوس مرتين بعد ذلك الأولى عند ملك يوستينيان الأول الذي كتب له إلى نواية الإسكندرية قائلا إن كان الآب سيودوسيوس موافقا لإيمان مجمع خلق الدنيا نجعله بطريركيا وواليا معا وإذا لم يوافق فلنخرجه من المدينة. فرفض البابا وخرج من الإسكندرية ومضى إلى الصعيد. أما نفيه الثاني فكان في فترة الحكم الملك يوستينيان الثاني الذي كان قد أشاد تعصبا من سلفه فاستدعى البابا سيودوسيوس من النفي وبدأ يتملقه لكي يوافق على مجمع خلق دنيا. فرفض البابا سيودوسيوس والأساقفة المرافقون له طلب الملك فغضب الملك وحبس الأساقفة ونفى البابا وقام بدله إنسانا اسمه بليرينيوس وأرسله إلى الإسكندرية بفرقة كبيرة من الجند لاستلام الكنائس. فصار الشعب فقتل منهم الجنود عددا كبيرا وأمر الملك بغلق الكنائس. ثم بنى الأرثوذكسيين كنيسة باسم القديس ماري مرقس الرسول وأخرى على اسم

0: القديسين كوزمان ودميان، وكان البابا يكتب رسائل من منفى إلى شعبه يثبتهم على الإيمان المستقيم، وأقام في النفي مدة 28 سنة في الصعيد بالإضافة لأربع سنوات في الإسكندرية على كرسي، فكانت مدة رئاسته 32 سنة كتب فيها الكثير من الرسائل والميمار لفائدة المؤمنين. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم تنايح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تنعيد الكنيسة بتذكار كنيسة الشهيد الأنبا سرابامون، وبعد ذلك بعد أن قطع رأسه نال إكليل الشهادة وأخذ جسده الطاهر بكرامة عظيمة وبنوا عليه كنيسة باسمه ثم تكرسها في مثل هذا اليوم. بركة صلواته فلتكن معنا، والرب المجد الدائم إلى الأبد أمين.
1: Agios osios agios.

0: Προωθείε.
1: Το πνεύμα τη.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل فريقائين أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: يا رب.
0: سردا يا سيدنا كنا الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا.

0: كيف؟
1: عشر سنتين يقوم كيريا فلوغس ونفتو قاتلو قناقين يو إفانجيليو توانا

قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فص من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا من مزامير

باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومليكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي.

لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يضطهدونكم، من لطمك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه من أن يأخذ ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم؟ فإن الخطاه أيضا يحبون من يحبهم. وإذا صنعتم الخير مع الذين يحسنون إليكم فما هو فضلكم؟ فإن الخطاه يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فما هو فضلكم؟ فإن الخطاه أيضا يقرضون الخطاه لكي يأخذوا منهم العوض. بل أحبوا أعداءكم وإحسنوا إليهم وإعطوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكونوا أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه صالح على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم رحيمون. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا

0: انسو في اسي وبرسكم كيري ليسون كيري ليسون خينوم اسمي
1: بإله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى ومن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من الا حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عن عهد بلاطس بونتوس تعلم قبر قام الاموات يوم الثالث كما الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي ليدين احياء والاموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي نسجد له ونمجدهم على الاب والابن الناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جمع رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا.

الحي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الاب الذي من اجل صلاح وحده مما لم يكن كونت الانسان.

شبهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدا، صرت لنا وسيطا لدى الآب. الحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها. أصلحت الأرضيين مع السمائيين، وجعلت الاثنين واحدا، وأكملت التدبير بالجسد. وعند صعودك إلى السماوات جسديا، إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين.

0: سيدنا نقبل بعضنا بعض المقبلة الطاهر نتناول غير انطراح في الحكم من موهبة غير المائتة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح فعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الآن حق الكائن قبل دور المالك للأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المذلول له من جميع

ربنا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصية بواية الحية سقطنا من الحياة الأبد ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا

واسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به من جهة خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين.

صعد على السماوات وغلس عن يمينك رسم يوم للمجازاة هذا الذي أظهر فيه ليدينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

رسل الخارقة إلى خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي النازل العهد الجديد الذي يصفق عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا.

قدس وقيامات من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جمع الأصاك فرزق سنة فيها أذكر يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأصاك فبطل الكنا البابا الأنبا طبادروس الثاني
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة لهم بملا كنيستك المقدسة يا رب قطيعك بسلام اسكن يا رب القمامسة والخصوص الأرزوكسين والشمامسة
1: يا رب رحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اسكن يا رب أن ترحم

0: لك مقدارك نعمتك فرح وقال أرلور وحرصت تقصر أسمارها أعد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لك كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين

أذكورهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. كن يا رب نفس عبدك المرحومة إيفون فهمي وسمير ملك بسطة وسامي نيكولا جرجس وإلين رياض مينا أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية. في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

خلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق نخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

الذي قبل ظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له جميع الأمم جنسا مختارا.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملأه من كل معرفة كل فهم كل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصايب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح

ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب. بشرونا باسمه القدوس، ردونا إلى الإيمان الحقيقي.

0: طهر قلوبنا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نقصر بدلب غير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبن يوت.
1: الذي في السماوات تتقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك.

0: ونروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس آمين.
0: ماتي سو ماجيون كيمتميون ليسنون إيسو خريستو تويوتوس.

نؤمن نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدة القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد الملهوت والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترفنا اعتراف الحسن بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشبة الصليب مقدسة برد وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتنازل.

0: آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السامائية. يا رب ارحم.
1: احتيت يا بكر.

0: يا ملاك هذه الذبيحه صاروا بهذه التسبيحه اذكرنا.
1: نسبح من ملك القائلين المجد الله في العالي ورد السلام من اسمى سر امين الليل ويازك سابتري كيوك يا كيوب نماتي كنين كي كيستوسيون استونيون ونا تنوشيفو لنغو اموجيو بنشوي سيسوس بخريست سمون مهم في روما ربك نايم تكهيرين او ان سوفتم بكلاود سوتيم مونون اين ان كرياليسون كرياليسون كريافلوكيسون امين سمويروي سمويروي سيميتانيا كونيفول غومبي اسمو امين اسشوبي أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. ومع روحك أيضا.

ليس لنا من ليس لنا من شكر سجعنا يا رب سنشكر يا بين الذي في السماوات شوي سنين إلى صلاة تسبعت الساعة السادسة من هذه المباركة دماء المسيح ملكنا ولا نرجو أن يغفر لنا خطايا الكثيرة مزامير تراتيل أبينا داود النبي بركات ولينا أمين.

0: سأسفسم من جهن معلمنا يوحنا البشير وتنمسها بركاته علينا أمين.
1: جاء المعزي روح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان أتؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا وننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي القراب. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتت فيه، وأنا أيضا فيكم.

0: أفضل لله دائما.
1: اليوم نقول السلام نزل لك المسيح بك الصلاة القدس، لأنك قمت وخلصنا الحمد أمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديس مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنظمنا سلاك نسألك أن تدفع عشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروح مستقيم جدده في عشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب إلهنا الذي أرسلت رقصك على تلاميذ القديس مكرمين الساعة الثالثة هذا لا تنظمنا سلاك نسألك أن تدفع عشائنا يا ربنا يسوع المسيح من الكلمة روح المستقيم نحي روح النبوة والعفرة القداسة والعدالة وإتقان كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يدين لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود حياة نسألك المملوءة نعم معرس من أجل خلاص نفوسنا. مبارك رب إلهنا، مبارك رب يوما في يوما يهيئ طريقنا لنه له خلاصنا.
2: ملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب
3: قدوس الله قدوس قدوس حال الذين السلام التي ودت لنا نور حقيقي المسيح لنا عذراء قديس سأل الرب عن الأسماء من فوسنا وفرنا خطايانا هذا عذراء ما يمد إلى قديس الشفيع العالمين الجنس بشري شفاء فينا من المسيح الذي وفيه كان عملنا وفرنا خطايانا. السلام لك يا عذراء الملك حقيا حقا نية السلام الفخر الإنسان والتي أنا أعمل وهي نسألك الشفيع ومتنا من ربنا يسوع المسيح لنا خطايانا.
4: صاصيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشارت معلمنا مريم التلمشير بركات علينا امين.
5: فلما ابصرك ما صار الجبل عند مقدس قدمي تلميذ صحفة تفعلهم قائلا توبوا المسكين بالروح لانهم ملكوت السماوات، توبوا الحزان لانهم متعزون، توبوا العداء لانهم يرثون الارض، توبوا الجوع العطشان بل لانهم يشبعون، توبوا الرحمة لانهم يرحمون، توبوا انكار القلب لانهم يعنون الله، توبوا الاسماء السلام لانهم يدعوا ابناء الله، توبوا المطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات، توبوا لكم استردوكم على روكم وقدوا فيكم من أجل كل شر كذبين، افرحوا وتهلوا لأن أجركم عظيم في السماوات لو من كسر طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم من الحرد فاسفاز المعرفة في مزام الملح، لا يصلح بعد شيء لأن يدخلون قدوسه الناس، أنتم من لهمكم تحفة الذين كأن على الجبل، ولا يقودون سرقا ودون تحت المكال بل يدعون على المنارة فليذيقوا لمن في البيت، هكذا فليودينكم قدام الناس. لك يا رب لكم الصلاه في مجد ملك المجد في السماء وما لا دائما
4: تنوس شمو ويرز توز مجد راسوس من مايت ويب جاكتو اسوت يوم ناينان يا من في اليوم السادس في الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل خطايا تجرى علي ابونا ادم في الفردوس مزق سك خطايانا ايها المسيح لنا ونجينا صراط الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي اطربت البطيء دبتر اسمعني عن شيء وبك روح تزور كلامي اقول اسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام.
3: نبيك وجيم نبمات
4: يسوع المسيح لنا الذي سمرت

0: الصليب في الساعة السادسة وتعد الخطيئة بالخشب بحية الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تأشر أعمال الهوية الشواتر على ما يذكر حكمك سمي كرافتك ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا بل نحن بك ندعو السلة زرد منك يا ويتلان عظام كثيرة شفاعت قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي ورد منك إنه رحوم وقادر على خلاصنا إنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وافرنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس
1: زينيك يا كريستوس ونصليون آمين
2: الأرض كلها أيها المسيح أنا عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك مليت الكل فرحا أيها المخلص لما تدلت

0: الإله العذراء نعظمك أنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، وقتا كنا فنادنا وصاغنا الحياة الأبدية للنعيم الفردوس الأول. أجل هذا نمك بشكر غير مات المسيح لنا لأنه قوي.
1: أصبحك يا من نور حقيقة نمجد لك تعذر القديس غيرة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فقر رسلك لي الشهداء تهيل الصديقين ثبات الكنائس أخرى خطايا نبشر بالسلوس قدوس ولد واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله يبدا في الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء
2: هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدنا الروح القدس مريم العذراء وتأنى الصلب عنا هذا الوقت كنت تألى وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس
1: عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له من جد مع الاب والابن الناطق في انبياء الكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه
2: انا اعترف معبوديه واحده مفرد خطر
1: ينتظر قيامه الاموات وعيد الغير الاتي امين
3: نسالك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله

0: ارحمنا يا ابا العيب وامت كل هي
1: السادس قدوس ارحمنا
0: يا رب العيب وهات معنا لنا ليس لنا ما يفسد لنا لغتنا الا افرصنا يا الله عن سيئاتنا لسانا بردتنا لسانا غير ردتنا
1: التي فعلنا معرفه التي فعلنا غير معرفه الخفيه والظاهر
0: يا رب اغفر لنا من القدوس
1: الاسدال علينا
0: كرحمتك يا رب واسمك
1: أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك
0: ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: وسل الذي الغد أعطينا اليوم
0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تكلنا في تجربة
1: لكن نجينا من الشرير
0: من المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن القدوس السلام ومن كنيسة المقدسة الجامعة الرسول آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت حفظتنا قبلتنا إليك.

0: ويسمعنا وعيننا واقبل صلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وان يجعلنا مستعقين اننا لمن شركه اسرار المقدسه المباركه لمغفرات خطايانا.
1: سنعد من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان مؤامرة.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم اللي بقى الكهنة والكليروس الشمس وكل الشعب وضعف يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فمن عز الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سوير اسمع لنا يدسخورس القديس السنوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس كان قديس يوحنا زبي فم قديس كيرلس قديس بسيريس قديس غراريس من أفواه ثلاثة وثمانية عشر مجتمعين من القيامة خمسين مقصة اثنين متين بافس فم بطريرك كان الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي إنه مبارك ملوء مجد الاسم القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أن دار الدور كل الآن.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي، بركاته علينا أمين. كونوا مواظبين على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، لكي يفتح الله لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح، هذا الذي أنا من أجله موثق كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد جميع أحوالي سيعرفكم بها تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد الشريك في الرب، هذا الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر ليعلم أخباركم ويعزي قلوبكم. مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيخبرانكم بكل ما ها هنا. يسلم عليكم أرستارخوس المأسور معي، ومرقس ابن عم برنابا الذي أخذتم من أجله وصايا. إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع الذي يدعى يسطس الذين هم من الختان، هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي عزاء. يسلم عليكم أبيفراس الذي هو منكم، عبد للمسيح يسوع، هذا الذي يجاهد كل حين من أجلكم بصلواته لكي تثبتوا كاملين وممتلئين من مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لوذكيا. والذين في هيرابوليس يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لوذكيا، وعلى تيمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيتهم. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فلتقرأ في كنيسة اللاوذكيين، والتي من لاوذكيا تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. سلامي بيدي أنا بولس، أذكروا وثقي. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فلتحن على أرواحنا. يا أبائي وأخواتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لألا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثالا احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء.

الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه، وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة، كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أخرجت ثمرها. يا إخوتي، إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا مع بريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر بأن ينفى جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما وأقام عندهما لكونه من أهل صناعتهما، وكان يشتغلان معا لأن صناعتهما كانت عمل الخيام، وكان يتكلم في المجمع كل سبت ويقنع اليهود واليونانيين. ولما قدم سيلا وتيموثاوس من مقدونية كان بولس يداوم على الكلام وهو يشهد لليهود أن المسيح هو يسوع، وإذ كانوا يقاومونه ويجدفون نفض ثياب

0: وهو قال لهم: دمكم على رأسكم، أنا بريء، من الآن أنطلقوا إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت واحد يدعى تيتوس بن يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. أما كريسبوس رئيس المجمع فآمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثوسيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس في رؤيا ليلا: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولن يقوم أحد عليك ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. اليوم 28 من شهر بقون المبارك، أحسن الله انقضاءه وأعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي وأخوتي، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 283 للشهداء 567 ميلادية، تنيح القديس البابا ثيودوسيوس البطريرك الثالث والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقوسية. ولد في الإسكندرية وكان بتولا عالما حافظا لكتب الكنيسة. وبعد نياحة البابا تيموثاوس اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة والشعب الأرثوذكسي واختاروه بطريركا. وبعد قليل أثار عدو الخير بعض الأشرار فأخذوا رئيس شمامسة كنيسة الإسكندرية وأقاموه بطريركا بمعاونة يوليانوس الذي كان البابا تيموثاوس قد حرمه لقبوله إيمان مجمع خلق دنيا. وطرد والي الإسكندرية البابا ثيودوسيوس فذهب إلى قرية مليج وأقام بها سنتين. وكان القديس سويرس الأنطاكي يقيم في سخة فكان يعزيه ويشجعه. ولما طالب الشعب بإعادة البابا ثيودوسيوس الراعي الشرعي وطرد فاكيوس الدخيل، أرسلت الملكة الأرثوذكسية ثيودورا تسأل عن صحة رسامة البابا، فعقدوا مجمعا في الإسكندرية وأجمعوا على صحة رسامته، فعاد إلى كرسيه وفرح به الشعب جدا. وكان قد تم نفي البابا ثيودوسيوس مرتين بعد ذلك، الأولى عندما ملك يوستينيان الأول الذي كتب إلى نوابه بالإسكندرية قائلا: إن كان الأب ثيودوسيوس موافقا لإيمان مجمع خلق دنيا نجعله بطريركا وواليا معنا، وإذا لم يوافق فليخرج من المدينة. فرفض البابا وخرج من الإسكندرية ومضى إلى الصعيد. أما نفيه الثاني فكان في فترة حكم الملك يوستينيان الثاني الذي كان أشد تعصبا من سلفه، فاستدعى البابا ثيودوسيوس من النفي وبدأ يتملقه لكي يوافق على مجمع خلق دنيا. فرفض البابا ثيودوسيوس والأساقفة المرافقون له طلب الملك، فغضب الملك وحبس الأساقفة ونفى البابا وأقام بدله إنسانا اسمه أبوليناريوس، وأرسله إلى الإسكندرية بفرقة كبيرة من الجند لاستلام الكنائس. فثار الشعب فقتل منهم الجنود عددا كبيرا وأمر الملك بغلق الكنائس. ثم بنى الأرثوذكسيون كنيسة باسم القديس مرقس الرسول وأخرى على اسم القديسين قزمان ودميان. وكان البابا يكتب رسائل من منفاه إلى شعبه يثبتهم فيها على الإيمان المستقيم، وأقام في النفي مدة 28 سنة في الصعيد بالإضافة إلى 4 سنوات في الإسكندرية على كرسي، فكانت مدة رئاسته 32 سنة كتب فيها الكثير من الرسائل والمآمر لفائدة المؤمنين. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم تنيح بسلام. بركة صلاته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد الأنبا سربمون أسقف نيقيوس، وذلك بعد أن قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة. أخذ شعب نيقيوس جسده الطاهر بكرامة عظيمة وبنوا عليه كنيسة باسمه، تم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبديا، أمين.

إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا.

Ιωχανευρώνη ψωή εν τένι γόμ, Κύριε, ευλογησνόκτο κατά λόγω

بسم الله أبو الابن الروح القدس الآله الواحد أمين. هنا الذين يصنعون وصايا الله وإيمان يسوع. كلمة دي في سفر الرؤيا إصحاح 14. هنا صبر القديسين، هنا الذين

الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. كلمة دي لما تنزل مزار أبونا بشوي كده تلاقيها مكتوبة على اللوحة الرخام اللي موجودة تحت. هنا الذين يحفظون وصايا الله. غالية قوي وصايا رب المجد. والنهاردة في

أغلى وصايا يقول لنا كده. ولكني أقول لكم أيها السامعون، يقول لي بكلمك كلمة ليك أنت، أقول له إيه يا رب؟ عايز تقول لي إيه؟ يقول لي كده كلمة شخصية: أحبوا أعداءكم. تقول لي أشكر ربنا، أنا ملياش أعداء، أنا علاقتي حلوة بكل الناس، وانت عارف إن احنا مسيحيين وما بنستحملش على بعض حاجة، وعايشين في جو جميل، كلنا بنحب بعض. بس مش ده اللي مكتوب في الوصية، بالعكس، ده يقولك إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. الله، مش هي دي المحبة؟ قال لا، دي جميلة طبعا، بس مش دي اللي مقصودة في الكلمة دي. المحبة يساوي الخسارة يساوي البذل. أحبوا أعدائكم. تقولي أشكر ربنا، أنا الشخصيات المتعبة والشخصيات المستفزة واللي بحسها كده بتعديني بفوت لها، بستحملها، بس بيني وبينك بستحملها وأنا مضغوط. إنما عشان أوصل لكلمة أحبه، أحبه يعني العدو ده، الشخصية المقرفة دي، سوري في الكلمة، يعني الشخصية المتعبة دي، العدو اللي بيعاديني بطريقة واضحة بياخد حقي، بيقول لي حبه. حبه منين؟ قال من جوه. تيجي ازاي؟ هنشوف. احبوا اعدائكم. رب المجد يسوع يقول لنا كده: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. كلنا بنحب ربنا، ولكن النهارده ربنا يسوع المسيح بيقول لي مش بتحبني؟ اقول له جدا، تعارف يا رب انا ماليش غيرك، بحبك من كل قلبي. يقول لي طيب، خد الكلام ده في ودنك بقى: احبوا اعدائكم. شوف اكتر شخصيه متعبه ليك واجتهد بكل طاقتك انك من جوه من القلب تحبها. شوف القديس بطرس الرسول يقول لنا كده كلمة جميلة قوي: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الفساد. فأحبوا بعض من قلب طاهر بشد عديمة الرياء. بيقول لي إيه؟ طهروا نفوسكم. إزاي؟ قال في طاعة الحق، في طاعة كلمة ربنا: أحبوا أعدائكم. أقول له حاضر. يقول لي طهروا نفوسكم من كل مرارة ومن كل خنقة ومن كل ضيقة، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية عديمة الرياء. فأحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. بإيه؟ بشدة. هي دي أحبه بقى، مش مجرد ان انا بقى انسان استحمله وافوت له واقبله، حلو جدا، ولكن في احبوا بعضكم بعض من قلب نقي، من قلب ابيض، من قلب رحيم. احبوا بعضكم من قلب طاهر بشده. ويكمل يقول ايه؟ مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يعني مولودين ثانية. بصراحة وصية المحبة دي ما فيش بني آدم يقدر يعملها بالطريقة اللي المسيح كتبها كده: أحبوا أعداءكم.

صعب، ما تجيش. تيجي ازاي؟ قال أن محبة الله، بولس الرسول هنا كده، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. تيجي ازاي؟ قال لنا المحبة دي هتنسكب فيك ليه؟ قال هو أنت بني آدم، أنت لو بني آدم كانت محبتك تبقى محبة بني آدمين، إنما مولودين ثانية من بطن السماء، لا من زرع يفنى ليه الولاد الأرضية. اقفل عليها دي، دي ما بتعرفش تجيب غير الأنانية، قلة المحبة. مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويقول لنا كمان بطرس الرسول كده، مبارك الله الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فقوة المحبة هتيجي منين؟ قال من الولادة الجديدة، ما هو سيستم تاني. سيستم الأولاني البناء آدم مش هيعرف، إنما إحنا لأ، حاجة تانية بقى. ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لابس قايم من الأموات، متعمد لابس المسيح القايم من الأموات، وطالع أحب أحب أحب. يقول كده بولس الرسول، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، من أجلك يا رب نمات كل النهار. فوصية المحبة عشان أقدر أعيشها لازم الروح القدس يجد لي مكان جوه، والنار الإلهية تشتعل جوه. عشان كده يقول لي إيه، أنا محبة الله قد إيه انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح. هنعيش مش عارفين ننفذ الوصية، نقراها ونقول الكلام جميل، ده علامة مسيحيتنا، الكلام الحلو المكتوب في الإنجيل بتاع النهاردة، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم. يعني إيه؟ يعني شخص مش بيحبني وأقعد أمارس معه الإحسان على طول، وبعدين هو مش بيقدر واستمر. باركوا لعينيكم، يعني وأنا ماشي والسايق العربية مثلا، يعني وبعدين حد كسر علي وقفل السكة، وفي الآخر عمال يقول لي مش تفتح، أنت مش شايف، هو الغلطان، هو اللي عمال يشتم. وبعدين بصراحة كون الواحد ما يردش عليه دي حلوة قوي، إنما هنا بيقول لي لأ، قل له ربنا يباركك حبيبي، كلام فوق طبيعة البني آدمين. وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. قال لي ما انتش قادر تحب أعدائك لسه، مش قادر تقدم إحسان لمبغضيك، مش قادر تبارك اللي بيلعن، على الأقل على الأقل على الأقل بالليل تقف، وكل الشخصيات اللي ضايقتك النهاردة تقف يقول له يا رب اذكر فلان، ده حلو خالص، بارك له، سامحني وسامحه، واغفر لي واغفر له، بارك له في بيته، بارك له في حياته في عياله. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. من لطمك على خدك حوله الآخر. ايه ده؟ عاملين لي ملطاشة صعب. تيجي الأم تقول لي أصل جوزي مش بيحترمني قدام العيال، فهو مش بيحترمني

وعيالي اتعودوا دلوقتي انهم بيعلوا صوتهم عليا ويهنوني. حاسه ان انا ملطشه في البيت ده. معلش، المسيح اتلطش عشان خاطرك، المسيح اتلطش عشان خاطرك. من لطمك على خدك حوله الاخر ايضا. مسيح قبل ما لما قال الكلام ده نفذه هو نفسه بالحرف. من اخذ رداءك فلا تمنعه ان ياخذ ثوبك ايضا. يعني ايه؟ واحد بيستغلك عشان انت طيب. قال له استغل كمان، يقول له مهمكش استغل. ليه؟ قال اصل انا قلبي مش في الحاجات دي، لو الحاجات دي غاليه عليا هتخانق معاك، اقول لك دي حاجتي ايه اتقر. طب ولو انا مش قلبي في الحتت دي؟ سيبه يستغل، مش فارقه معايا اصلا. ليه؟ اصل انا فارقه معايا زي ما قال لك كده، ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات للميراث الذي لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. فأنا قلبي في الورثة اللي بجد، إنما كل الحاجات مش قلبي فيها. كل من سألك فأعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطلبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. الوصايا دي ياريت نروح نقرأ الإنجيل بتاع قداس النهاردة كلمة كلمة، ونقف ونشوف الأشعة التشخيصية هتشخص إيه جوايا، واخد قرار كده بنعمة ربنا إن أنا أعيش بالمحبة اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، وقول له رب محتاج نعمتك عشان أقدر أنفذ الوصايا دي، مش هقدر أعملها. عشان كده بقول لكم دي مكتوبة في قمة عمل الروح القدس اللي هو الصوم بتاعنا اللي احنا بنعيد فيه بعمل الروح القدس في حياتنا، قمة العمل. أحبوا أعداءكم. ربنا يدينا كل نعمة، لإلهنا المجد دائما للأبد.

0: أخطيت يا بأخواتي سامحوش ليه لفلوجتي
1: إيه بيه بروسف كي

الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعتق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجد الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكتون.

ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك، واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك

بمخافة ولا بفكر نغاش مملوء من شر الخائن، غير متفق نياتنا في الخبث بل برغبة أنفسنا.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إله الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تترك

وصاعدا للسماوات وجالسا عن يمينك يا رب السماء المجازة، هذا الذي أظهر فيني دين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: أيضا نستودعك إلى مقدس قيامة الأموات وصعود السماوات ولوس عن يمينك إلى وظهور السان الأت من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: لنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولا نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنا بما على كنيستك يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب قمم سوى القصوص الأرثوذكسي

0: دارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها لتكسر أسمارها أعدى لزرع الحصاد دبر حياتنا كماليك بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف أجل كل إحنا الذين أرجوك ونترجى اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: رب
0: رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديمات

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والمنجين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة.

مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء، ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشاهي، بطريرك القديس ساويروس معلم ناديوس خوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والبابا بطرس خاتم الشهداء، والإسكان والقديس يوحنا دبي الفم، القديس تودوسيوس، والقديس تومفيلوس، القديس ديمتريوس، والقديس كيريوس، والقديس بانسينيوس، القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس إغريغوريوس صانع العجائب، والقديس إغريغوريوس الأرمني 318 مقتنع من 150 بقصة تيمتين بأفاسوس، أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاثة أنبا مقالات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يؤنس القمص وأبانا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات ومطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعيش

كلها يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل احد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا من بالمسيح. تفضل يا رب نيح انفس عبيدك الذين امتس هذا التذكار وفي عطا الله مراد جورجي سعد وألقى صادق البوهي ووداد أسعد وأشرف رمسيس ونعمات حنا ميخائيل فيوليت عوض إبراهيم وسهير ملك بسطة وإيلين رياض مينا وإسحاق حنا وسمير مكاري أيوب وإسحاق جيد تدرس وفرحة لبيب وعفيفة حبيب ومحب إبراهيم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويا

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وأنعم علينا.

فلنشكر الله ضابط الكل أب ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا نغف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونغنم اسمه القدوس وإلى فنسأل وجعلنا مستحقين لشركة

أنت هو كلمة الرب الإله الذي قبل ظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأوا من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوادق الصادق وتكلموا بكل اللغات بشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك

0: سيدا تنم علينا بغفران خطايانا، طهر قلوبنا وانفسنا واجسادنا ارواحنا، لكي بقلب طاهر نفس مستنيره وجن غير مغزيمان بلا ريان، ينقي صبر كامل وجن ثابت محبه كامله، نكسر بدال بير خوف، ندعوك يا الله الاب القدوس الانسمات، ونقول جيبنيوت
1: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين،
0: امنا بقيامتك من السماء
1: اشكرك، لكن نجينا من الشرير بالمسيح اصطهرتنا، ربنا لك الملك والقوه والمجد.

0: غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من أن هذا الحقيقة أمين.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت، سامحوني.

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا الجسد ما أخذ منك الحيد ربنا لا مخلص يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل قديسة طهرة مريم وقال واحد مالوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف لا ترى من هسمين بيلاطس بنطس سلم على خشم السليم المقدسة بإرادة وعد عنه كلنا بالحقيقة يوم للأوات المفارق نسوت لحظة من أن ترفت عين يعطى أن خلاص

لو سمحتوا السيدات من نص الممر بعد إذنكم ييجوا ورا الرجالة. السيدات من النص الممر. من نص الممر نتحرك نرجع نلف من الناحية التانية ونيجي نكمل ورا الرجالة بعد إذنكم.

كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله يوم الحد الجاي يكون قداس عيد الرسل، هيبقى قداس واحد بس، قداس من 7 لـ10:30 عشان هيبقى فيه لقان. تعرفين احنا بنصلي قداس اللقان في عيد الغطاس وفي خميس العهد ويوم عيد الرسل، فهيبقى قداس واحد بس من 7 لـ10:30 عشان قداس اللقان. انا عايز اوضح حاجة على موضوع ليه بننبه ان السيدات يكملوا الرجال. تخيلوا كده، انه اولا نشكر ربنا دايما السيدات اكتر من الرجال كتير، بركة كبيرة. فلو احنا خلصنا مثلا اتنين، احنا بنناول في القداسات الكبيرة جمعة وحد اتنين اباء بيناولوا الرجالة واتنين اباء بيناولوا الستات، لو قلنا انه الرجالة خلصوا قبل السيدات بـ10 دقايق، فيبقى الاتنين اللي بيناولوا الرجالة هيقفوا يقعدوا يستنوا جوه الهيكل، ويبقى احنا اخدنا 10 دقايق اكتر. لو اتقسمنا، لو العدد اللي فاضل راح ورا الرجالة، يبقى وفرنا 5 دقايق. الكلام ده من وقتكم عشان القداس ما بيبقاش طويل على الناس او كده. فهي دي الفكرة. فمش بفهم ليه الناس

السيدات مش بيطلعوا، وفي نفس الوقت اللي موجودين في الممر مش هم كل السيدات اللي ما تناولوش، لان لسه في ناس في الصفوف ولسه اللي طالعين من الخورس. فمش بفهم ليه ان احنا محتاجين ناكد كتير على الحكايه دي. البديل انه الاثنين الاباء اللي ناولوا الرجاله يخش ورا ويناولوا السيدات، بتحصل ارتباك لان الامور هتمشي ازاي. فالمساله سهله، لما نلاقي الرجاله خلصوا نكمل وراه، موضوع بسيط جدا ومفيش اي مشكله. يعني ما مش زي ما بقول نفسي حد يقول لي ليه الناس مش بتتحرك ومحتاجين ناكد وناكد على الحكايه ديت. فياريت ان احنا نتعاون في الموضوع ده، وزي ما بقول ده وقت القداس بتاعكم يعني.

اسمه بخرسوس بنوتي ورم تتهرين من أن تكرين سمنا أن تكرين كنن وفينا نجزي ثوق تتي قوم نبيون بإزمه نبي أمان شاني أمين. اللهم جعلنا مسعم شكر آبانا الذي في السماوات محبة الله الآب نعمة الابن الحيد شركة موهبة وعطيت روح قدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام. سلام الله يكون معكم.

رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. الأصحاح الأول. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيماني مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي ائتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله، إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلصنا. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له

أولاد مؤمنون، ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختام الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها، معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. الأصحاح الثاني: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، أن يكون الأشياخ صاحين، ذوي وقار، متعقلين، أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم، لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين، غير مختلسين، بل مقدمين كل أمانة صالحة، لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم،
ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. الأصحاح الثالث. ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، حلماء، مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. وأما المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه، عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. حينما أرسل إليك أرتيماس أو تخيكوس، بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس، لأني عزمت أن أشتي هناك. جهز زيناس الناموسية وأبولس باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء، وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر. يسلم عليك الذين معي جميعا. سلم على الذين يحبوننا في الإيمان. النعمة مع جميعكم. آمين.

أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة.

0: من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا مشغولين بنغش من الكنيسه الاولى روحها وحياتها ومبادئها وحيويتها. ناخد ازاي الواحد ممكن يحضر درس او يقول عظه ونطلعها من سفر الاعمال. يعني تعالوا نتلمز على واحد وعظ وعظه مشهوره ونشوف حضرها ازاي وقال فيها ايه، ونتعلم مبادئ في كده في خدمة الكلمة من سفر الأعمال. ناخد وعظة القديس استفانوس، هي وعظة وحيدة للقديس استفانوس، استشهد بعدها على طول، عقبالكم يعني تقولوا تستشهد. الأول قبل ما نسمع الوعظة اللي قالها القديس استفانوس، قبل الكلام شوف الشخص. في قاعدة مهمة أنه الكلام يطلع من شخص، فالشخص أهم من الكلام. ودايما لما نقعد الأمنة ونتكلم مثلا نقول المشكلة مش في البرنامج، مش في رأس الموضوع، مش في عنوان الموضوع، المشكلة في الخادم. لو هو خادم روحاني وادينا له أي رأس موضوع هيقول كلام حلو، لو خادم مش روحاني لو قلنا له موضوع سهل قوي مكتوب هيقول وحش. فالقصة أكتر خادم مش كلمة. فقيل عن استفانوس: حسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. وبرضه في أعمال 6:8 يقول: أما استفانوس إذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وبعدين في بداية الوعظة يقول: شخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. يبقى قبل ما نسمع وعظة استفانوس، الحياة ده شخص مش عادي، شخص غالبا ما حضرش بالمناسبة، غالبا لأنهم سحلوه كده خدوه غصب عنه على الهيكل، فالحكاية ما كانتش بتتحضر. إنما هو مملوء من الروح القدس، من القوة، من الإيمان. ثلاث كلمات: مملوء من الروح القدس، مملوء إيمان، مملوء قوة. ويمكن ده سر التعبير اللي قاله بولس بعدها بسنين، لأن بولس كان تأثر باستفانوس قوي. قال: لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ملكوت مش شوية كلام. وبعد كده وشه منور من كتر النعمة اللي عليه. وإحنا قلنا ده اللي كان قبل فيلبس، ده نمرة واحد بقى. فاستفانوس كان قدامهم مثل أعلى جميل. يبقى قبل ما نعد للعظة، وإنت بتحضر كلمة أو ربنا عاوزك تقول كلمة في بيت أو كلمة في كنيسة أو كلمة لناس بعيد عن ربنا، راجع نفسك الأول في كذا حاجة. الأول صلي، لأن وجه ملاك دي عبارة عن حصاد الصلاة، نتيجة الصلاة. من كتر ما استفانوس راجل بيقف قصاد ربنا، نور ربنا لمع على وجهه زي حكاية موسى النبي كده. فوجه الملاك ده نتيجة الصلوات الطويلة. فاستفانوس قبل ما يكون رجل وعظ أو خادم موائد هو أساسا رجل صلاة. فيبقى قبل ما نفكر نقول أي حاجة خلينا نحب الصلاة. صلي كتير وتكلم أي كلام بعد كده هيطلع مفيد، إنما تصلي قليل أو ما تصليش يبقى الكلام مهما كتر مش هيجيب حاجة. تاني حاجة تلاحظوها إنه ما كانش مضطرب. الحقيقة أنا مش متخيل الراجل ده وعظ إزاي. لما تقروا اللي حصل بالظبط، خطفوه خطف بعنف شديد وحطوه في المحكمة في المجمع ومزمعين يموتوه. اتكلم بقى، اتكلم ايه؟ ده موقف واحد يوعظ فيه والناس كلها في عينيها الشرر ونوياله نية وحشة، لأنه يعني شخص محبوب وجايب ناس كتيرة للمسيح، ودول رؤساء كهنة يهود متغاظين منه. إنما لم يضطرب. مهم قوي إن الخادم لما يتكلم لا يضطرب، لأن لو الإنسان فينا اضطرب في الكلام يطلع الكلام ضعيف. لكن لما يكون مليان بربنا وبيصلي كتير ومش فارق مع الناس ومش خايف على عمره، هنا ما يضطربش. فلما ما يضطربش يطلع الكلام بقوة. يعني بولس لما وقف قدام فلاسفة، ده موقف مرعب، قدام مئات من الفلاسفة في أريوس باغوس في أتينا، أكيد كان بيصلي، يتكلم بمنتهى الجرأة، منتهى الجرأة. وهنا استفانوس هيبقى جريء جدا،
واضح انه ما فيش ادنى اضطراب، ما فيش ادنى انزعاج. طب اللي قدامه دول وحوش وقادرين يموتوه، مش مهم. فهنا حاجة تاني في الاعداد للعظة، انك تكون بتصلي لدرجة ان ربنا يحط في قلبك سلام، فتبقى رايح تتكلم وانت مش خايف. ليه؟ قول يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي، شوف انت عاوز تقول ايه للناس وقول لهم. الواحد بيضطرب لما يكون لسه مشغول بكرامته قوي، عاوز يقول كلمة حلوة عشان الناس تمدحه، او بيضطرب لما يكون فاكرها ايه، حافظ ولا مش حافظ، فيبقى قلقان الحكاية مش حافظ ولا مش عارف، ما تفرقش، مش هي دي. انما عدم الاضطراب مرتبط بالتسليم او السلام، يعني يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي. وبعدين اللي يدعو للاضطراب يقول لك شخص اليه الجميع، تصوروا عينيهم كلها مبرقه في وشه كده، ودول اليهود، فبرضه ايه التركيز الزياده ده يخوف، انما هو ما اضطربش برضه. وكان في شهود كذبه واقفين بيتبلوا عليه، يعني حاجه تغيظ، وبرضه ما اتغاظش وما اضطربش. مش اول واحد يشهد عليه زور، ولو ظلموه موتوه، مش هيبقى احسن من ربنا يسوع. ثالث حاجه في الاعداد للعظة، حته المسؤوليه. كان ممكن استفانوس يدافع عن نفسه، لانه دي زي المحكمه هنا، يعني ما كانش المجال انه يوعظ قوي، كان المجال اكتر انه يبرئ نفسه. انما هو حاسس انه منين ما يكون في ناس هي مسؤوليه يوصل ربنا، وده اللي كان بيعمله بولس على فكره. بعد كده بولس يعتبر تلميذ استفانوس. بولس اتحاكم كذا مره، كل مره كان يتحاكم يوعظ، ويوعظ عن ربنا ما يوعظش عن نفسه. طب ما انت بتتحاكم، ومفيش حد محامي يقدر يقف لك يدافع عنك، لانك انت يعني بلاك ليستد، يعني تخوف المحامي نفسه يروح فيها. انما بولس نفسه كان يقف يتكلم وينسى القضيه ويفكر في ربنا. في الاعداد للعظة حتة الايمان بقى، شخص مملوء من الايمان. يعني ايه الايمان؟ الايمان يعني ثقة، انا واثق ان ربنا معايا، وربنا هو اللي مديني الشغلانة دي، وربنا هيفتح لساني، وربنا عاوز يحرك قلوب الناس، وربنا عنده رسالة عاوز يقولها. واثق ان ده عمل ربنا، مش مهارة وخطابة ويعني علم، لا القصة مش كده خالص. الإيمان إن الكلمة شغل ربنا، خدمة الكلمة بالذات، يخليها قوية. ليه؟ في ثقة إن ربنا هو اللي بيتكلم، افتح فمك فأملأه، وإن ربنا له غرض من كل كلمة بتتقال. وصدقوني ساعات الواحد يقول كلام ما يكونش مرتبه ولا محضره، وساعات توصل إن الموضوع نفسه ما يكونش مختاره، وبعدين ربنا يوجه في اتجاه تاني خالص ويطلع ده اللي كان مطلوب. ليه؟ لان الحكايه فيها ايمان، ما هياش مجرد يعني ذكاء وخبرات. تيجي الكلمه الاخيره بقى، ممتلئ من الروح القدس. طبعا ده وضع او حاله سفر اعمال الرسل. سفر اعمال الرسل كله تقدر تضلل عليه كده بكلمه ممتلئ من الروح القدس. بطرس ممتلئ من روح القدس، استفانوس ممتلئ من روح القدس، بولس ممتلئ من روح القدس. من هنا السفر كله تلاقيه سخن، السفر كله بقى ايه، صلاة ووعظ وإيمان ومعموديات واضطهاد، حيوي جدا، لأن الروح القدس متحرك. فالخادم الممتلئ بالروح القدس من عن طريق الصلاة والتوبة المستمرة والجهاد وحب الإنجيل والخلوات والسجود، ده كله ده بيملى الواحد بروح ربنا. لما يمتلئ بالروح يطلع الكلام قوي، يطلع كلام من ربنا، مش لازم يطلع كلام كبير على فكرة. وعظة استفانوس في منتهى البساطة وفي منتهى القوة، لكن هي بسيطة جدا، ما هوش فيلسوف زي

بولس ولا بيقول كلام كبير. قال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ بعد ما اشتكوا عليه جماعة اللي هم زي وكلاء النيابة في المجمع ده، ادعوا عليه تهم انه ضد موسى وضد عوايد موسى واللي زي كده يترجم، فهم مدبرينها في من الاول انه لازم يترجم، وترجم في الاخر. فقالوا له: ها تدافع عن نفسك تقول ايه؟ بيقولوا انك انت جاي تكسر كلام موسى، وانك انت بتقاوم الشريعة، وانه. فقال: ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا. ده هيتكلم بمنتهى الجرأة. طب يقول اسمعوني، اديني فرصة اتكلم. اسمعوا، مهم كمان عشان الكلمة توصل يكون في انصات، يكون في تركيز، تكون الودن مفتوح. برضه عاوز اقول لكم، في مجتمعاتنا للأسف واحد ساعات يلف على بعض الكنائس تلاقي محدش سامح حاجة. انا مش عارف الناس طيب بتعذب روحها ليه. يعني ازاي يبقى في اتفاق كده بين اللي بيتكلم وبين الناس، انت قول احنا هنحكي وخلي النص ساعة تعدي. الله، يعني هي تمثيلية. المفروض انه بدل في كلام بيتقال يبقى في تركيز شديد وفي انصات. ده اللي كان يقصده ربنا يسوع لما يقول: من له اذن للسمع فليسمع. يعني افتحوا دانكم، ركز. فدعوة اسمعوني دي مهم تبتدي بيها اي كلمة، مش لازم بحرفها. يعني ايه؟ انت كمتكلم لابد ان تشد انتباه السامعين عشان تبتدي تقول الكلام. يعني معلمنا بولس الرسول في اعمال 21 و22 لما لقى اليهود هيقطعوا حتت، لما نزل اورشليم بقى كانوا اليهود هيمسكوه يقطعوه، لغايه ما جه قائد المئة خطفه من ايديهم، فقال له: ممكن اكلمهم؟ والناس هيجه وعماله تتصرخ في وشه وتشتم وتعمل. رفع ايده وهو على سلم المعسكر وابتدى يوعظ بالعبري فسكته. استخدم طريقه ذكيه جدا، لما قال كلام عبري قائد المئة مش فاهم، فعلى طول الرساله ايه؟ انا تبعكم مش تبعهم، مع انه روماني وانا كده لسه يهودي، ما هم سايرين عليه عشان هم معتبرينه ضد موسى كمان. فعشان يشد انتباههم ويسكتهم في الهيجان بتاعهم ده، يقول وعظ باللغه العبرانيه، واول ما ابتدى يتكلم اعطوا سكوتا احرى، يعني سكتوا خالص. دي بقى حكمه المتكلم، انه يشد انتباه السامع قبل ما يقول. فهنا كلمه اسمعوني دي بقى في كل في خدمتكم، قبل ما تتكلم لازم تشد انتباه اللي قصادك. كنت في بيت، ان كنت في كنيسه، ان كنت في الشارع حتى، خليك حريص انك ما تقولش كلمه ربنا الواحد مش بيسمع. لا، بعد كده يقول ايه؟ قال: ايها الرجال الاخوه والاباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. ولم يكن له بعد ولد، وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة. هنا بقى نسميه فن البداية. لما تبتدي تتكلم مع أي ناس ابتدي بما يعرفه المستمع، ابتدي من أرضية اللي قصادك، ما تدخلش على طول على معلومة جديدة. ابتدي باللي هم موافقين عليه، متفقين معاك عليه، بالذات في الحوارات الجدلية. يعني اللي قصادك هيجادل وهيعترض، لا يبقى في الأول كده تتفق ايه احنا متفقين عليه الأول، عشان دي هتسهل لك بعد كده ترتب الأفكار فكرة فوق فكرة. هنا ما يعرفه المستمع. اليهود هو متخيلين اليهود ان استفانوس هيقف يقول: يا جماعه انا ما كسرتش كلام موسى وانا مش ضد موسى. لا لا، استفانوس ما يهموش نفسه، استفانوس بيهدف الى ابعد من كده، عاوز يعلن مسيحه وعاوز يعلن قضيته، وهو في برنامج، في خطه في ذهنه
عاوز يوصل

حاجة في البداية ما تكشفش أبدا هدف الدرس اللي بتقوله، ما تكشفش الغرض اللي عاوز توصله. هنا اللي يسمع هو عاوز يقول ايه؟ هيحكي لنا عن أبونا إبراهيم، طب ما احنا عارفين الحكاية، محدش لغاية كده فهم استفانوس عاوز يوصل ليه. قال يا أبا اسمعوني، إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وابتدى يحكي قصة أبونا إبراهيم. طب ما اللي قاعدين هو حافظين الحكاية، لكن البداية دي تهدي الأعصاب، هم فايرين ومتغاظين، بدل بيقول كلام احنا موافقين عليه كده الواحد يبرد شوي يهدى شوي. الحاجة التانية، ابدأ بما يحب المستمع، مش بس بما يعرفه، بما يحبه. يعني مثلا ما تيجي تدي درس أطفال، ابتدي بحاجة يكونوا الأطفال في المرحلة دي بيحبوها، لعبة بيحبوها، حاجة بيشوفوها على التلفزيون مهمة كلهم مرتبطين بيها. لما تبتدي تتكلم كده يتعدلوا لك، وبعدين اوعى تكشف عن غرضك ولا عن الهدف بتاع الدرس، لا لا ده في جيبك ده مستخبي ملوش خالص. تتكلم مع ناس بسطاء، ابتدي بحاجة تكون شغلاهم، حاجة من حياتهم الطبيعية، من بيئتهم، لأن دي حاجة محبوبة. لما تكون حاجة محبوبة يسمعوا لك هم مبسوطين. حتى في فن الدعاية يقول لك في الدعاية تكلم مع الشخص اللي قصادك فيما يحب مش فيما تدعو إليه في الأول، تشتريه يعني. يعني إيه؟ اتكلم في الحاجة اللي قصادك يحب يتكلم فيها أو يسمع فيها، وبعد شوية لما يفتح لك قلبه ابتدي دخل بقى الحاجة اللي انت عاوز تديها. فدي حكمة المتكلم، انه يبدأ بما يعرفه المستمع وبما يحب المستمع. ثلاثة، ابدأ بما يخدم الهدف. ما تبتديش بقى في موضوع وتوصل لموضوع مختلف خالص، لا، انت عارف في ذهنك محدش فاهمها دي غيرك انت، بقى هتبتدي بايه وهترسم فكرة فوق فكرة عشان توصل لايه. لغاية دلوقتي لو انتم مش حافظين الوعظة او فاكرينها هتستغربوا ايه اللي خلاه يحكي عن ابونا ابراهيم في موقف زي كده، هتشوفوا بقى. وبعدين حكى هنا بقى ميزة قديس استفانوس، ندخل على نقطة ما يقال وما لا يقال. لو كان ابونا ابراهيم هو هدف العظة كان لازم ياخد شخصية ابونا ابراهيم دي حتة حتة ويحللها ويستفيد، انما قال حكاية ابونا ابراهيم في 4 سطور، يعني في 3 دقائق. ليه؟ لانها مش هدف في ذاته، ده دي ارضية الموضوع، فاهمين الفكرة؟ يبقى حاسب وانت بتحكي، لان ساعات يروح منك الهدف وتنشغل بجزئية مش هي الهدف. يعني يكون الواحد مثلا عاوز يتكلم عن عمل الروح القدس، يقوم يحكي عن عاوز يبتدي من الصعود مثلا، فيغرق في تفاصيل الصعود ويلاقي الوقت سرقه والناس عاشت معاه في الصعود، وبعدين نيجي يقول وبعدين يكونوا خلاص الناس استوت خلاص زهقوا مخهم اتملى. فتيجي عند الروح القدس خلاص انت اصلك ما ركزتش، انت كنت عاوز تتكلم في ايه؟ عاوز توصل لعمل الروح القدس، عدي على الصعود كده بسرعه وادخل على الانصار او شوف اي مدخل، المهم انك انت ما يسرقكش الوقت. فتلاحظوا اللي يقرا النص بتاع ابونا ابراهيم حاجات قالها وحاجات ما قالهاش. قال ظهر اله المجد لابونا ابراهيم قبل ما يسكن في حران، وبعدين قال له اخرج فخرج، وبعد ما مات ابوه ما خدش ارض خالص انما وعده بولد وقال له بعد كده ولادك هيتغربوا 400 سنة. ده بيكر بال3-4 اصحاحات في سفر التكوين، لو تاخدوا بالكم اللي احنا بنقوله ده ملخص لكذا اصحاح في سفر التكوين، لان ده مش الموضوع. يبقى مهم وانت بتحضر موضوع تبقى عارف الموضوع والمقدمة. المقدمة دي مجرد مقدمة، ما تقولش كل التفاصيل. ما يقال وما لا يقال، الاختصار والتركيز في أمور لازم تختصرها، بالذات لأن اللي قصادك عارفها. تصوره معايا وانت بتتكلم مع واحد يهودي تقول أصل كان في واحد اسمه أبونا إبراهيم مراته اسمها سارة، ينام منك ويطق، ما هو حافظ مذاكر، ايه اللي واحد اسمه أبونا إبراهيم وسارة؟ ده دول ولاد إبراهيم. فما ينفعش تستفيد وتحكي حاجات الناس عارفاها بتفصيل، لا انت بتبتدي باللي عارفينه بس على السريع، فتبقى كده احنا اصحاب احنا مع بعض، لكن لو طولت فيها تجيب ملل.

ده بتقول حاجات احنا عارفينها ملهاش داعي التفصيل. وبعدين هنا في قاعدة مهمة، اخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص. يعني ايه؟ ممكن في العظة تخرج عن الحرف لكن لا تخرج عن النص. معلش الحتة دي تهمني عشان انت خدام كلمة. يعني لو انا حكيت حكاية الخمس خبزات لشوية ناس بسطة، مش هقرأ النص من الكتاب بالعربي الفصحى. ممكن بقول يا جماعة ربنا يسوع كان على جبل وقدامه ناس كتير، وبعدين الشمس غيمت والناس جاعت قوي، التلاميذ حسوا بيهم. انا ما بقولش حرف القصة، مش كده؟ ما بقراهاش بالحرف. ليه؟ لان لو قريتها بالفصحى الجماعة الغلابة ما يركزوش معي. انما انا ما خرجتش عن النص، ما قلتش مثلا ساعتها في واحد بقى اتخانق مع ابوه قال لي جبتنا ليه الوعظة الطويلة دي، كنا عاوزين نروح نتفسح النهاردة. لا كده خرجت عن النص. ليه؟ ألفت حكاية مش موجودة. وممكن تفاجأ ان الناس حفظت الحكاية اللي مش موجودة في الانجيل ونسيت الانجيل، وده بيحصل على فكرة. يعني في افلام دينية تلاحظوا ان فيها حتة زي كده، اضافات على النص ممكن تشد الطفل يتعلق بالحكاية الزيادة وينسى نص الانجيل. اخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص، يعني مش لازم تبقى حرفي، لانه ما حكاش الاربع اصحاحات بتوع ابونا ابراهيم مثلا كلمة كلمة، لكن عدى ما كسرش النص، يعني ما قالش معلومة غلط، ما زودش فكرة جديدة لكن اختصرها بسرعة جدا. وبعدين ايه؟ وانت بتقدم من غير ما اللي قدامك يفهم، هتلاحظوا ان في كلمات استخدمها هيبقى لها قيمة عنده في اخر الوعظ. ده بقى عظمة بقى الروح القدس مع متكلم زي استفانوس. قال كلمة محدش انتبه بيه، قال الله لم وعد ان يعطيها ملكا ملكا له، وبعد كده قال ايه؟ لم يعطيه ولكن وعد. انا بتقول النص هنا ولم يعطيه فيها ميراسا ولا وطأة قدم ولكن وعد. اصل خلي بالكم اتاري ابونا ابراهيم هيركز على فكرة اليهود والارض والوعد في اخر الوعظ، فهو بس رماه وسط الكلام ما حدش خد باله. فهو قال هنا ايه؟ هو ربنا ما ادالوش ارض ساعتها لكن مديله وعد، ما ادالوش ارض اداله وعد. نكمل الوعظ. وبعدين تكلم الله كذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبه فيستعبدوه ويسيئوا لي 400 سنه، والامه التي يستعبدون لها سادينها انا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. واعطاه عهد الختان، وهكذا ولد اسحاق وختنوا في اليوم الثامن. خلصنا ابونا ابراهيم اهو، ها دخلنا في اسحاق. واسحاق ولد يعقوب، اسحاق خد ما خدلوش اربع كلمات ونطينا على يعقوب على طول. ليه كل ده؟ احنا لسه في المقدمه، مش ده هدف القصه. ويعقوب ولد رؤساء الاباء ال 12، ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر، وكان الله معه وانقذه من جميع ضيقاته، واعطاه نعمه وحكمه امام فرعون ملك مصر، فاقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. هنا في حاجة مهمة، انك تدخل المستمع في القصة، تدخله في القصة بطريقتين، الزمان والمكان. لما يقول 400 سنة ويقول في اليوم الثامن ويقول في هذا المكان ويقول مصر، الزمان والمكان يساعدوا الانسان المستمع على التخيل وعلى التركيز دايما، بالذات لما تقول ايه في المكان اللي احنا واقفين فيه. ما هو استفانوس كان بيوعظ في الهيكل، خلي بالكم، في هذا المكان، ده المكان اللي وعد به زمان ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب. ما خدوش ارض لكن اتوعدوا بمكان، المكان اللي احنا واقفين فيه. هنا في قيمة. ليه؟ خلينا القصة التاريخية اللي فات عليها 1600-700 سنة بقى فيها جزء معاصر، ان احنا واقفين في الارض اللي كان عليها الوعد زمان. واضحة؟ تاني اقولها، يقول يقول الله بعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. في هذا المكان هنا كان يقصد انها تدور الايام ويطلعوا اليهود ويعدوا في سيناء لغايه ما يوصلوا كنعان ويبنوا الهيكل ويعبدوه في الهيكل. هم دلوقتي واقفين في الهيكل. يبقى حاول تستخدم فكره الان وهنا، يعني انقل المستمع
من التاريخ للحاضر، من كل مكان إلى هذا المكان. دي قيمة في الوعظ. زي فكرة التطبيق يا جماعة، لو قعدنا نتكلم عن تاريخ، عن حكايات قديمة قوي، حلو، بس ممكن لقصادك يعتبرها ايه؟ حكاية. لكن الشطارة انك تطابق الحكاية على هنا والآن. فاهمين الفكرة؟ يعني قعد توعظ على ربنا يسوع والمرأة الخاطئة، وبعدين قبل ما تخلص الوعظة تعالى حطها هنا والآن. هنا أنا خاطي وهنا يسوع ممثل في أب الاعتراف أو في المذبح. الآن عندي نفس الفرصة، الآن ممكن أخذ نفس السلام والشبع والنتيجة. يبقى في شطارة أنك تحط الزمن والمكان في الوعظ. بانت زي ما بقول لكم في 400 سنة اليوم الثامن هذا المكان في مصر. راعي في سرد الأحداث، ما تنفعش تقول نسيت أقول لكم. لا، مش حلو، مش حلوة في الوعظ، تلخبط، لأن في مستمع يكون تركيزه على قده فيمشي معاك، وبعدين ترجع تقول له بس أصل إسحاق، إسحاق ما احنا دخلنا في الأصباط خلاص، إسحاق راح، يعني إبراهيم إسحاق يعقوب الأصباط، ما ترجعش. فاهمين الفكرة؟ فهنا ترتيب الزمني للأحداث مهم، حتى لو ما فيهوش الدقة المتناهية، لأن الموضوع ما هواش دراسي، ده كل ده لسه في المقدمة، ده احنا بنحكي حكاية عاوزين نوصل منها لحاجة. وشطارة استفانوس ان محدش من اللي واقفين فاهم عاوز يوصل لإيه لسه، عشان كده ساكتين. دي اللي يسموها الحبكة الدرامية او حبكة القصة. يعني ايه؟ تخلي اللي قصادك مش فاهمك، انا عارف انت بتقول ايه بس عاوز توصل لإيه، فمضطر اسمعك للآخر، لانه مش يعني احنا بنقول انت متهم بكسر شريعة موسى ومجهزين الطوب، ايه الموضوع؟ ابراهيم اسحاق يعقوب مصر، مش فاهمين لسه. ايه الدفاع؟ الدفاع اللي انت بتدافعه ده محدش لسه فهم عاوز توصل ليه. ثم اتى جوع على كل ارض مصر. احنا دخلنا في موسى كده، خلصنا كده التوراة، يعني خلصنا التكوين. وكنعان وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. خلي بالكم بقى من حتة اباؤنا دي، لما قال اباؤنا يهدي اعصابهم خالص. ليه؟ انا معاكم، احنا يهود زي بعض، انتوا بس عمالين تقولوا انا ضد موسى ليه؟ اباؤنا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل ابائنا اول مره، وفي المره الثانيه، اول مره دي واخده اصحاح ونص تقريبا في سفر التكوين، حكايه زياره يوسف في مصر اول مره، انما احنا مش بنحكي تفاصيل. واستعرف يوسف على اخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس. فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا، ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد، حتى هتفرق اصلا، الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينم الشعب ويكثر في مصر. كده جبنا الحكاية لغاية يوسف، برضو كر كده بسرعة بسرعة، والحكاية معروف والناس لسه مطرطقين ودانهم عاوزين يعرف هنوصل لإيه. حلو، عارفين لو مش مذاكر سفر التكوين ما يقدرش يعمل تلخيص محكم وسريع بالدقة دي. أقصد إيه؟ شطارة الخادم عشان تعمل تلخيص محكم ودقيق وسريع بالعظمة دي، ده لازم واحد يكون مذاكر كويس جدا. كان في زمان يعلمونا يقول لنا ايه، واحد راح اظن الاستاذ عياد كان من الجيل بتاع حبيب جرجس كده العظماء اللي كان كلمتهم حلو، وقال له استاذ عياد لو قلت لك عندك وعظ 10 دقائق تحضرها في قد ايه؟ قال له اديني شهر. قال له طب لو قلت لك عندك وعظ نص ساعة؟ قال له اديني اسبوع. قال له لو قلت لك عندك وعظة ساعة؟ قال له ابتدي دلوقتي. فاهمين الفرق؟ عكس اللي احنا بنعمله. عشان تقول المختصر المفيد جدا محتاج شغل تمام، عشان تتكلم قول. ده اللي بتعملوه بقى، ده اللي انتوا بتعملوه، ان هو ايه يعني ربنا يفتح عليك وتقول. انما الحقيقة بدل عندك 10 دقائق، لا، 10 دقائق ما عندكش ثانية تضيعها. فأنت عشان تختصر القصة اختصار غير مخل، يعني مش ما يأثرش على جوهر الموضوع، لازم تكون الكلمة طالعة محسوبة 100 مرة.
طبعا مع واحد زي استفانوس مش لازم يحضر بورقة وقلم لأنه ممتلئ بالروح، لكن واضح أنه مذاكر كويس جدا، عشان كده بيرتجل القصة بمنتهى السلاسة منتهى الاختصار. وبعدين في قيمة التاريخ، هنا التاريخ دايما مدرسة يا جماعة، احنا اغلب حكاوينا او وعظاتنا فيها تاريخ، يا بتحكي عهد قديم، يا بتحكي حكايات ربنا يسوع، يا بتحكي حكايات قديسين، يا بتحكي حكايات معاصرة، كل ده اسمه تاريخ. واخذين بالكم؟ التاريخ دايما مدرسة مفتوحة، تاريخ دايما مدرسة مفتوحة، ومفيش وعظة مؤثرة تخلو من قصة او من تاريخ. لو الكلام نظري بس مش ممكن الناس تركز كتير او تنفعل. اكتر حاجة بتخلي الناس متفاعلة مع العظة الحكاية، تاريخ. دول بشر زينا، دي ناس عاشت على الارض، لان القاعدة في التاريخ كما كان هكذا يكون. دي قاعدة، يعني ايه؟ ربنا هو هو والبني ادم هو هو، مرة يمشي كويس ومرات يمشي وحش، وربنا هو هو. فانت مجرد بتحكي حكايات، كل واحد من غير ما بيفكر حاطط نفسه مطرح البطل وبيتقمص شخصيته من غير ما يحس. فاذا دي قاعدة تبقى واخد بالك وانت بتحكي. وبعدين التاريخ متراكم، يعني ايه؟ في نتائج مترتبة على اسباب قبل كده. بما ان، اذا يعني بما ان اليهود عاشوا في مصر فترة طويلة والمصريين نسيوا يوسف، اذا هيبتدي يحصل اضطهاد، اذا وهكذا، الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا. برضو خلي بالكم ما قالش جنس اليهود واباء اليهود، حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. كلام بقى العنصرية اللي يعجب اليهود، ها؟ دايما اليهود عنده احساس بالاضطهاد. وفي ذلك الوقت ولد موسى، دخلنا في الخروج، وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبي، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. لخص لنا 3 إصحاحات في نص إصحاح. هنا خلي بالكوا وانت بتحكي في خطاب كده، ايه؟ مجرد بعض الالفاظ بتوصل حاجة، زي حتة جنسنا وابائنا، لطفت الجو خالص لان هما باصين لاستفانوس كعدو. وبعدين ذكر الاسماء المحبوبة، هو عدى على اشهر اربعة محبوبين لغاية دلوقتي عند اليهود: ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، دخلنا في موسى الخامس. وجميلا جدا في طفولته، يا سلام، اليهودي قاعد مبسوط جدا، افتخر بموسى. كويس، خلينا نمشي على هواهم طول ما احنا بنفرش فرشة عشان نوصل لحاكم. وبعدين في دقة في العرض وفي سرعة في العرض، تلاحظوا دي، في دقة وفي سرعة في عرض الأحداث. هل لغاية دلوقتي حد فهم الهدف ولا انتم؟ اخطيت يعني، انا اقصد ايه؟ ده اللي مخلي الناس عاوز تقول ايه، فاهمين ازاي؟ مركزين ليه؟ لانه ده موقف مش معقول هتكون بتقول اي كلام في اي وقت، ده انت هتموت فيها، فلازم هتكون بتقول، عاوز تقول حاجة. فالشطارة انك تخلي اللي قصادك بالذات لو حكاية، يقولوها لنا دايما مع الاطفال، عاوز يعرف اخرها. عارفين الطفل اللي يتشد قدام فيلم مش قادر يقوم عشان عاوز يعرف اخر الحكاية، اخر الفيلم. هل اكتشفوا المغزى؟ لسه. هل حد مال؟ ما ظنش. ليه ما حدش مال؟ لانه ما طولش. انا بطول، لكن استفانوس ما طولش. يعني ايه؟ هو بيعدي على الاحداث بسرعه جدا، بدقه شديده، وبدون تفصيلات كتير، وبالتالي ما حدش مال لغايه كده. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق. يا طولت بالك يا استفانوس.

فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتطلع، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه. هنا لغة الكلام اختلفت. جماعة الأدباء اللي هنا بقى يفهموا الحتة دي، يعني إيه؟ قاعد يحكي يحكي يحكي، هنا هيقول تأمل، هيقول فكرة جوه الحكاية. خلي بالكم إن موسى هو ده اللي أنكروه، قالوا له أنت ما تنفعش ريس ومخلص، دلوقتي هو اللي نازل يخلص، يبقى هو عاوز يقول حاجة. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا، مش بس قاضيا. يبقى هنا ملاحظة عن النص، فمي ازاي هو قاعد يسرد يسرد يسرد سرد سريع ومحكم، وبعدين رمى فكر رمى فكر. خدتوا بالكم ان موسى ده اللي كل اليهود اعترضوا عليه في الاول ومش عجبهم، انما طلع ان ده اللي ربنا اختاره وقال ده رئيس وفادي كمان. بيد الملاك الذي ظهر له في العليق: هذا اخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. برضو لسه مستنين ليه؟ إعلاق الدب يسوع بتاعك وكسر شريعة موسى وشغل المسيحيين لسه. لكن هو بقى ابتدى إيه؟ يقترب من الهدف. هنا بقى الترتيب التصاعدي، ابتدينا من قصة عادية وعمالين في حبكة وسرعة في سرد الأحداث، لكن في هدف في ذهن المتكلم عاوز يوصل لإيه؟ أنكروه. يعني موسى زمان أجدادكم ما عجبهمش موسى وقالوا له ما تنفعش ورفضوه، وطلع هو المختار. ها ابتديتوا تلقطوا الخط، ابتديتوا تلقطوا الفكرة. مش ده موسى أحب شخصية عند اليهود؟ موسى في زمنه ما كانش أحب شخصية، موسى في زمنه كان مرفوض من شعبه وكان أنكروه ورفضوا تعليمه، وبعدين كان كل شعبه مستني يبقى رئيس وقاضي. هنا استخدم تعبير عشان لسه عاوز يوصل للمسيح، صار رئيسا وفاديا. طب هو موسى كان فادي؟ بلغة العهد القديم عمل الفداء بتاع الفصح وخلص الشعب من العبودية، فاسمه فداء، فداء العهد القديم. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. يبقى لما وقف عند موسى وقف تسلسل الأحداث وابتدى ينقل للهدف، ينقل للي عاوز يقوله. فضل يحكي من أول إبراهيم لغاية موسى، حكاية ماشية سريع وفيها كده إشارات خفيفة. عند موسى وقف وابتدى يقول رأي موسى رفضوه. اتنين، موسى قال نبوة كلكم حافظينها: نبيا مثلي له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية على موسى، مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سينا، ومع أبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه، الذي لم يشأ أبائنا أن يكونوا طائعين له. عاوز يقول حتى بعد ما عرفوا أن موسى كليم الله وفادي الشعب رفضوه برد وما كانوش عاوزين يسمعوا كلامه. يعني رفض موسى استمر من ساعة ما قتل المصري، وحتى لما بقى نبي وقاضي ورئيس ما كانش عجبهم موسى برضو، كل شوية يقولوا له ما تنرجع مصر أحسن، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. جند السماء اللي هي النجوم، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء. في مزمور أو أكتر من مزمور بيحكي حكاية الخروج، مزامير بتحكي الحكاية. فالمزمور بيقول إيه؟ هل قربتم لي إسرائيل ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان. يعني ربنا بيعاتب الشعب يقول لهم الأربعين سنة بتعصينا، كنتوا بتقربوا لنا الذبايح ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتجيبوا خيمة مولوك. مولوك ده معبود القبائل الوثنية في الوقت ده، ورمفان دي اسماء التماثيل.

اليهود كانوا يغشوا التماثيل دي ويعبدوها، دخلوا العبادة الوثنية جوه سينا. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل. ساعتها جه التهديد أنه هيحصل سابي بعدها بسنين طويلة كعقاب للوثنية اللي دخلت في الشعب اليهودي. مطولين بالنا على القديس استفانوس، ما فهمناش برضو لغاية دلوقتي بيحكي حكاية اليهود. ده بلخص العهد القديم كله كده، ده احنا دخلنا لغاية السابي تقريبا، قربنا نخلص العهد القديم. انما في تلميحات قربت، لان لسه اخر حاجة هي بقى الشوطة في الجون لسه في الاخر. يبقى وضوح الهدف يبتدي يتضح حتة بحتة. نبيا مثلي له تسمعون، هيبتدي يتكلم عن المسيح، ومن هنا لقب من ألقاب ربنا يسوع النبي. ليه النبي معرف بقال؟ جه أنبياء كتير قوي بعد موسى لكن ولا واحد منهم خد لقب نبيا مثلي أو النبي. فلما جه يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء أعظم نبي، قالوا له هل أنت النبي؟ النبي أنت؟ قال له لا، قال لسه جاي. فالنبي هو المسيا، النبي هو المسيا. ليه؟ مش لأنه إنسان عادي، لا، لأن إذا كان موسى هو أعظم نبي في تاريخ اليهود وكان اللي يمشي ورا موسى يخلص الخلاص الأرضي، فعشان موسى يشرح للناس على قد تفكيرهم قال لهم هيجي واحد زي عظيم اللي مش لو مش هتسمعوا له هتهلكوا، فلازم تسمعوا له. ففضلوا دايما يقارنوا كل نبي بموسى، يقولوا لا مش قد موسى، مش زي موسى، الى ان جاء يوحنا نفسه اعظم نبي، قالوا له تكونش انت النبي اللي قال عليه موسى؟ قال لا برضه. يبقى النبي دي تنطبق على المسيح له المجد وحده. لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين، دي حته هيستخدمها استفانوس. ابائنا طول عمرهم رافضين كلام موسى، اللي انتوا دلوقتي بتقولوا موسى موسى موسى ومسكني عشان انا على اعتبار بحارب موسى. انتوا اجدادكم اليهود كانوا ضد موسى، وبعدين انتوا اجدادكم كانوا يتركوا موسى ويعبدوا اوثان، يسيبوا ربنا الحقيقي ويمشوا غلط. اما خيمة الشهادة، ده وعظة جميل، فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رأى. هو عاوز يوصل للهيكل اللي هم واقفين فيه، لسه ما حكاش حكاية الهيكل، هو حكى حكاية تاريخ الامة اليهودية يبدأ من ابراهيم إلى أن ينتهي قرب داود، يعني دي أعظم فترة في تاريخ اليهود ممثلة في موسى. طب حكاية العبادة كانت ماشية إزاي؟ كانت عبارة عن خيمة، كانت مع أبائنا في البري، خيمة بتمشي في سينا كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى، التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. يعني قاضي ورا قاضي يستلم خيمة الاجتماع من اللي قبله، يشوع استلمها خيمة دخلها كنعان، استلمها ورا منه بقى جدعون ويفتح وهكذا. الذين طردهم الله من وجه أبانا إلى أيام داود، كده وصلنا النص العهد القديم، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، عشان يوصلوا للهيكل اللي هم واقفين فيه. ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. كل الكلام ده من العهد القديم، كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ كأنه بيرد على سؤال، وماذا عن الهيكل؟ يعني إيه؟ طيب أنت طلعت أجدادنا مش كويسين، هم ابتدوا يفهموا وعاوز يوصل لإيه؟ عاوز يقول اليهود من يومهم متعبين، من يومهم متعبين، وحتى موسى حبيبهم ده طلعوا عنيه طول حياتهم. طيب امال ربنا مدينا مكان نعبد فيه وبيننا وبينه هيكل؟ فقال الهيكل نفسه له حكايه. سليمان داود طلب يبني، ربنا قال له ملهاش لازمه الحكايه، يبقى ربنا ما كانش هواه في الهيكل. عاوز يقول لهم ايه؟ الهيكل ده هيخرب يعني. انما ربنا من الاول ما كانش مشروعه الهيكل، ده داود اللي زن عليه، لان الله كانت اجابته ايه؟ قال هتبنوا لي بيت ازاي اذا كانت الارض موطئ قدمي والسماء مسكني او السماء كرسي لي؟ التهمة كانت ايه؟ خلي بالكم، التهمة بتقول لاننا سمعناه يقول، ده على استفانوس، ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى.
في تهمتين ضد استفانوس، هو مش ناسي ان هو بيحاكم. تهمتين ايه؟ انت بتدعي انه العوايد اللي استلمناها من موسى هتبطل، انت جاي تغيرها او يسوع بتاعك بيغيرها، وان يسوع الناصري هينقض هذا الهيكل. الحقيقة هم معهم حق في التهم، انما هو عاوز يثبت لهم انها مش تهم، دي حقيقة من كتابهم. ربنا من الاول ما اختارش يبقى له هيكل، والشعب اليهودي هو اللي طفش موسى وتعبه جدا وكسر كل كلامه. نوصل بقى للنهاية. حط مقدمة طويلة جدا وفاجئهم بقى، لان استفانوس كان عارف ان ساعته جت. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب. هم لما هديوا هديوا هديوا وفشوا، هو بقى ايه؟ هو اللي ضرب بقى. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان. شوف التعبير، قصات الرقاب دي تهمة طول العهد القديم موجودة، شعب قاسي غليظ الرقبة. الحاجة التانية، غير مختونين الختان ده في الجسم، انما في حزقيال اشارة ان الختان ختان القلب، وفي حتة في الشريعة حاجة خاصة بالودن. قال لهم وليكن انتم مختونين جسديا ولكن غير مختونين لا بالقلوب ولا بالاذان. يعني لا تسمعوا وتفهموا ولا بتحسوا على دمكم، ما عندكوش حاجة صح. أنتم دائما تقاومون الروح كما كان آباءكم كذلك أنتم. فاكرين كما كان هكذا يكون؟ هو عاوز يوصل لدي، أنه إيه الجديد؟ أنا واقف الموقف ده امتداد طبيعي لتاريخ عند اليهود مع أي شخص جاي من ناحية ربنا. الموقف اللي أنا فيه ده هو النتيجة الطبيعية لرحلة 1500 سنة. موسى كان في وسط جيله، كان مرفوض ومطرود على طول الخط. فأنا كما كان كذلك أنتم، أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم؟ جاب الجملة بقى زي حتة يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. بالمناسبة البار لفظ من ألفاظ المسيا المعروف عند اليهود، كلمة البار. وأكثر واحد يتكلم عن البار أشعيا، يقول عبد يا البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم يحملها. طب الكتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد، إنما في واحد اسمه البار هيجي هيشيل كل الخطايا. وإصحاح 53 كله في أشعيا عن البار. فالبار دي لقب من ألقاب المسيا، معروف كده عند اليهود. فبيقول أنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه كما كان هكذا يكون. أجدادكم رفضوا موسى، طلبوا هيكل، ربنا قال أنا مش محتاج هيكل، مش ده المكان، أنا عاوز قلب. رفضوا يختنوا بالقلب. النهاردة جه الأوان إن اللي أنبأوا بمجيء البار واتقتلوا على أيدين أجدادكم جيلكم أنتم قتل البار. فما فيش حاجة غريبة وما فيش حاجة جديدة، تسلسل موضوعي جدا، كما كان هكذا يكون. طبعا هو عارف ان اللي هيبقى عليه هو الدور بقى، فاهم ازاي؟ هو فاهم كده. الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، يعني انتم سلمتوه للموت وقتلتوه. الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكه، لان كان في تقليد يهودي يقول ان موسى استلم من ربنا الشريعه على يد ملاك او المسيح له المجد، سلموا الشريعه في ايده ولم تحفظوا، انتوا اول ناس كسرتوا الشريعة. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. كمبادئ في الوعظ، احنا طبعا ما تقولوش الحتة دي في وعظاتكم لو سمحتوا، الحتة الاخيرة دي عشان مش عايزين حد يترجم يعني. انما قبل ما توبخ اشرح. في وعظ يطلع او في درس يتقال من اول كلمة يا ناس يا اشرار توبوا. بالراحة، اشرار في ايه؟ ما هم مش فاهمين، مش فاهمين. حط الفكرة الاول، قدم اشرح، وبعدين في الاخر وبخ. وبخ ليه؟ بناء على تعليم المسيح. يبقى التعليم يسبق التوبيخ دايما. علم واشرح وبعدين اوصل يبقى اللي احنا فيه ده يا جماعة غلط، يبقى مش مفروض نعمل كده. كمان المطلوب هو البار. دايما في اي وعظة لازم تركز على المسيح له المجد، حتى لو حكيت تاريخ الشعب اليهودي كله لازم توصل لربنا يسوع. لما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء.
هو كان عارف انها توصل لكده. انما الغريب

وهو بيوعظ وبيقول كلام ناشف كمان في الآخر وتوبيخ عنيف جدا. لقى بقى خلاص الشرر طالع من عينيه والطوب بقى في الإيدين، بص للسماء، شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. بدأ ممتلئ من الروح القدس وكمل لآخر الوعظة ممتلئ من الروح القدس. واحد بيوعظ وهو ممتلئ من الروح. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، شاف السماء مفتوحة، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فابتدى الضرب على طول أول ما قال كده، لأن ابن الإنسان هو البار، دي برضو ألقاب المسيح. في حاجات مش محتاج يشرحها ليه، لأن اللي قاعدين فاهمين، إحنا يمكن مش فاهمين، بس اليهودي اللي قاعد فاهم كويس قوي. البار وابن الإنسان دي ألقاب لربنا يسوع للمسيح الآتي عند اليهود. يبقى في مبدأ مهم، حاول تحتفظ بروح الصلاة للنهاية، حاول ما تخرجش بره روح الصلاة وانت بتوعظ. ممكن حتى وانت بتتكلم ترمي كلمة ربنا لو تقدر، يعني وانت بتتكلم ربنا معاك، انت بتتكلم بالروح، عشان الحكاية ما تقعش منك. يعني في نفس الوقت رأى، يعني ايه بولس الرسول له كلمة غريبة قوي في كورنثوس، يقول ايه نتكلم من الله امام الله في المسيح. حاجة هتعقد، يعني الكلام جاي من ربنا، بنتكلم قدام ربنا جوه المسيح، دي تخلي الواحد ما يتكلمش خالص. كلام جاي لنا من ربنا وبنتكلم قدام ربنا، كان ربنا واقف بيسمع كلمة كلمة، ها تقوله صح ولا تقوله غلط، وبنتكلم جوه المسيح، يعني ممتلئين بالروح. يبقى روح الصلاة للنهاية. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس ويدعو يقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتي وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. نتيجة العظة إيه؟ نتيجة العظة لم ينجح أحد، المتكلم مات. لا استنى، هي دي النتيجة الوهلة الأولى، إنما استنى. أولا الانطباع أنه فشل ذريع، ما كسبش ولا نفس، ده خسر نفس، هو ما خسرش بس كده. لا، أولا هو استشهد وهو يشهد للمسيح، دي كرامة أي شهيد، استشهد وهو يشهد. يعني هو بيقول المسيح ربنا نال إكليل الشهادة، هو كخادم كسب أعظم مكسب يكسبه خادم في التاريخ، إنه ينال مش بس إكليل الخدمة، لا إكليل الشهادة. ده كريدت من ربنا، دي مكافأة من ربنا. فهو من ناحيته نجاح رائع جدا، لأنه خد إكليل لا يتوقع، أو يعني يمكن ما كانش استفانوس بتاع الموائد مرشح للاستشهاد، لأن خدمته كانت خدمة موائد. إنما إحنا كلنا متحصرين على 100 نفر اللي واقفين يسمعوا ونقول خسارة ما كسبش منهم حد. هو كسب مين بقى؟ كسب مكسب مش ب100 نفر ولا 200، ده كسب مكسب بآلاف مؤلفة. الموقف ده أثر جدا في شاول الطرسوسي وكان بداية تغيير. كل المفسرين أجمعوا إن أكتر شخصية أثرت في شاول قبل المسيح هو استفانوس. فاستفانوس يمكن ما حسش انه كسب حد خالص، ما حدش قلبه حن ورق وبكى وخجل وتاب وقال صحيح ايه اللي عملناه في المسيح ده، احنا مفترين زي اجدادنا. ابدا، كلهم قلبهم حجر. احيانا الخادم يشعر بفشل ويحس ان الكلمه ما جابتش نتيجه، انما يفاجأ في السماء بقى، مش لازم في الارض، انه الكلام اللي قاله فرق مع شخص غير متوقع خالص. وان الكلام اللي قاله لما تدرسوا عظات بولس لليهود اغلبها واخدها من استفانوس، هو مشي على منهج استفانوس في وعظ اليهود. تصوروا، يعني هو متأثر جدا حتى بطريقة وعظ استفانوس، ازاي يقول نفس النبوات ونفس التسلسل ويركز على موسى النبي والنبوة بتاعت موسى، وبعدين تسلسل الأحداث، رفض اليهود المعتاد اللي لازم في الآخر يوصلهم لرفض المسيح، رفض الهيكل من البداية للنهاية، الهيكل مرفوض لأن اليهود مش أمنا.
وفي الآخر طبيعي أن المسيح يرفضهم ويبقى مسيح العالم كله. أنا عارف أن أنا تعبت قلبكم، إنما في كم فكرة كده مهمة نراجع نقول إيه. العظة تحتاج إلى خادم مش تحتاج إلى تحضير. الأول خادم ممتلئ إيمان وقوة وروح قدس. اثنين، العظة ابتدي شوف الناس اللي قصادك خليهم يركزوا، شجعهم يمشوا معاك في اللي هم

توصل ان اليهود مرفوضين يبقى واضح، عاوز توصل ان المسيح هم اللي صلبوه تبقى الحكاية واضحة، عاوز توصل ان هم اول ناس كسرين الشريعة مش هو اللي كسر الشريعة تبقى واضحة. كل اللي عاوز يوصله استفانوس دافع عن نفسه دفاع رائع واثبت ان هم مفترين وهم غلطانين، بس النتيجة استشهاد لانه حقاني، لو قال غير كده يبقى بيتنازل عن الحق. لكن الكلام ده كسب مكاسب غير مباشرة لكن مكاسب ضخمة لإلهنا كل مجد وكرامة لأبنى.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فراد من بيوت مبشير ينبي بنغم اسواب وتنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبي ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاط تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: تاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: العالم لا يمكن أن تخفى مدين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: إنما الكوب الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بن يمين أسقف كرسي المنوفية وتحت إشراف ومراجعة القس أنطونيوس كاهن كنيسة ماري جرجس بشبين الكوم. ماريا فون تقدم قصة حياة القديس الأنبا سربامون أبو طرحة أسقف كرسي المنوفية 1805 جميل برسوم.

0: لدولية محمد علي واليا على المحروسة عزل خرج باشا ودولية محمد علي
1: عاجبك اللي بيحصل ده يا صليب يا اخويا؟
2: يا عم اسحاق يا عم اسحاق يا سجة انا ماليش دعوة بالسياسة، يشيلوا ده يحطوا ده، هم احرار.
1: احرار ازاي؟ مش دي المحروسة بلدنا يا صليب يا ولدي.
2: ايوه امال ايه بلدنا؟ هو انا اتنكرت
1: يعني امر هيهمك برضه؟
2: شوف يا عم اسحاق يا سجة، احنا كلتنا كده مصريين، وانا جاي من بلدنا اكل لقمة عيش وربنا خبزها لي هنا في حارة جنب حارة زويلة انا ساكن، وببيع زيت السمسم والسيرج والقرطم وكنيسة العذراء في حارة زويلة، أصلي وأكل لقمتي وأكل حماري وأنام في فرشتي وأحمد ربنا أنا وحماري.
1: يعني يعزلوا خرشد باشا يعينوا محمد علي ما يهمكش؟
2: أنا ما قلتش كده، بس أنا اللي يهمني أن اللي يقعد في القلعة يبقى واحد من المحروسة.
1: أيوة كده يا أخي.
2: وما تخافش على المحروسة، شعب مصر محصن من التراكوة والعثمانيين، لأن السيد المسيح قال في إنجيله مبارك شعب مصر، يعني المحروسة لا حيقدر عليها لا دول ولا دول.
1: كلامك صح وكله بركة، بس محمد علي الناس بتحبه.
2: أها أحسن من غيره.
1: مش عاوز مية النهاردة يا صليب؟
2: لا يا عم اسحاق سكر، شارب ومستكفي وعندي مية في الزير.
1: ها أنا رايح بقى أملى القربة واسقي الناس أحسن الليل هجم.
2: طب اسرع اسرع احسن تمسينا وربنا يعينك، ما تجيب لك ركوبه تشيل عنك القربه اللي هتقطم ظهرك دي.
1: منين منين يا صليب يا اخويا؟ ادي الزير وادي غطاء.
2: زيت السير زيت السمسم ميه.
3: تعالي ادخلي، حد شافك من الحاره؟ لا ما كانش غير الراجل ابو حمار اللي مغطي وشه، دي مصيبه مصيبه حطيت على دماغي يا مساعده.
4: اهدي بس يا بنتي وكل شيء هيبقى عالي العال. حد شافك ولا حد يعرف حاجة عنك؟
3: لا أنا مش هنسالك الجميل ده أبدا.
4: أنتي متأكدة إن ميعادك قرب؟
3: كلها النهاردة ولا بكرة.
4: والواد اللي عمل عمليته راح فين؟
3: وعدني بالجواز وفص ملح، أول ما حس إن حامل ملقيتوش في البلد كلها.
4: طب وسألتي عليه؟
3: دورت وسألت ملقيتش قدامي غيرك أنتي أستنجد بيكي.
4: منه لله.
3: المهم اخلص من اللي في بطني ده.
4: طيب عملتي حسابك في فلوس علشان الدايه اللي هتولدك؟
3: انا كل اللي معايا هو حتتين دهب كمان هم في ايديا، اذا احتاجنا حاجه هم مش كفايه؟
4: اهو كفايه كفايه يا اختي هم يكفوا.
3: المهم انا لما اولد هعمل ايه؟ هعمل ايه في الولد؟
4: تعملي ايه ده ايه؟ هتاخديه يا حبيبتي طبعا وتربيه.
3: ربنا ربنا يسترها معاكي، ربنا يسترها معاكي يا مساعده.
4: ايه يا حبيبتي عاوزه ناخده وربيه ولا ايه؟ عايزه تسيبيه هنا؟
3: انا هتفضح في كل حته والناس عارفه اني مش متجوزه.
4: دي مشكلتك بقى يا حبيبتي.
3: المهم اخلص الاول واولد بعدين ربنا يفرجها.
4: هقوم واشوف لك الدايه اللي هتولدك وانت بقى استريحي واستعدي وربنا يستر.

0: صباح الخير يا ابونا مجار، نورت المحروسة.
1: اهلا يا صليب، هي منورة باللي فيها.
0: ده احنا اخدنا البركة. جاي تصلي هنا في كنيسة العذراء ام النور باب زويلة؟ جاي من دير الانب انطونيوس؟
1: صدقني يا صليب، انا اللي اخدت البركة. انا جاي من دير الانب انطونيوس عشان مصلحة هنا في البطرخانة عند سيدنا البابا بطرس الجولي.
0: البطرك بتاعنا؟ وقابلته ابونا مجار؟
1: قابلته وقضيت المصلحة وقلت تاخدوا البركة في كنيسة العذراء.
0: وراجع دير الانب انطونيوس ميت؟
1: راجع الدير النهاردة.
0: بالسلامة يا ابونا مجار، وسلم لي على كل الرهبان اللي هناك.
1: يوصل يوصل يا صليب.
0: الا يا ابونا مجار، اللي عاوز يترهبن يعمل ايه
1: يا صليب؟ يا ولدي الرهبنة مش سهلة.
0: ما انا عارف.
1: وبعدين ده اختيار من الرب، يعني لو ربنا رايد هتبقى واحد منينا في الدير.
0: حيريد حيريد ان شاء الله يا ابونا مجار.
1: طيب سلام والنعمة يا صليب.
0: مع السلامة. مع السلامة يا ابونا مجار.

0: مبروك مبروك يا حبيبتي، ولد ولد.
1: وريني وريني كده يا مساعدة، واعمل ايه بيه؟
0: تعملي ايه؟ تربيه طبعا، ويتربى في عز ابوه.
1: ابوه؟ ابوه مين بس؟ ده ملوش اب.
0: مسيره يرجع.
1: يرجع منين بس؟ هو عمل عملته وهرب، يعني هيطلع ابن؟
0: ما تكمليش، ربنا يستر على عباد يا حبيبتي.
1: هيتربى ازاي؟ هيتربى ازاي وانا في الحصه دي؟ بقول لك ايه؟
0: نعم يا اختي.
1: ما تخليه عندك وتربيه، وانا هدفع لك اي مصاريف انت عاوزاها.
0: لا يا حبيبتي، انا ماليش خلق اربي عيال، وبعدين بقى انا سني كبر وما بقتش قد هده العيال.
1: طب دبريني دبريني، اعمل ايه؟ اروح منه فين؟
0: اسمع، هاتي ودنك، احنا نتخلص منه.
1: نتخلص منه؟ نتخلص منه ازاي؟ نقتله؟
0: ولا من شاف ولا من داري.
1: ازاي بس؟
0: انتي تسمعي كلامي وبس، وفي الاخر ليا الحلاوه.
1: ليك الحلاوه من عينيا؟ اه.
0: هاتي حته الذهب اللي في ايدك دي، وسيبيني بقى انا هتصرف.

0: جهزتي العيل؟
1: ايوه اهو ده ما بيتحركش.
0: خلاص ما انا خلصت عليه.
1: حرام حرام.
0: اخرس ما انت اللي قلتي. غطيه بقى كويس
1: اهو.
0: اسمعي زي ما قلتلك احنا هنخرج دلوقتي قدام البيت، واول ما يقرب علينا الراجل صليب بحماره تيجي راقعه بالصوت وتلمي الناس، وسيبي بقى الباقي عليا.
1: يا لهوي يا خلف يا هو الحقونا
0: يا لهوي يا خلف. الحمار ده هس الواد موته والراجل ماشي زي الاعمى. الحمار بتاع الراجل ده هس الواد. يا لهوي
2: حرام عليك يا اخي، مش تاخد بالك؟
3: لا حول ولا قوه
2: يا راجل. حرام عليك يا مقتل بجد.
3: بس سيبوه، بس انت وهم هاتوا القاتل والقتيل والحمار وبينا على القاضي يحكم بينهم.
2: ايوه يا
4: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

0: ايه بقى الحكايه من الاول؟
1: يا سياده القاضي، انا غلبان ومظلوم.
2: يا حضره القاضي، احنا كنا طالعين نشتري شويه حاجات للواد، زجر الحمار، وقع الواد تحت رجليه، قتله، موته، وهو كان واقف يتفرج.
0: يعني عايزه تقول الحمار زجر طلع لفوق خد الواد من ايد امه ونزل بيه على الارض وقعد يهرس فيه؟
2: ايوه يا سياده القاضي، الواد وقع من ايدين امه.
0: يعني الواد فط من ايد امه ورمى نفسه تحت رجلين الحمار؟
2: زجر الحمار يا سياده القاضي، وقع الواد تحت رجليه وقتله، هي دي الحكايه.
1: مظلوم مظلوم يا حضره القاضي. يا ام النور يا ام النور تعالي،
0: في حد شاهد عيان من اللي واقفين؟
3: ايه انا شفت.
0: شفت؟ شفت ايه؟
3: شفته وهو بيوجع تحت رجلين الحمار. لا لا، انا شفته وهو ميت.
1: يا عالم يا عالم، انا بريء. يا ام النور يا ام النور تعالي.
0: حد تاني شاهد من الموجودين؟
4: ايوه ايوه، انا يا سياده القاضي.
0: يبقى ايه قولك يا راجل؟
1: قولي قولي ان انا بريء.
2: بريء؟ يعني احنا اللي قتلناه ورميناه تحت رجلين الحمار؟
1: يا ام النور يا ام النور، حوشي، ما انت عارفه انا بريء، حوشي يا ام النور.
0: بتقول ايه يا راجل انت؟
1: ها؟ بقول يا رب نجيني.
2: يعني تعمل عمليتك وهو عاوزه ينجيك؟
1: تسمح لي يا سياده القاضي، هو فين الواد اللي قتلته بحماري؟
2: اهو اهو يا عيني، في حضن امه، ما بيحطش منطق.
1: هاتيه هاتيه يا ست هنا، حطيها على الترابيزه اللي قدام القاضي دي.
0: هتعمل ايه يا راجل انت؟ هتعمل ايه في عيل ميت؟
2: اهو اهو قدامك يا سياده القاضي، بص.
1: بسم الاب والابن والروح القدس، الهنا
0: امين. بتعمل ايه بتعمل ايه يا راجل انت؟ فهمني.
1: بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. يا رب يا رب يسوع المسيح، جيم عبدك الميت ينطق ويقول الحقيقه، يقول مين اللي موته. يا رب يا رب يسوع ينطق الحقيقه. يا رب يا ام النور،
5: امي والست اللي معاها خلجوني ورموني تحت رجلين الحمار، انت بريء يا عم، بريء.
6: معجزه معجزه،
7: سامحنا يا عم، شهدنا زور
6: من كل الله، حد يقتل ضنها؟
3: تلاقيها عامله عامله كده ولا كده.
7: بركاتك يا راجل يا طيب يا قديس،
6: يا راجل يا مبارك. سامح سامحنا يا سلام،
7: شهدنا
6: يا سلام،
7: يا سلام، سامحنا
6: يا
7: عم.
0: بس انت وهو، روح يا راجل براء، خد حمارك وروح.
1: بركتك يا منير.
0: اما انت وهي، انت وهي بقى مقبوض عليكم لحين المحاكمه للقتل العمد والكذب، يلا خدوهم برا.
1: اشكرك يا رب يسوع المسيح، بركتك يا منور، بركتك يا منور، اشكرك يا رب المجد، اشكرك يا رب يسوع المسيح.
8: ايه يا راجل يا طيب ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده انا اول ما قالوا لي جيت جاري.
1: حصل حصل كل خير يا عم اسحاق، باطل الاباطيل، الكل باطل. شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني، شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني. ام النور نجتني يا عم اسحاق، ام النور نجتني، ام النور نجتني.
8: دي المحروسه كلها بتتكلم عنك يا صليب.
1: يا خطيتك يا خطيتك يا صليب يا خطيتك، الرب بيناديني، الرب بيناديني يا عم اسحاق.
8: صليب يا ولدي، مالك انت بتترقش كده ليه؟ انت خايف؟
1: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف يا عم اسحاق.
8: طب تعالى طب تعالى نستريح شويه وتاكل الحمار بتاعك.
1: ايوه فكرتني فكرتني، انت مش كنت عاوز حمار يشيل القربه عنك؟
8: منين بس يا صليب؟
1: اها اها اها يا عم اسحاق، الحمار اهو، خد الحمار، خد الحمار.
8: وانت وهدفع لك ثمنه منين؟
1: ثمن ايه يا راجل؟ ثمن ايه؟ هديه هديه مني ليك عشان قربه الميه ما تقطمش ظهرك. خد خد خد حميه واكله وخد بالك منه، ها خد يشيل القربه عنك يلا.
8: وانت وانت رايح فين؟
1: ما تخافش ما تخافش يا عم اسحاق، صلي لي صلي لي يا عم اسحاق، صلي لي
8: يا صليب يا ولدي،
1: صلي لي يا عم اسحاق،
8: يا صليب يا ابني
1: يا عم اسحاق، صلي لي
8: يا صليب،
1: صلي لي.
8: اهو سابك اهو سابك ومشي. يلا تعالى، رزق ورزقك على الله.
1: جاي لك جاي لك يا ابو الرهبان، جاي لك يا ام انطونيوس، جاي لك في دير الام انطونيوس، خدني معاك خدني معاك في حضن المسيح، خدني معاك خدني معاك.

0: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حسن حياتي، ممن أرتحل؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب.
1: أهلا، اتفضل يا صليب.
0: أبونا مجار، أنا سبت كل حاجة ورايا في المحروسة وجيت لك دير الأنبا أنطونيوس.
1: زيارة؟
0: لا يا أبونا، أنا اللي حصل لي في المحروسة خلاني أجي جري، حسيت إن ربنا بيناديني وجاي ألبي نداء. عاوز أترهبن يا أبونا مجار.
1: عاوز تترهبن؟ طيب تعال تعال أعرفك برئيس الدير وهو يرشدك.

0: كده بقى يا صليب، وزي ما قال لك سيدنا رئيس الدير هتفضل تحت الاختبار، هتملى جراير الميه وتخدم الرهبان وتقدم لهم الوقت ده مع صلاتك وصومك طبعا وربنا المدبر.
1: انا خادم الكل هنا في دير الانبا انطونيوس.
0: ما تقولش كده، انت خادم الرب يا صليب. يلا يلا عشان اوريك الحته اللي هتنام فيها وتحط حاجاتك واجيب لك لقمه تاكلها.

0: مبروك مبروك يا ابونا سليم. مبروك
1: مبروك ابونا سليم.
0: الف مبروك يا ابونا سليم.
2: مبروك مبروك يا ابونا سليم. ادي انت بقالك مده مش كبيره ولبست اسكيم الرهبه واختارك رب المجد خلاص.
3: وانا مش هنسى وقفتك معايا يا ابونا مجار. انت
2: اللي مش انا يا ابونا سليم، ده ربنا اللي اختارك وحطني في طريقك بس عشان ارشد.
4: الحقني يا ابونا صليب، الحقني يا ابونا صليب، واحد عليه روح. بس بس بس بس بس سيبوه.
5: ايه قاعد جوه ليه؟ ها مش عاوز تطلع ليه؟
6: يا مش هطلع يا سليم، مش هطلع.
5: تنطق اسمي كمان؟ انا اسمي زي الصليب اللي في يدي ده اللي هحرقك بيه.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: يا ابونا صليب، الدير اتملى ناس من ناحية كلاتها، اللي ايده مشلولة واللي أعمى واللي كسيح.
1: يا خطيطك يا خطيطك يا صليب،
0: عاوزينك تصلي لهم يا ابونا صليب. أهم أهم يا ابونا صليب.
1: ده أنا اللي محتاج صلواتهم، أنا اللي محتاج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا ابونا صليب، سيدنا البابا بعت عاوزك النهارده.
1: سيدنا؟ سيدنا مين؟
0: سيدنا مين؟ سيدنا البابا، البابا بطرس الجولي بعت طلبك.
1: البابا بطرس عاوزنا انا؟ يا خطيطك يا صليب،
0: ليه بس كده؟ ده البابا بطرس الجولي بعت بيقول هاتوا لي ابونا صليب.
1: يا خطيطك يا خطيطك يا صليب، يا خطيطك يا صليب.
3: انا بعت لك يا ابونا صليب عشان كرسي المنوفيه.
1: كرسي المنوفيه؟
3: ايوه، اسقف

0: المنوفية تنيح وعاوزك تقبل الأسقفية.
1: بس أنا يا سيدنا.
0: أيوة أنت، أنا سمعت عنك كتير
1: يا سيدنا. دنا يعني
0: تواضعك ده بيخليني أتمسك بيك تقبل كرسي الأسقفية في المنوفية. وبعدين أنا أخدت رأي مجلس البطرخانة وكلهم أجمعوا عليك.
1: علي أنا؟
0: أيوة يا ابونا صليب. خلاص الرب اختارك. يقول الكتاب المقدس: ليكن كل واحد حسب ما أخذ من موهبة يخدم بها بعضكم بعضا.
1: اللي تشوفه يا سيد.
0: يلا ابونا صليب، ربنا يكون معاك، واستعد من الحد الجاي هتبقى الأنبا سربامون أسقف المنوفية.

0: صامون وقف الصلاة ليه؟
1: مش عارف، يمكن في حاجة.
0: شوف ده بيبص ناحية الهيكل، ده رفع ايديه لفوق. احسن يكون الأب صرمامون تعبان ولا حاجة.
2: ايه ده؟ ده رقع قدام الهيكل، ده ربنا بيكشف له حاجة.
3: ايه ده؟ ده قام وقف، حد يلحق الأنبا صرفامون. شوف
4: بيجري
5: الحجو الواد وجع في البير. ابن تدرس الواد بيوجع في البير، ابن تدرس بيوجع في البير. الحجو الحجي يا منور، يا منور شليه، مد ايدك يا منور. الحجي
6: وبعدين رجلي زحلقت وجحت في البير، واني تحت لقيت واحده ست من ورا جوي يا ابوي، قعدتني على الميه وطبطبت علي وسبتني ومشيت. وبعدين جيت انتوا طلعتوني بالحرم.
7: دب النور يا
8: الست،
7: ربنا بيتمجد في القديسين بتوعهم وبيكشف لهم.
9: يا سلام يا قديم
10: يا ام النور.

0: فاضل مين يا إبراهيم؟
1: فاضل ست واحدة أم بسر مامون.
0: مش دي اللي جوزها مات عم منول؟
1: لا يا سيدنا، التانية أم كرولوس.
0: فاضل كم شوال دقيق في مخزن الأسقفية؟
1: تلاتة.
0: خلاص اديها شوالين.
1: شوالين يا سيدنا؟
0: مش الست دي اللي عندها خمس عيال؟
1: ايوه سيدنا، بس مش هيبقى فاضي في الأسقفية غير شوال دقيق واحد، مش هيكفي الأسقفية.
0: ربنا يبعت، وبعدين الرب هو اللي بيبارك. يلا يلا.
1: حاضر يا سيد.
0: اما المنصور بيك ما جاش ليه يحضر معانا زي كل مرة؟
1: منصور بيه يا سيدنا اصله تعبان شوية.
0: ماله، حصل حاجة؟
1: لا يا عم بسر مامون، منصور بيك بخير، لكن ابنه بيموت. يعني بقالهم يومين مستنيين يعني.
0: لا لا لا لا، واجب نزوره برضك. واجب
1: دلوقتي يا سيدنا؟
0: حضر لي ركوبة وخليك انت هنا في الأسقفية، انا هروح ازوره وارجع على طول.
1: السكة وحشة سيدنا ومقطوعة وكلها قتلين قتلة.
0: ما تخافش انت، ما تخافش، حضر لي ركوبة قلت لك. مالك مش عاوز تمشي ليه؟ خايف؟ بلاش، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. ايه وقفت تاني؟
2: وقف حمارك يا راجل انت، هات اللي معاك وطلعه.
0: ايه انت مين يا ابني وعاوز ايه مني؟
2: هكون عايز ايه يعني؟ عايز اللي معاك.
0: خد ادي اللي معاي.
2: ايه ده، كيس شويه عيش وفحل بصل؟
0: ان كنت جعان اتفضل.
2: انت هتلك معايا ولا ايه؟ وريني ايه ده كمان.
0: ده صليب، صليب خشب.
2: صليب خشب؟ وايه اللبس الاسود اللي انت لابسه ده والطرحه اللي على وشك دي؟
0: انا ابقى كاهن كنيسه يا ابني.
2: طب انزل وريني، وريني ايه ده كمان، وريني. اوعى كده.
0: اوعى يا ابني، سيبني، سيب الصليب.
2: انزل هنا تعالى لي. ما تنزل ولا
0: انت بترفع ايدك بالنبوت عليا؟ طب خلي ايدك رافع على النبوتك ده، وواقفك ده، وخليك واقف مكانك.

0: الله الله الله، ايديا ايديا اتسمرت، ايديا اتشلت، ايدي وقفت، ايدي يا عم يا سيس انت، ايديا
1: شيخ. شيخ خليه واقف كده، يلا بقى ما تخافش، يلا امشي.
0: ايدي يا عم يا بوني ماشي بيه، خد يا راجل يا بركة، طبت خلاص صدقني، طبت خلاص، حرام عليك.
2: اهدي انت، رجعت تاني تسرق الناس، ايه اللي حصل؟
0: واحد اسيس ده علي، وقف دراعي كده، هناك اهو، الحقوه اهو، ماشي هناك اهو.
3: الله، ده الانبا سربامون ابو طرحة، يعني ما لقيتش للانبا سربامون ابو طرحة وتسرقه؟ يا سيدنا يا سيدنا سامحه يا سيدنا، هو عمل ايه؟
1: مفيش، رفع يده عليا بالنبوت ويد الله منعته.
0: سامحني يا راجل يا بركة، طبت خلاص عم دي، صدقني مش هشتكي.
1: هتبطل تعترض الناس وترفع يدك عليهم؟
0: طبت يا ابونا، طبت يا عم بصر بابا، صدقني طبت على دي خلاص.
1: طيب خلاص خلاص، رفع يدك ليه؟ خلاص نزل يدك، نزل وارمي النبوت، ما ترفعوش على حد تاني، لا انا ولا غير، فاهم؟
0: ايدي اتحركت يا سيدنا، ايدك يا بصر،
1: بس خلاص
0: يا راجل يا بركة، هات ايدك يا بصر، خلاص دبت، صدقني مش هسرق تاني، انا عايش خدام تحت رجليك يا قديس الله.
1: بس خلاص، كلنا خدام الله يا اخي، خلاص خلاص.
4: يا راجل يا بركة،
3: ابني تعيش انت يا انبا سربامون؟
1: ياه، وده حصل ميت يا منصور بيه
3: من ساعتين تلاتة، عشان كده ما قدرتش اجي اقف معاك في الاسقفية في توزيع البركة.
1: ربنا يعزيكم ويصبركم انت وامه. كان عيان يا منصور بيه؟
3: شوية برد يا سيدنا، رجع اللقمة وروحه صعدت للي خلقها.
1: وامه فين طيب عشان اعزيها؟
3: جوه يا انبا سربامون، اتفضل.
5: انت جيت يا انبا سربامون؟
3: الانبا سربامون جاي يعزيكي.
5: يعزيني ولا يبكيني؟ اتأخرت ليه يا انبا سربامون؟ ابني مات يا انبا سربامون.
1: ربنا يعزيك يا بنتي ويعوضك.
5: انت اللي صليت لي عشان ربنا يرزقني، اهو رزقني وغدو تاني.
3: مش كده يا امي وقيم؟
5: وفيني وقيم بقى، ما راح عند ربنا خلاص.
1: طيب هاتي الواد، هاتي
5: بسم الصليب، اهو يا انبا سربامون، شوف
1: ايه يا ولا يا وجير، انت يا ولا اني خدي اكده برضه، حد يزعل ابوه ويبك امه؟ ها انت يا ولا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسوع المسيح يقيمك زي ما قام لعازر وابن ارملة نايين. وجير انت يا ولا يا ولد، قوم يا ولا. خد يا سيدي، رضعي الواد حي.
5: بركتك يا قديس، بركتك يا قديس الله،
3: ايدك يا قديس الله، ايدك ابوسها، ايدك
1: منصور بيه، مش كده، مش كده،
3: ايدك ابوسها يا بركة ربنا،
1: مش كده، دي نعمه ربنا،
3: يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب،
1: مش كده،
3: يا منصور شكر ليك يا رب، ايدك ابوسها،
1: مش كده يا منصور بيه،
3: ايدك ابوسها،
1: مش انا يا بنتي، مش انا، دي نعمه ربنا يا بنتي، خدي الواد اهو معاك اهو، ولا وجيب هتعيش انت وجيب وتعمل شقاوة كتير انت.
6: انا بعتلك النهاردة يا انبا سربامون عشان انت راجل مبروك قديس.
1: انا خاطئ يا سيدنا، وبتدين اكتر من حق انت وانا غلبان قوي.
6: اسمعني، محمد علي عنده بنت اسمها زهرة باشا، بنت محمد علي، بقالها مدة تعبانة شوية، غالب فيها وبعتلي عشان ازورها، وعاوزك انت لتقوم بالزياره دي.
1: انا يا سيدنا، ده انت حبيب المسيح وخليفه مريم مرقس.
6: يا انبا سربامون، كل بحسب موهبته، وربنا ادالك نعمته وانت انعمت بيها على المحتاجين، نعم الله كثيره وبيخص بيها قديسيه، كل حسب موهبته.
1: لتكن اراده الله يا سيدنا الباب. حاضر.
7: مندوب بابا بطرس جولي، اطلب مقابلات جناب والي انبا سربامون.
8: مندوب بابا بطرس جولي، يدخل فورا.
1: السلام والنعم على جناب والي مصر.
8: اهلا راجل.

0: القديس.
1: أن خدم الله يا جناب الوالي.
0: أنت سفير بابا كبير بطرس جولي، راجل مبروك.
1: ربنا يبارك لنا فيك يا جناب الباشا.
0: بابا بطرس جولي راجل مبروك، بابا أقباط مصر. أنت من طرف بابا بطرس جولي هيبقى مبروك زيه. تفضل.
1: يزيد من أفضالك يا جناب الوالي.
0: شوف أنبسر بامون.
1: أيوة نعم.
0: زهرة باشا بنت حضرتنا تعبان كتير، تشنجات، صرخات، هيجانات، يجي يتكلم يطلع صوت غليظ، مش صوت زهرة باشا بنتنا. زهرة باشا صوت رقيق ناعم، كان يغني أوبرا. دلوقتي أصوات غريبة يصدر منه. يكون إيده عم بصر بامون.
1: دي حاجة بسيطة جناب الوالي.
0: بسيطة ازاي؟ دي مصيبة.
1: ربنا الشافي يا جناب الباشا.
0: فعلا ربنا الشافي. انت عارف أم بصر بامون أقباط مصر أنا أعزهم كتير،
1: وإحنا كمان نعتز بحكام مصر.
0: يعني ممكن زهرة باشا أشفى؟
1: كل شيء بأمر الله يا باشا.
0: فعلا فعلا فعلا. يلا يلا صلي من شان زهرة باشا يشفى.
1: يا جناب الوالي لازم أشوف الأول.
0: تشوف زهرة باشا مش ممكن صلي هنا، هي أشفى هناك من غير دخول الجناح بتاع حريم.
1: إزاي يا باشا؟ لازم أشوف العدو اللي محوط زهرة باشا.
0: عدو؟ أمان ربي أمان. اتفضل اتفضل قديس سارة بامون. فضي جناح حريم، حضرتنا قادم أنا وعم بصر بامون.
2: حاضر جناب ولي.
0: أهي أم بصر بامون، شوف رجل قديس سامع زهرة باشا قطع قلب حضرتنا.
1: شايف وسامع يا باشا. عن إذنك أدخل يا باشا.
0: أدخل أدخل رجل قديس، اتفضل. أرجو من الله حقق شفاء على أيديكم.
1: زهرة باشا يا بنتي مش زي
3: مش عاوز أشوفك. إيه يا جابك؟
1: أنا جاي عشانك.
3: أي حد يجي إلا أنت. أبعد أبعد أبعد، ده جناح حريم جاي هنا ليه ليه ليه؟
1: ولما أنت عارف إنه جناح حريم قاعد معاهم ليه؟
3: أبعد أبعد الصليب ده عني، أحسن حراك وحراها.
1: أنت منين؟
3: ملكش دعوة بي، أبعد عني، أنا من جهنم يا أخي.
1: أخوك منين؟ أنت جنسك إيه؟
3: مليش جنس.
1: شيطاني يعني؟
3: انت بتهزر معايا.
1: معاك انت؟ طب باسم ربنا يسوع المسيح تخرج منها حالا. سيب زهرة باشا.
3: مش طالع مش طالع. انا مبسوط كده.
1: انا بقى مش مبسوط من وجودك. باسم يسوع الناصري تخرج منها من غير ما تمسها وتأذيها.
3: هخرج من عينها،
1: من صوب على رجلها صغير،
3: هخرج من بقها، من صدرها،
1: من صوب على رجلها الصغير.
3: خلاص مش خارج.
1: هتولي شوية مية جنب الوالي.
0: شوية مية يا بنات.
3: لا
0: جنب قديس.
3: لا
0: أمر ربي أمان.
3: لا لا لا لا بلاش المية، هتحرق.
1: باسم صليب يسوع المسيح اخرج منها يا ملعون. اخرج
3: اخرج خارج
1: اخرج
3: خارج. بس ابعد الصليب ده عني. بعيد
1: صليب يسوع المسيح. بقى يأمرك يخرج. اخرج اخرج. بسم الله والابن والروح القدس
0: الان واحد. امين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد. امين. برا. امان ربي امان. امان ربي امان. زهرة باشا زهرة باشا ماتت.
1: لا لا لا لا يا جناب الوالي، زهرة باشا بس نايمة شوية. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. اصحي يا بنتي اصحي. قومي يا زهرة، قومي زهرة باشا، قومي. اصحي يا زهرة يا بنتي، قومي سلمي على جناب الوالي والد حضرتكم زهرة باشا.
4: والدي والدي.
0: زهرة باشا زهرة باشا بنتنا، الحمد لله على سلامتك. انت كويس؟
4: كويس يا والدي، بس جسمي مكسر. مين ده يا والدي؟
0: ده راجل قديس أم بصر بامون، سفير بابا أقباط مصر بطرس جولي، مندوب سامي.
4: وبيعمل ايه هنا؟
0: هو ده اللي شفاكي، هو عمل معجزات.
4: كتر خيرك يا حضرت، انت راجل مبروك.
1: البركة من عند ربنا يا زهرة، الحمد لله على سلامتك يا بنتي.
0: استريحي انتي زهرة.

0: استريحي بنتي، انا حوصل انبا سرابامون. تعال تعال رجل قديس، اتفضل بلغ تشكرات لبابا بطرس قولي.
1: عن اذنك يا جناب الباشا.
0: استنى استنى رجل قديس، خد كيس نقود ذهب.
1: يا جناب الباشا، اللي شاف زهرة باشا يد الله وعمل الله، انا ما تعودتش اخد اجر لعمل الله.
0: دي هدية والي مصر لرجل قديس من اقباط مصر، خد انبسر مامون، هدايا ملوك مش ترد.
1: اشكرك اشكرك يا جناب الوالي.
0: اتفضل، احنا قلبنا كله فرح وسرور لانك شفيت زهرة باشا، كمان انت راجل مبروك. سلام وتشكرات لبابا بطرس قولي.
1: عفوا يا باشا، عن اذنك
0: بلغ تحياتي لاقباط مصر كلهم. ما فيش اي طلبات انبسر بامون؟ اي خدمات؟
1: عفوا يا باشا، لكن اولاد كنيسة ليهم بعض طلبات. يعني
0: جميع طلبات اقباط مجابة، جميع اوامر مجابة من شان انبسر بامون. مع السلامة.
2: عملت ايه بالفلوس يا انبسر بامون؟
1: وزعتها على الخدم والجنود.
2: اسمع يا انبسر بامون، انا سايب البيع وماشي، حاسس ان ايام على الارض قربت.
1: ربنا يبارك لنا فيك يا سيد.
2: مش عاوز اوصيك، انا مش عاوز خلافات، الكنيسة مش ناقصة يا ابني.
1: تؤمر بايه يا سيدنا؟
2: انا عاوزك تقف جنب القمص داود الانطوني.
1: ده في الحبشة يا سيد.
2: هيرجع قريب، والقمص داود الانطوني اصلح من يتولى الكرسي المنقصي من بعدي. عاوزك تزكيه وتقف معاه، ده اختيار الرب يا انبسر بامون. اوعدني اوعدني يا ابني.
1: حاضر اوعدك يا سيدنا.
2: انا مسافر الدير وراجع بعد يومين، عاوزك تستناني هنا في البطرخانة لما ارجع.
1: حاضر حاضر يا سيدنا.

0: تعلن يا سيدنا الأنبا سرغمون. سامحني، أنا جيت لك البطرخانة كده من غير معاد.
1: خير يا ابني؟ وشك مزنهر وحيبوك الدم.
0: سيدنا سمعنا، أنا هقتل قتيل النهاردة.
1: يا ساتر يا رب، يا ساتر. حوشي يا أم النور، قتيل من ولاد المسيح.
0: أنا متجوز بقالي مدة صغيرة، اتخانقت النهاردة أنا ومراتي ورحت الشغل، رجعت ما لقيتهاش في البيت، دورت عليها في كل حتة، وبعدين عرفت أنها راحت بيت من بيوت الستات الخطاة.
1: الحقيني يا أم النور، مين يا ابني اللي قال لك؟
0: واحد صاحبي شافها وهي داخلة فيه.
1: طب يا ابني اديني اوصافها واسمها وعنوان البيت اللي راحته، وتعالى لي المغربيه وربنا يدبر
0: ايدك ابوسها.
1: خلاص يا ابني خلاص، روح واعمل زي ما قلت لك.

0: ليلى الكلوباتية، بتسأل عليا ليه؟ سمعت عني ولا حد دلك عليا؟
1: سمعت عنك ودلوني عليكي، وليا خدمة عندك.
0: خدمة من عينيا؟ أنا أصلي في الشغل ما نفعش، لكن خدمات وتوصيل طلبات تحت أمرك.
1: أنا مش عاوز توصيل طلبات.
0: يوه، أنت باين عليك مش من هنا. طب ما تقلع الشال، قصد الطرحة اللي على وشك دي، خلينا نتعرف.
1: أدي الطرحة يا ستي.
0: يا بسبتي أسيس،
1: أنا الأنبصر بامون أسقف المنوفية.
0: الراجل البركة، دي سيرتك على كل لسان يا قديس. يا دي الكسوف، أول مرة يخش بيتي واحد زيك،
1: وإن شاء الله آخر مرة.
0: أنت تأمرني، بيتي وبناتي تحت أمرك.
1: بيتك وبناتك لا، هي واحدة بس، بنت جديدة جاتك النهاردة.
0: أيوة صحيح، هي جوه قاعدة تعيط وتلطم على وشها، لا أنا عارفة أكلمها ولا.
1: يعني شغلتيها ولا لا؟
0: لا لسه، هو أنا عارفة أكلمها، لكن حقيقي منها. هي تهمك؟
1: تهمني، تهمني وتهم ناس تانية، دي ست بيت.
0: يا راجل يا أبو الخير كله، أنا فهمتك ماشي.
1: أنا عاوز أقابلها وأرجعها بيتها،
0: بس بشرط تاكل معايا لقمة عيش وملح.
1: ماشي ماشي يا ست ليلى.
0: هذبحلك وزة.
1: يا ست ليلى احنا في الصيام، ما ناكلش وزة.
0: ورحمة الميتين كلهم، ان ما كلت معايا الوزة ما انت شايفها.
1: ماشي ماشي يا ست ليلى.
0: اذبحوا لنا وزة يا بنات.

0: أنا يا سيدنا.
1: أقعدي أقعدي يا بنتي، أنا جبتك هنا البطرخانة عشان نعرف نتعرف ونتكلم قبل ما جوزك ما يجي.
0: غلطت غلطت يا سيدنا، سامحني.
1: مريم المجدلية راحت برجليها للمسيح وانت تهربي مني.
0: غلطة غلطة، والشيطان وزني.
1: احنا كل حاجة نرميها على الشيطان، وعقلنا فين امال؟ طيب
0: انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة ولا خطيت.
1: تسيبي بيتك وجوزك اللي ربنا حللهولك وتروحي بيت زي ده، هي دي الخطية بعينها يا بنتي.
0: صلي لي يا سيدنا، طفت، خلي ربنا يغفر لي.
1: ربنا يغفر لنا جميعا، والسيد المسيح ياخد بيدك ويقيم بيتك مرة تانية. يا ابونا متى.
2: نعم يا سيد.
1: خد الست دي عندك جوه، وقعد فهمها شوية عن قديسات المسيح، القديسة دميانة والقديسة مارينا وغيرهم.
2: حاضر يا سيد.
1: وانتي ادخلي جوه مع ابونا متى لحد ما يجي جوزك.
0: وحنعمل ايه يا سيدنا؟ ده لو جوزي عارف ان انا دخلت البيت ده هنبقى واقعه سودا.
1: ادخلي جوه، ما تخافيش يا بنتي، روحي مع ابونا متى وهو عارف هيعمل ايه لما جوزك يجي. عارف هتعمل ايه يا ابونا متى؟
2: عارف يا سيدنا.
1: طيب خدها عندك لحد ما يجي جوزها، تدخل تقول الكلمتين اللي فهمتك عليهم.
2: حاضر حاضر يا سيدنا، اتفضل يا ست.
1: يا خطيتك يا سربمون، تفطر وتاكل وزه وكمان في بيت خطيه. معلش سامحني سامحني يا يسوع، انا فطرت على وزه لكن جبت لك نعجة ضالة. ادخل
2: يا سيدنا. الرجل اللي كان هنا الصبحية ومعاه واحد تاني،
1: خليهم يدخلوا.
2: اتفضلوا.
3: حللنا يا سيدنا.
1: اتفضلوا يا ابني اقعدوا.
3: اهو يا سيدنا صاحبي اللي شافها وهي داخله بيت ال...
1: ما تكملش يا ابني ما تكملش. انت متاكد يا ابني انك شفتها؟
4: هو انا تايه عن مرات صاحبي؟ ده مرات صاحبي، شايفها بعناية دول اللي هياكلهم الدجول.
1: ما يمكن مش هي يا ابني، واحده شبهها.
4: ازاي بقى يا سيدنا؟ انا متاكد بعناية دول اللي هياكلهم الدجول.
3: خلاص يا سيدنا، انا عايز موافقه البطرخانه بطلاقها.
1: ايه هو ده؟ ايه هو الطلاق فوضك ده؟ كل واحد يشك شويه يطلق مرته ولا ايه؟
3: شك ازاي بس يا سيدنا؟ ده صاحبي وشافها بعينه.
4: ايوه ده انا اعرفها من وسط مية.
1: يا ابني مش ممكن تهدم بيت مسيحي عشان شويه شك.
4: لا لا لا لا لا، شك ازاي؟ ده انا بعناية دول اللي هياكلهم.
1: يا اخي ما ياكلهم يا اخي، خليه ياكلهم يا اخي. استنى انا لسه ما خلصتش كلامي.
4: حاضر حاضر يا سيد.
1: ما جمع الله لا يفرقه انسان. ربنا لما يجمع اتنين في اسره مسيحيه تبقى راسخه زي الكنيسه، مش عشان يجي واحد زي صاحبك دي بعينه اللي هياكلهم الدود دول زي ما بيقول، ويهد البيت على اللي فيه. ونفرض يا سيدي غلطت، نسامح بعضينا.
3: الا
1: مين بس قالك ده يا ابني؟ مين قالك ده؟ مين قال ان شرفك تمس؟ طب ده انا حتى مرضهاش يا ابني.
3: واحده راحت برجليها بيت
1: لده. ربنا هيكشف الحقيقه يا ابني. ادخل. خير خير يا ابونا متى.
2: حللني وسامحني يا سيدنا.
1: يسامحنا كلنا.
2: النهارده جاتني واحده ست عندها مشكله في بيتها وعاوزانا اضيفها مده كده، يعني لغايه ازمتها ما تتحل. ونيافتك عارف البير وغطاء.
1: وغطاء ماشي، عارف عارف يا ابونا مت، عارف كل حاجه.
2: يعني البيت ضيق علينا انا والاولاد والحال يا دوب. يعني بقول يعني كنت عاوز اجيبها هنا البطرخانه ونيافتك تتصرف.
1: ماشي هات هاتها يا ابونا مت، انا هتصرف. هاتها.
2: اتفضلي اتفضلي يا ست.
1: تعالي يا بنتي تعالي.
0: حللني يا سيدنا.
3: مراتي دي مراتي يا سيدنا.
1: مراتك يا راجل؟
3: صدقني مراتي.
1: يعني راحت عند ابونا متى مش راحت؟
4: ده انا شايفها بعينيا دول
1: اللي هياكلهم الدود. يا ريت يا اخي ياكلهم. ابقى اتاكد الاول يا صاحبه ياللي كنت هتخرب بيته.
3: سامحيني يا مراتي.
0: سامحني انت واغفر لي.
3: منك لله يا اخي، بلاش، مش عايز اعرفك بعد النهارده.
1: لا لا لا لا لا لا، اذا كنت سامح مراتك يبقى تسامحه هو كمان. وانت تعال هنا لما تشوف حاجه بعينك دول اللي هياكلهم الدود دول، ما تروحش تفتن وتخرب البيوت.
3: سامحني يا سيدنا سامحني.
1: يلا خدوا بعض وروح، وبكره تعترفوا وتتناولوا من الاسرار المقدسه. ربنا يهديكم. يلا مع السلامه.
3: سعيد.

0: يا سيدنا الأنبسر مأمون، فات أكثر من شهرين وكرسي الموروثية فاضي بعد نياحة البابا بطرس الجولي.
1: وعشان كده اجتمعنا النهاردة كلنا، سعد بيه ميخائيل ويعقوب بيه نخلة وميخائيل بيه شروبيم، علشان نعرف هنعمل ايه، لان الكنيسة من قسمة دلوقتي ثلاث أقسام: ناس عاوزين الأنبا يوساب أسقف جرجع، وناس عاوزين الأنبا أساناسيوس أسقف أبوتيج، والثالث أبونا داود الأنطوني رئيس دير الأنبا أنطونيوس.
2: وانت رأيك ايه يا سيد؟
3: ايه رأيك يا سيد؟
0: عاوزين رأي؟
1: محدش هياخد الوظيفة بنفسه، بل من هو مدعو من الله كما هارون أيضا، وعاوزين رأيي.
2: أيوة سيدنا طبعا.
1: دي وصية البابا بطرس الجولي، حملها لي أمانة وهو بين إيدين الله. أبونا داود الأنطوني، هات ورقة وقلم واكتب يا أبونا فيلوساوس: باسم المسيح ملك الكل إله الكل راعي الكل، أزكي أنا الأنبا سربامون أسقف المنوفية وضواحيها أبونا الجمص داود الأنطوني رئيس دير الأنبا أنطونيوس، ليتولى رعاية الشعب والكنيسة، ليجلس على كرسي ماري مرقس كاروز الديار المصرية، والرب يمد في عمره ويقويه على تحمل هذه المسؤولية. سربامون أسقف المنوفية.
4: أرشد روح الرب الأنبا سربامون كي يختار القس داود الأنطوني، وكشف له عن مواهبه وأنه سوف يخدم شعب الله. وتمت رسامة القس داود الأنطوني تحت اسم البابا كيرلس الرابع الملقب أبو الإصلاح البطريرك الماء وعشرة لكرسي ماري مرقس. ولما كانت نعمة الله التي خص بها هذا الأسقف الجليل الأنبا سربامون أسقف المنوفية والأب الطاهر هي موهبة إقامة الموتى وشفاء المرضى وإخراج الشياطين، فإن القديسين الذين أحبوا الله وأرضوه لا يبخل عليهم بهذه النعم على مر العصور. وفي 28 برمهارت تنيح القديس أسقف كرسي المنوفية الأنبا سربامون الملقب أبو طرحة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح التاسع من أول الآية الأولى: وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في القسم الثالث في سفر الأعمال، اللي هو واخد الإصحاح 8 والإصحاح 9، اللي هو بيدور حوالين الكنيسة في اليهودية والسامرة. كنا شفنا آخر جزء الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة في مقتل استفانوس، لدرجة أنه اضطروا المسيحيين أن يتركوا أورشليم ويخرجوا خارج المدينة. وزي ما قال سفر الأعمال: والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يعني اضطهاد استفانوس وإن كان يبدو أنه هو جه ضرر على الكنيسة، لكن في الحقيقة ده أدى إلى إيه؟ إلى انتشار الإيمان. فعلا زي ما قال العلامة ترتليان أنه دماء الشهداء هي بذار الكنيسة، يعني كل قطر الدم في الشهيد كأنها بذرة بتطلع زرع جديد. فالشهيد اللي بيستشهد بيجي بداله مئات إن لم يكن آلاف من المسيحيين. في قصة كانت حصلت من شهر في ألمانيا، في قس إنجيلي شاف إنه الإسلام بدأ ينتشر في ألمانيا، فالموضوع دوت كان مضايقه، إنه شاف إنه الشعب الألماني بدأ يعني وإن كان كثيرين منهم يدعوا مسيحيين بالاسم، لكنهم بعيد عن العبادة أو الحياة المسيحية، لكن لقى في ناس بدأت تدخل في الدين الإسلامي، فالموضوع دوت حرك الغيرة في قلبه. فكانت النتيجة إن هو كتب رسالة وراح حرق نفسه، وهو بيحرق نفسه في ميدان من ميادين ألمانيا كان بيصرخ ويقول يسوع المسيح واسم آخر هو أوسكار. أوسكار دوت كان قس إنجيلي، كان أيام ما الشيوعية بدأت تنتشر في ألمانيا، وبرضه لقى الشعب الألماني بدأ يترك المسيح ويدخل في المبادئ الشيوعية. فالقس في ذات الميدان دوت، القس أوسكار، حرق نفسه و كأنه كان بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن ربنا ينظر إلى الكنيسة في ألمانيا. بغض النظر عن يعني موقف أو رأينا من جهة أنه الإنسان يحرق نفسه أو يموت نفسه، مش دي القضية، وإن كان هذا العمل من وجهة نظر الشخصية هو له قيمة في عينين المسيح، لكن مش دي القضية. فالقصة أذكر دوت، الكلام ده كان في السبعينات، قدم ذاته ذبيحة شهيد للمسيح برضو مع تحفظنا، يعني ده رأيي أنا الشخصي من جهة هذا العمل، علشان تنحصر الشيوعية عن ألمانيا، وكأنه بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن الله يتدخل وينظر لهذا الدم اللي سفك علشان يتوقف التيار الشيوعي، وقد كان. فذات العمل عمله القس الألماني ده اللي بقول لكم قصته كانت من شهر بالضبط، وبيقدم ذاته للمسيح، فهو بيتحرق كان بيصرخ يسوع المسيح أوسكار. زي ما بقول لكم، يعني بغض النظر عن رأي الكنيسة من جهة هذا العمل، لكن الجوهر اللي في هذا العمل انه هذا القس كان يرى انه لو قدم ذاته ذبيحة للمسيح ممكن يكون دوت سبب في وقف
الطيار الغير مسيحي اللي بدأ يجتاح مش بس ألمانيا لكن كتير من دول أوروبا. فهي أنا عايز أطلع بذات الفكرة أنه تملي دم الشهيد هو اللي بيؤدي إلى انتشار الإيمان. وكتير من القصص يعني مش عايز أشغل يعني الوقت بسردها، طبعا في الكنيسة القبطية زاخرة بالأمثال ديت، لكن حتى في الكنيسة الكاثوليكية في الحقيقة كتير من المرسلين الكاثوليك لما كانوا يروحوا يكرزوا في أماكن وما كانش حد يقبل الإيمان بالمسيح لغاية ما يسفك دم، فكانوا هم في اجتماعاتهم وفي صلواتهم كانوا يتيقنوا بداخلهم أدم في دم سفك يبقى ده هيؤدي إلى انتشار المسيحية. قصص كتير يعني في أوروبا ذاتها وفي خارج أوروبا كلها بتدور حوالين المحور ده. ففعلا دم الشهداء هو اللي بيؤدي لانتشار الإيه؟ لانتشار الإيمان. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالإيه؟ بالكلب. وشفنا بقى بدت المسيحية تخرج في مسارات متعددة خارج أورشليم.

شفنا مسار منهم فيلبس الشماس أو فيلبس المبشر أو واحد من السبعة، شفناه طلع راح السامرة وكرز فيها، وبعد كده الروح نقله من الطريق المنحدرة من أورشليم لغزة علشان يتقابل مع وزير كنداكا ويكرز له بالمسيح. وبعد كده لقيناه بدأ يمشي في اتجاه الشمال بمحاذاة البحر المتوسط، لو تفتكروا آخر مرة لما شفنا الخريطة بتاعت كرازة فيلبس، وصل أجدود وفي النهاية استقر في مدينة قيصرية. كل المدن دي هو قاعد إيه يكرز فيها باسم المسيح، فبدت المسيحية تخرج خارج إيه خارج أورشليم، حتى ولو كانت لا تزال محصورة في ناس إيه يهود، لكن بيحيوا في مناطق أممية أو مناطق وثنية. وآخر حاجة، سبنا فيلبس في مدينة قيصرية وقلنا إن إحنا هنسيبه لمدة 20 سنة عشان هنلتقي معه مرة تاني في سفر الأعمال الإصحاح 21. وعلمنا بولس الرسول وهو رايح الرحلة الأخيرة لأورشليم دخل بيت فيلبس المبشر، وفوجئنا بقى بعد 20 سنة إن لقينا فيلبس ده اتجوز وعنده 4 بنات، هنسيبها لما نبقى نوصل للإصحاح 21. السؤال بقى، إيه اللي حصل في 20 سنة دول؟ إحنا آخر رحلة كنا سايبين إيه فيلبس في قيصرية، هنقابله بعد 20 سنة. طيب عبال ما نقابله في 20 سنة دول حصل إيه؟ الحادثة الأولى هي الإصحاح 9، إيمان شاول. يقول الكتاب: وأما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. حلو إن إحنا نقرأ الآية الأخيرة في الإصحاح 8 وأول آية في الإصحاح 9. الآية الأخيرة في الإصحاح 8 تقول إن فيلبس قاعد يكرز بالمسيح ومر على كل المدن الساحلية على البحر المتوسط لغاية ما استقر في قيصرية. فيلبس بيكرز، وأما شاول في الجهة المقابلة كان بإيه بيضطهد في الكنيسة. وادي أحبائي سكتين، سكة فيلبس المؤمنين بالمسيح اللي بيكرزوا باسم المسيح، والسكة التانية سكة شاول اللي بيضطهدوا الإيمان المسيحي. سكتين ملهمش إيه ملهمش تالت، يا طريق فيلبس يا طريق إيه شاول اللي بيضطهد المسيحيين. عشان كده ربنا يسوع قال: من لا يجمع معي فهو يفرق. فيلبس بيجمع، طب شاول بإيه بيفرق. كل واحد فينا كده، إما أنا ماشي في سكة فيلبس بأكرز باسم المسيح، سواء كان كرازة بالكلمة أو سواء كان كرازة بالسلوك أو سواء كان خدمة لولاد المسيح في مدارس أحد أو خدمة افتقاد أو أي نوع من هذه الخدمات، يا إما أنا بجمع مع المسيح من لا يجمع معي، فيبقى السكة التانية أما شاول إيه؟ سكة الإيه؟ بدون ما أشعر أبقى أنا بفرق. من لا يجمع معي فهو يفرق. أما شاول، دي تاني مرة نسمع عن شاول في الكتاب المقدس. المرة الأولية سمعنا عنه فين؟ عند قتل استفانوس، قال: وأما شاول فكان راضيا بقتله. أول ذكر لشاول في الكتاب المقدس. تاني ذكر له أعمال 9، أما شاول فكان لم يذل، يعني لسه إيه مستمر، ينفث تهددا وقتلا. ينفث دي الكلمة اللي بتتقال عن التعبان، التعبان لما يلدغ حد يروح إيه ينفث السم بتاعه، يعني عايز يبين الضراوة اللي كان شاول بيضطهد بيها الكنيسة. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. مين شاول دوت اللي توقف عنده سفر الأعمال النهاردة؟ وجزء ثاني صغير خالص هيكلمنا عن بطرس، وحتتوقف تماما سيرة الأباء الرسل ومش هنسمع عنه إلا شذرات قليلة، وحنتابع الرحلة بقى بعد كده مع مين؟ مع شاول دوت. مين شاول دوت؟ شاول دوت رجل أو شاب يهودي ولد في مدينة ترسوس كيليكية. ترسوس ديت أسيا الصغرى، تعتبر جنوب شرق أسيا الصغرى. أسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، جنوب شرقي. اتولد هناك، لكن اتولد من عيلة يهودية، عشان كده قال عن نفسه ان هو عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين. سنه دلوقتي حوالي 30 سنة، يعني في حدود الثلاثينات، ما يزيدش عن كده. ابوه كان راجل يهودي متحفظ جدا ومتمسك بالتقليدات اليهودية، رغم ان هو موجود في الشتات. في الشتات يعني خارج أورشليم. ومن شدة تمسكه بالتقليدات اليهودية اهتم انه لما ربنا رزقه بالولد شاول دوت، اهتم كعادة اليهود ان في سن 12 سنة يرسله الى اورشليم علشان يتعلم الناموس. ففعلا بعته لاورشليم وتعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل.
يبقى دي تدل ان ابوه كان راجل ايه يهودي متمسك بالايه بالعبادة وبالتقليدات اليهودية. علشان كده حتى هو بولس لما هيتكلم عن نفسه بعد كده هيقول ان انا فريسي ابن فريسي، يعني ابوه كمان كان مذهبه ايه الفريسية، المذهب المدقق جدا في العبادة.

هي ادته الرعوية الرومانية. كلمة الرعوية يعني الجنسية. كانت عادة الرومان لو واحد مثلا عمل للدولة الرومانية عمل عظيم فينعموا عليه بأنه يدوله الايه؟ الجنسية. فبالتالي كل ولاده اللي يجوا بعد كده يتمتعوا بالايه؟ بالجنسية الرومانية. الجنسية الرومانية معناها انه يبقى له كل الحقوق اللي للإنسان الروماني. علشان كده معلمنا بولس الرسول قال عن نفسه في سفر الأعمال ان انا ولدت فيها. لما كان واقف قدام لسياس الأمير فلسياس بيقول له اني بمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. يعني انا دفعت فلوس كتير عشان اخد الجنسية الايه؟ الرومانية. بولس قال له ولكني انا ايه؟ ولدت فيها. لانه كان ابوه واخد الرعوية فلما اتولد شاول فاتولد هو كمان مع الايه؟ الجنسية الرومانية. وحنشوف ان دي كانت كل ده اعداد الله لبولس. عشان كده لما بولس ادرك بقى بالروح كده قال الله الذي افرزني من بطن امي. ده من قبل ما تولد وربنا قاعد يجهز ايه؟ يجهز فيه. جاب لي اب فريسي عشان يهتم ان يعلمني الناموس ويبعتني رغم ان انا موجود في ترسوس يبعتني اورشليم عشان اتعلم الناموس. عارفين زي دلوقتي تبقى عيلة غنية مثلا تبعت ابنها مثلا في أمريكا ياخد دكتوراه. فده دليل انه كان عيلة شاول دي كانت عيلة ايه؟ عيلة غنية وراجل متدين لانه اهتم بقى انه بيبعت ابنه مش علشان بس يعلمه زي ما هنشوف ياخد شهادة فلسفية لكن عشان كمان يتعلم الايه؟ يتعلم الناموس. حصول ابوه على الجنسية الرومانية خلى بولس حاصل على الجنسية الرومانية ودي هتدي لبولس فرصة في الكرازة ان هو ينتقل بحرية كاملة في وسط الدولة الرومانية علشان يكرز بالمسيح. كل ده ربنا بيعد مين؟ بولس. حتى من قبل ما بولس ايه؟ يتولد. من جهة ثقافة بولس، بولس أتقن اللغة اليونانية. كل ده طبعا عرفناه من سفر الأعمال ومن الرسائل بتاعته لما كان راح أورشليم والدنيا هاجت عليه. فلسياس طلب ان يتجلد بولس عشان يعرف الناس هيجى عليه ليه. فبولس راح مكلم لسياس باللغة اليونانية وقال له تسمح لي ان انا اقول كلمة للشعب. فلسياس اتعجب ان بولس بيتكلم ايه؟ يوناني، لان اليونانية دي كانت لغة الناس الايه؟ المثقفين. هو فاهم ان بولس ده راجل مجرم والناس هيجى عليه. يعني زي دلوقتي واحد ايه يتكلم بطلاقة اللغة الانجليزية ده دليل انه انسان مثقف. فبولس كان دارس الثقافة اليونانية، كان انسان يحب الدرس او الدراسة والبحث. هنشوف من رسائل بولس الرسول انه انسان دارس ومتعمق لدرجة انه يطلع معاني غيره لم يسبقه في معرفة المعاني ديت. وبالاكتر شفنا الحكاية ديت في رسالة غلاطية. ايضا بولس درس الفلسفة والمنطق في جامعة ترسوس. ترسوس ديت كانت يعني الجامعة اللي فيها كانت تاني جامعة بعد اتينا، أو ممكن نقول الثالثة لو اعتبرنا اسكندرية هي نمرة 2، فتبقى أتينا نمرة 1 مدينة العلم اسكندرية وترسوس. ما أقدرش يعني أنا أجزم بقى ترسوس الأول أو اسكندرية، لكن كانت في جامعة كبيرة في ترسوس بولس اتعلم إيه؟ اتعلم فيه. يبقى اتعلم الفلسفة والمنطق، درس اللغة اليونانية، إنسان يحب الدرس والبحث والمقارنات زي ما هنشوف في فكر بولس. أيضا زي ما قلت لكم دينيا بولس عاش فريسي. قال كده حسب طريق عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. الفريسي ده إنسان إيه؟ مدقق جدا. يعني زي ما قال الرجل الفريسي في إنجيل القديس لوقا، قال له إني أصوم إيه؟ مرتين اللي هما الاثنين والخميس، أعشر كل ما أقتنيه. أيضا متعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، وغمالائيل ده كان أشهر معلم الناموس في العصر دوت. أيضا في تقريره عن نفسه من الناحية الدينية قال من جهة الناموس عشت بلا لوم. يعني لو واحد عايز يمسك الناموس ويشوف مدى تدقيقي في أحكام الناموس ما يقدرش يمسك عليا إيه؟ غلطة. كل أحكام الناموس أنا إيه؟ أنا بنفذها. يبقى إنسان متدين. أيضا من جهة شخصيته نعرف عن بولس إنه إنسان السمة اللي تميزه إنه الحاجة اللي يقتنع بيها ويقبلها مستعد ان يضحي باي شيء حتى الموت في سبيل الحاجه اللي بيؤمن بيها. مش ناس كتيره مش كده، يعني دي ما تلاقيهاش في ناس كتير. يعني ممكن اكون انا بؤمن بحاجه لكن لما توصل الحكايه بقى للمخاطره وللتضحيه وللموت لا، ممكن اتنازل عن الحاجه اللي انا بايه بؤمن بيها. بولس لا، بولس ادم اقتنع بحاجه عنده استعداد زي ما مر قال انفق وانفق من اجل ملكوت الله. فبولس دي السمة اللي في شخصيته، الحاجة اللي يؤمن بيها اللي يقبلها عنده استعداد ان يموت من أجلها.
أيضا عرفنا سمة تانية من رسائله أنه كان إنسان رقيق المشاعر، ودود، عطوف جدا جدا جدا،

من جهه مشاعره، وسريعا ما تنساب دموعه. هنشوف دموع بولس الرسول ديت كتير وهو بيكرز الناس، هنشوفه كان بيبكي في وداع احبائه وفي انتظارهم وفي قلقه على اخبار احبائه واصدقائه، ممكن يبكي. فانسان يعني نقدر نستشف ان شخصيه بولس انسان عاطفي، مشاعره فياضة جدا، ودي تتفق برضو. الإنسان العاطفي لما بيقتنع بمبدأ عنده استعداد إيه؟ يضحي بكل غالي ورخيص في سبيل المبدأ، غير الناس العقلانيين زيادة. فدي على ما يبدو كانت هي شخصية إيه؟ شخصية بولس الرسول. من مواقف بقى في التاريخ، مثلا ذهبي الفم في مرة كان بيكلم عن بولس الرسول، فمن ضمن كلماته بيقارن بولس، قال له أنا زيك في كل حاجة، إن كنت أنت قصير القامة فأنا قصير القامة مثلك. فمن هنا نقدر يعني لو خدنا كلمة ذهبي الفم نعرف إن بولس كان إيه، كان قصير. ما أقدرش بقى أجزم، لكن على ما يبدو إن بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لكن كان عنده قدرة أنه أي إنسان يتقابل معاه يعني يتعلق ببولس تعلق غير عادي. برضو احتمال كبير أنه نظره كان ضعيف، عشان كده كان يمل الرسائل بتاعته دي نمرة واحد، علشان كده مرة بيقول لأهل غلطيا وددتم لو إيه قلعتم عيونكم وأعطيتموني، وإن كانت طبعا ممكن تحتمل تعبير عن المحبة الشديدة، لكن البعض استنتج منها أن بولس قد يكون إنسان كان نظره إيه نظره ضعيف. لما بقول لكم القباحة، يعني آسف في الكلمة، بس يعني اللي احنا بنقول ان قد يكون بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لانه لما بيكلم اهل غلاطية قال تجربة التي في جسدي لم تزدروا بها بل كملاك من الله قبلتموني. فعلى ما يبدو اللي كان بيتقابل مع بولس قد يكون كان فيه مرض في جسده كان بيخلي الناس تتقزز منه، ما نقدرش نعرف بالظبط، لكن الكلمة دي تدل انه كانت فيه حاجة في شخصية بولس ممكن لما الانسان يقابله يمتعد منها، لكن ما انه بولس يفتح فمه ويتكلم، الا ان تلاقي الانسان ينجذب بشدة تجاه مين؟ تجاه بولس الرسول. علشان كده مقولة اوغسطينوس قال ان انا في حياتي وددت ايه؟ وددت امرين، اتمنيت حاجتين في حياتي. الحاجة الاولانية إن أنا أرى المسيح بالجسد. الأمر الثاني اللي تمناه أغسطينوس قال إن أنا أسمع بولس يعظ من على المنبر. فعلا كانت شخصية بولس شخصية جذابة، يعني يكفي مثلا إنه لما راح مدينة أورشليم مثلا والمدينة كلها هيجة ضده، وقف على الدرج اللي هو السلم ورفع صوته باللغة العبرانية فصار سكوت إيه عظيم. يعني عنده كاريزما كده في شخصيته، يعني عارفين في شخصيات كده، يعني كان حاجة مبهرة بولس دوت. يعني أيضا نعرف عن بولس إلى حد ما من ما ذكر في سواء كان في سفر الأعمال أو في الرسائل إنه كانت مهنته صناعة الخيام، ودي كانت عادة اليهود إنه يعلموا أبنائهم حرفة علشان الابن ما يحتكش في حياته، مهما كان متعلم كان لازم يبقى في إيديه إيه حرف عشان لو احتاج يشتغل ويأكل نفسه. وفعلا دي كانت أيضا من إعداد الله لبولس، إنه كان طول الليل بولس يقضي الليل في صناعة الخيام وبالنهار يكرز باسم المسيح علشان ينفق على إيه؟ على نفسه. احتياجاتي زي ما قال في سفر الأعمال واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان الإيه؟ اليدان. على ما يبدو ان ايد بولس كانت يعني ايد حرفي، عارفين الناس الصناعية تلاقي ايديهم كده ناشفة، فبولس كان راجل خيام فبيمسك المخراز ويقعد يخيط، فبالتأكيد كانت الحتت كده في ايده ناشفة زي ابونا انيانوس كان اسكافي. فبولس لما قال لهم الكلمة ديت يعني اعتقد احراف عدل الاثنين، قال لهم احتياجاتي واحتياجات الذين معي ايه، يعني ايده بتشهد ان انا راجل ايه بشتغل بايديا. في الحقيقة بقى يعني بولس ما نقدرش نقول إنه هو شخص، هو مجموعة أشخاص، لكن في الحقيقة أعظم ما في بولس بقى لا هو لعلمه ولا هو دراسته ولا هو استعداده إن يموت من أجل اللي بيؤمن بيه، ولا هو إنه بيعمل طول الليل علشان ينفق على نفسه. كل الحاجات دي بولس متفرد فيها، بولس متفرد فيها، لكن في الحقيقة يعني من رأيي الشخصي أعظم ما في بولس إيه؟ أعظم ما في بولس إن طول حياته، أدينا بنقول بولس دلوقتي سنه في حدود الثلاثينات، عاش يعني مدقق جدا في تعليم الناموس وتعليم الرابيين اليهوديين. من ضمن تعليم الرابيين اليهوديين كان يقول للراجل اليهودي لو شفت راجل أممي بيغرق في البحر سيبه يغرق. الأمم دول ناس وحشين كفرة، يعني

ما تنجيش أممي. واليهودي يعني متربي على كده، إن إحنا الجنس السامي، إن إحنا شعب الله المختار، إن إحنا خير أمة أخرجت للناس، ده فكر اليهود. فأي حد تاني من الأمم يعني يموتوا، درجة إنه من ضمن مقولات الرابين اليهودي يقول إن الأمم ربنا خلقهم وقود لجهنم، ربنا خلق الأمم دول عشان يولع بيهم فين؟ في نار جهنم. فتصور بقى إنسان متربي كده وعايش كده، ما إنه قبل الإيمان بالمسيح وقدر ينسلخ من هذه العادات والتقليدات والمبادئ اللي تربى عليها، لدرجة أنه نسمع أن يتكلم عن الأمم يقول من يضعف وأنا لا أضعف. اللي زمان متربي الأمم ده تموته، ولو شفته بيموت سيبه يموت. قدر بولس ينسلخ من العقائد ديت ومن التعليم بتاعت اليهود ديت، أنه يصل يقول إيه، أن أنا من يضعف وأنا لا أضعف، أن يقول أنفق وأنفق من أجل أنفسكم، بيكلم الناس بتوع كورنثوس. أنفق يعني أدفع فلوس، أنفق يعني عارفين الحيوان لما يموت يقول الحيوان إيه، نفق، نفق يعني ما يتقالش الحيوان مات. فبولس يعني ما اعتبر نفسه كأنه ذبيحة، قال أنا مستعد مش بس أدفع الفلوس اللي معي لكن أقدم ذاتي إيه، ذبيحة عشان خاطر مين، اليهود؟ لا، بيكلم مين؟ بيكلم الأمم. إزاي قدر بولس ينسلخ من التقليدات اليهودية دي؟ عظمة مين؟ بولس. عشان تحسوا بقيمة دي الرسل ما قدروش يعملوا كده، عشان تحسوا بقى بعظمة بولس، الرسل متربين في نقع يهودي، الرسل ال 12، طب قدروا ينسلخوا من التقليدات اليهودية ديت؟ ما قدروش، لدرجة انه نتعجب بطرس، بطرس اللي المسيح نعته بالصخرة اللي حيبني عليها الكنيسة، بطرس يشوف رؤية من السماء، ملاءة مدلاة من السماء، وربنا يقول لكم يا بطرس اذبح وكل، ويروح بطرس يكرز لكرنيليوس وما يرضاش يعمده، ويتعمد كرنيليوس من السماء كإعلان قوي ان الله قابل الأمم في الإيمان. يعني شوفوا بقى ربنا أكد لبطرس ازاي. طب رأيكم بطرس بعد الحادثة دي يروح كنيسة أنطاكيا وكان يقعد يأكل مع الناس الأمم، لكن لما لقى ناس جايين من عند يعقوب، من عند يعقوب يعني من كنيسة أورشليم، يعني ناس يهود صرف، فكان يفرز ايه نفسه، يحط المايدة، تعالى يا بطرس كل، لا معلش مش هاكل انا، عشان الناس اللي جايين من اورشليم يقولوا اه بطرس راجل يهودي ايه مدقق مش راضي يقف مع الناس الامم. حتى ان بولس قومه مواجهة اذ كان ملوم. انا بحكي لكم الموقف ده عشان اوريكم عظمة بولس ازاي قدر ايه ينسلخ من التقليدات ومن العوائد اللي سلمها إليهم أبائهم، في حين أن بقية الرسل ما قدروش إيه ينسلخوا الانسلاخ ده. فعلشان كده بنى المسيح كنيسة أورشليم على إيد بطرس، لكن بنى كنيسة الأمم على إيد مين؟ على إيد بولس. هو ده يا أحبائي شاول الذي هو بولس، اللي كان لابد أن المسيح يظهر له علشان يجعله له إناء إيه؟ إناء مختار. شخصية بالنوع دوت يعني لا يمكن نعمة الله تتركه، ده زي ما قلت لكم ده ربنا كان بيجهز فيه من وهو بطن أمه. طبعا احنا ما نعرفش عن أم بولس حاجة، لكن كما هي العادة في الكتاب المقدس كله إن كل إنسان تقي يعني دائما بتبقى أمه إنسانة إيه، إنسانة تقي. فإن كنا ما نعرفش حاجة عن أم بولس لكن بالتأكيد كانت ست يهودية إيه تقية جدا، حتى إنها ربت ابنها هذه التربية اليهودية المحافظة، ومش في أورشليم لكن فين، في الشتات في المهجر. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. بدت الحكاية بأنه قتل استفانوس، كان شاول راضيا بقتله، واستمر بولس يضطهد فين، في المسيحين، لدرجة هو نفسه قال في سفر الأعمال إصحاح 26 كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج، يعني طفشتهم منين. تصور بقى لما واحد قدر أنه يخلي كل المسيحين يسيبوا إيه أورشليم. كنا سمعناها قبل كده أنه الكل تشتت ما عدا مين بس اللي قعدوا في أورشليم، الرسل الإيه ال 12، وكل المسيحين بسبب الخوف من شاول إيه سابوا المدينة وهربوا. كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. طيب أديك بولس قضيت على المسيحيين في أورشليم، يسكت؟ لا، سمع انه المسيحيين راحوا في دمشق وبدوا يعملوا لنفسهم كنيسه هناك وعايشين في هدوء وفي نعيم وفي راحه بال، لا مش هسيبهم، وراهم ايه، وراهم. فتقدم الى رئيس الكهنه بعد ما خلص على في اورشليم وما لقاش حد يضطهد،

ده يا احبائي ان دل على شيء يكشف لينا جانب اخر في شخصيه بولس، انه بقول لكم الحاجه اللي بولس يؤمن بيها عنده استعداد يضحي بنفسه حتى الموت في سبيل ما يؤمن بيه وما يعتقد. فهو انسان غيور جدا على الديانه اليهوديه. يعني اللي احنا بنقوله دوت مش بنعيب بولس، بل بالعكس احنا بنمتدحه. بس اللي كان ينقص بولس انه صنع هذا بايه؟ بجهل. ما كانش فاهم، هو كان فاهم انه ده الصح، كان فاهم انه عبادته لله تستلزم ان يقضي على المذهب الجديد اللي طلع دوت، اللي بيقول كلام ضد الناموس وضد موسى وضد الموضع. فغيرت على الديانة اليهودية، كنت اكثر غيرة على تقليدات ابائي، كان اكثر غيرة من رئيس الكهنة قيافة. قيافة اكتفى ان هو طرد المسيحيين من اورشليم وخلاص وهدي. شاول الشاب دوت راح رايح لقيافة الشيخ، قال له لا احنا نسيبهم، ده احنا نتعقبهم اينما كان. فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات. الجماعات هنا اللي هي المجامع يعني، بس الترجمة مش دقيقة. مجامع اليهود في دمشق، كان في جالية كبيرة يهودية وكانت ليها مجامع كتيرة، فطلب رسائل توصية لرؤساء المجامع دول. يعني يروح لرئيس المجمع، انا معايا تفويض من رئيس الكهنة، يقول له طيب طلباتك تؤمر، انت جايب تفويض منين؟ مارس كان. قال له قل لي اسماء اليهود اللي تركوا الديانة اليهودية وامنوا بمين؟ بالمسيح. طبعا رئيس المجمع عنده ايه؟ عنده ليست، العيلة الفلانية والعيلة الفلانية دول كانوا في المجمع عندنا يهود وسابونا ودخلوا في الديانة الايه؟ المسيحية. فبولس واخد تفويض من رئيس الكهنة انه يروح لرؤساء المجامع دول يدوله ايه؟ اسماء المسيحيين اللي سابوا الديانة اليهودية ودخلوا في المسيحية. طلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق. المسيحيين كانوا يسموا أتباع الإيه؟ الطريق، لأنه الإيمان المسيحي هو الطريق للحياة الإيه؟ الأبدية. فكانوا يتسموا إيه؟ أصحاب الإيه؟ الطريق. فبيقول له حتى إذا وجد إناسا من الطريق، يعني من المسيحيين، يعني رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. يبقى له الحق انه ايه؟ يأيدهم ويجيبهم من دمشق يوديهم ايه؟ اورشليم، عشان ايه؟ عشان يتحكم. يعني بولس تعقب المسيحيين مش فقط في اورشليم، لكن ايضا خارج ايه؟ اورشليم. فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين الى اورشليم. ودي احبائي اندلت على شيء تدل على ان رئيس الكهنه قيافه او رئيس الكهنه اليهودي عموما كان له سلطان قوي على كل الجاليات اليهوديه، مش بس فين؟ في اورشليم، لكن فين؟ في كل المسكون. ده كان سلطان رئيس الكهنه، يعني مع الفارق طبعا كان سلطان للتخويف وللرعب نشوف سلطان البطرك دلوقتي يعني، بس بقول لكم طبعا مع الايه؟ مع الفارق. هنشوف مثلا البابا شنودة اهو موجود هنا في مصر، لكن له سلطان على ايه؟ على كل الكنائس اللي في كل انحاء المسكون. طبعا السلطان دوت مش علشان يخوف بيه، لكن علشان يسوس بيه ويقود بيه الكنيسه. او كان على ذات المثال سلطان مين؟ رئيس الكهنه قياف، رغم ان دول يهود في دمشق، لكن له سلطان ايه عليه. فيكتب جواب ويتختم بختمه، رؤساء المجامع اللي في دمشق ايه؟ يطوعوا الكلام. دي تدل ان كان له ايه؟ كان له سلطان. التاريخ بيحكي لنا انه فعلا كان في جاليات كتيره من اليهود في دمشق، وكان من ضمنهم حنانية اللي احنا هيعمد شاول بعد شويه. حنانية ده كان اصلا، اولا التقليد يحكي لنا ان هو كان من السبعين رسول، وكان اسقف ايه؟ دمشق. طب الراجل ده كان اصله ايه؟ اصله يهودي، علشان كده في سفر الاعمال اصحاح 22 بولس بيتكلم يقول ثم ان حنانية رجلا تقيا حسب الناموس مشهودا له من جميع اليهود الساكنين. يبقى فعلا كان في يهود كتير في دمشق، وكتير منهم دخلوا في الايمان الايه؟ في الايمان المسيحي. المهم خد بولس او شاول الرسائل من رئيس الكهنه، وطالع معاه قوة من ايه؟ أورشليم، رايح لفين؟ رايح لدمشق. والأحلام بقى بتدغدغ ذلك الشاب العبراني، أنا قضيت على المسيحيين في أورشليم ودين رايح أقضي عليهم في دمشق، وحيرجع ظافر منتصر سحب له شوية ايه؟ شوية حملان تساق للذبح علشان يقدمهم لرئيس الكهنة، فيزداد مكانة ويزداد رفعة ويزداد سمو.
ويزداد مجد في نظر ربنا. ده إنسان محافظ على الديانة الإيه؟ اليهودية. لكن كان بولس لا يعلم أنه سيخرج من أورشليم فريسي ابن فريسي، لن يعود إليها إلا إيه؟ مسيحيا ذبيح مقصور. من أجل مين؟ من أجل المسيح. ودي عظمة نعمة ربنا. يعني بولس النهاردة هيسيب أورشليم طالع كله غيرة وحنق على المسيحيين، مش هيرجع أورشليم تاني إلا زي ما بقول لكم بعد حوالي 20 سنة أو 19 سنة، لكن هيرجع إيه؟ بولس أسير. طبعا هو ما كانش في الوقت دوت رايح أسير، لكن هو رايح أورشليم وعارف إنه هيطربط في أورشليم من أجل مين؟ من أجل المسيح. بصوا عظمة نعمة مين؟ نعمة ربنا. وفي ذهابه إيه بقى التحول ده إزاي؟ حدث إنه اقترب إلى دمشق. طالع من أورشليم، المسافة حوالي 230 كيلومتر من أورشليم لدمشق. دمشق اللي هي دمشق الحالية يعني، بس هي بجوار مدينة دمشق الموجودة دلوقتي، لكن هي في ذات الموقع يعني. فمسافة كم كيلو؟ 230 كيلو. تاخد لها سفر بالحصنة من 5 لـ6 أيام، يعني منهك القوة. وخلاص بدت أسوار المدينة تبان في الأفق، يعني الرحلة قربت إيه؟ قربت تخلص. وفي ذهابي حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء. وهيبتدي يحكي بقى معلمنا القديس لوقا سر التحول في حياة مين؟ بولس أو شاول. وفي الحقيقة مش بس تحول في حياة شاول، لكن هو تحول في تاريخ المسيحية كلها. علشان كده القصة بتاعت إيمان بولس ذكرت في سفر الأعمال 3 مرات. هنا سفر الأعمال 9 بيحكيها لوقا، هيحكيها بولس نفسه مرتين في أعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 22 هيحكيها لجموع اليهود لما هيوصل أورشليم وهيقبضوا عليه، وهيحكيها في أعمال 26 قدام أغرباس الملك. عشان كده أحبائي لو كنا عايزين ندرس المقابلة ما بين بولس وما بين المسيح في الطريق لدمشق، لازم نقراها من الثلاث إيه؟ مواضع، أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. مفيش قصة تكررت في الكتاب المقدس بهذا الكم إلا قصة إيه؟ الصليب والقيامة. إيمان بولس اتكرر 3 مرات، طب قصة الصليب والقيامة اتكررت كم مرة؟ 4. وكأني يا أحبائي إنه بإيمان بولس قصة القيامة والصليب انتشرت في الإيه؟ في العالم كله. عشان كده لم تفوقها قصة في تكرارها في الكتاب المقدس سوى قصة صلب المسيح وإيه؟ وقيامته. وفي ذهابي حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء. كان الوقت دوت في الصيف، ومعروف جو الصيف جو جديد، وشمس الصيف شمس إيه؟ شديدة جامدة. وفي نص النهار عرفناها في أعمال 22 يقول نحو نصف النهار، هنا ما حددش الرؤية كانت امتى، لكن أعمال 22 قال ان الرؤية دي حصلت فين؟ في نصف، يعني الشمس ايه؟ في شدة قوتها. فكون ان يبرق نور من السماء في عز الظهر يبقى دليل النور ده اقوى من نور الايه؟ من نور الشمس. لو واحد ولع شمعة في عز الظهر تبان نور الشمعة في ولا تبان؟ طب اذا كان نور يبان في الظهر يبقى النور ده اقوى من نور الايه؟ من نور الشمس. ده نور مين دوت؟ ده نور ربنا يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو إيه؟ نور العالم. طيب تعالوا قبل ما نشوف المشهد من برة، تعالوا نحاول نقرب من داخل ذلك الشاب العبراني ونشوف إيه اللي بيعتمل في نفس بولس. كان جوه بولس يا أحبائي حرب بصراع رهيب ما بينه وما بين الضمير. في إيه؟ إنه وهو ماشي في السكة أرواح المسيحيين اللي هو زهقها، اللي هم قتلهم، اللي هم استشهدوا، والدعاء بتاعهم عند الاستشهاد وعلى رأسهم استفانوس لا تقم لهم هذه الايه؟ الخطية. دي عملت ايه في بولس؟ حاجة قاعدة تزغط في جنبه، اللي أنا بموتهم ما في واحد منهم دعا علي، ما في واحد منهم شتمني وهو بيموت، بل بالعكس ده كلهم كانوا وهم بيموتوا يصلوا إن ربنا ايه؟ يغفر لي ويسامحني، باركوا ولا تلعنوا زي ما علمنا ربنا يسوع. الحاجة التانية اللي كانت برضو مناخيس بتنخس في ضمير بولس انه كل اللي انا قتلتهم دول كانوا كلهم بيشهدوا ان يروا السماوات مفتوحة وابن الانسان جالس
عن يمين

ايه عن يمين العظم. الظاهر بولس عايز يحكي بذاته القصة لم يكتفي انها ذكرت 3 مرات، عايز يقول لنا المرة الرابعة. كل ده يا احبائي يعني اقدر اقول ان بولس كان بداخله صراع رهيب، يا ترى مين الصح، الناس دول ولا ايه، ولا انا اللي انا بعمله ده بظن ان انا برضي ربنا، وانه الناس دول ناس وحش. طيب منين الناس ديت ناس وحشة، ومنين ان كلهم بيصلوا لي وانا بموتهم، ومنين ان كلهم كانوا بيشهدوا ان يروا ذات الرؤية وذات المنظر زي ما شافوا استفانوس. فكان في الصراع دوت. وهنا يا احبائي ابرك حوله نور منين، من السماء. ربنا قال له بقى بولس ما فيش غيري، اللي انا بذاتي بقى لازم اظهر ليك واقول لك انت كلك غيره، بس انت محتار، معقوله اللي انا اتعلمته غلط، معقوله الرؤساء اللي بيعلموا لي غلط، هم الناس دول هم دول الصح. فكان محتاج بقى بولس هنا ان المسيح ايه يظهر. فبغتة ابرك حوله نور من السماء فسقط على الارض قدام النور الباهي دوت، قدام وجه ربنا يسوع. بولس لم يملو غير ان هو اتكفى على ايه، اتكفى على وشه. ده مش بولس بس، ده كل من رأى المسيح في مجده. قديس يوحنا لما كان في جزيرة بطمس شاف المسيح فقال يوحنا ايه، فلما رأيته ايه سقطت عند رجليه ايه كميت. كل اللي شاف المسيح في مجده وقع ايه، كفى على وشه. حتى احبائه، حتى اللي معتدين انه يروه لكن لما يشوفوه في المجد بتاعه ما يحتملوش الايه، ما يحتملوش المنظر دوت. فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له، شاول شاول لماذا تضطهدني. قال لنا في سفر الاعمال اصحاح 26 ان الصوت دوت جاله باللغه العبرانيه، سمع صوت المسيح بالعبراني بيقول له ايه، شاول شاول لماذا ايه، لماذا تضطهد. واسلوب النداء دوت، تكرار الاسم، دي عاده ربنا تملي لما بيظهر لحد بيناديه الاسم فيقول الاسم ايه، مزدوج. يعني لما نادى ابراهيم قال له ايه، ابراهيم ابراهيم انظر لا تمس فتاك. لما نادى موسى في العلايقه قال له موسى موسى، هذه طريقه ربنا. لما نادى صاموئيل في الهيكل سمع صوت يقول له ايه، صاموئيل صاموئيل. طب في الجديد لما نادى مرثا قال لها ايه، مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين. لما نادى سمعان قال له سمعان سمعان هوذا الشيطان طلب ان. هذه طريقه ربنا لما بينادي، ينادي ايه، فهو هو ذاته لما بينادي بولس النهارده بيقول له شاول ايه، شاول لماذا تضطهد. شاول فاكر ان في انسان بيكلمه فقال من انت يا سيد، انت مين، انا ما بضطهد، انت مين، انت اللي بضطهدك، انا مش عارف. فرد عليه المسيح ايه، لما يجد الانسان في حيره ما يسيبوش في حيرته، لو الانسان فعلا صادق يعلن له ذاته، قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. وهنا يا احباء انقلبت كل الموازين في فكر شاول. يسوع اللي علمونا ان احنا قتلناه وموتناه وان خبر قيامته ده خبر كاذب، اتضح ان هو فعلا ايه، قام من الاموات. يبقى اللي قاله استفانوس ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائم، ده فعلا ده قائم، ده ما ماتش. يبقى اذا يسوع ده غلب الايه، الموت. طب يسوع دوت احنا صلبينه معلقينه على خشبه، والصلب على الخشبه دي علامه اللعنه، فكون ان هو قام تبقى هو غلب الايه، غلب اللعنه. ده مين دوت، ده لا يمكن غير دي كلمه الناموس. الناموس بيقول كل ملعون كل من علق على خشبه. طب دوت اتعلق على الخشبه وقام، يعني ابطل الناموس. ده مين دوت، ده مفيش غير المسيح. لانه كانوا الرابيين اليهود بيعلموا ان المسيح لما يجي هيبطل احكام الايه، الناموس. طب ده ابطل احكام الناموس ولا ما ابطلهاش؟ ابطل. الناموس قال ان اللي يتعلق على الخشبه ملعون، طب ده اتعلق على الخشبه وقام غلب اللعنه، يبقى ابطل حكم الايه، يبقى هو ده مين، هو ده المسيح، ده غلب الموت. فاول ما بولس سمع الكلمه دي، انا يسوع الذي انت تضطهده، ودي عملت هزه في ايه، في فكر شاول. قال له صعب عليك ان ترفص مناخس، راح ملحقه المسيح بواحده تاني تهز شاول. الاولانيه انا يسوع الذي انت تضطهده، فهمنا ازاي ان دي ايقنت
لذلك الشاب ان المسيح غالب الموت، ان المسيح ابطل الناموس. طيب لما بيقول له صعب عليك ان ترفس مناخذ، دي كشفت ان هو عارف اللي ايه اللي جواه، مش عرفك ان انا جوه في صراع مناخس. عارفين ايه المناخس؟ المنخس دوت تبقى خشبه واخرها فيه مسمار يزغدوا بيها الحصان او البهيمه عموما، علشان لو عايزين يمشوها عدل، لو عايزين الحصان يسرع، فده اسمه منخاس. فتصوروا بقى لما يكون حته خشبه كده وفيها حديده وقاعده تزغط في ايه، في بولس، وبولس قاعد يرفص يخبط في الايه، في الحديده ديت. كل ده يدل على صراع الضمير اللي كان جوه ايه، جوه بولس. يعني كانه زي واحد قاعد يرفص في ايه، في مسمار حديد. طبعا كل ما بيرفص كل ما المسمار ايه يزغده اكتر، لا هو قادر يبطل رفص وخزات قاعده ايه، قاعده تزيد. الله، طب انت عرفت منين ان ده ايه، ان ده جوايا؟ ده المنظر اللي يشوف بولس بالمنظر دوت، محدش ابدا يقول ان جوايا في ايه، انه في صراع. يبقى اذا انت صاحب الصوت اللي بيحرك الضمير اللي ايه، اللي جوايا. يعني صاروا فاهمين الحته دي؟ يعني انا مثلا النهارده عملت عمل، ففي صوت الضمير جوايا قاعد ايه، يأنبني. طب فيك حد فيكم يعرف ان انا في صوت جوايا بيأنبني دلوقتي؟ مش عارفكم. طب انت عرفت منين ان الصوت ده جوايا بيوخز قلبي؟ الا لو انت صاحب الايه، صاحب الصوت دوت. اتاريك انت اللي قاعد تقول لي يا بولس انت ايه، انت غلط، انت غلط، انت غلط، انت. فبيقول له مش هتقدر تستمر ترفص المناخذ دي. هنا بقى بولس قال بس، يبقى ده مين؟ ده المسيا لا محال. علشان كده بعديها على طول قال له فقال وهو مرتعد. ليه مرتعد؟ الله ده واقف قدام المسيا، ده اللي انا بضطهده طلع المسيا، ده اللي انا بظن ان هو مات، ده قايم وغالب الموت، ده عارف اللي جوايا، وفي الوقت نفسه متحير. الله، طب ما دام انت بالجبروت دوت، طب سايبنا اضطهدك ليه؟ طب ما انت كنت قادر تموتني، ادام انت عارف اللي جوايا. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب. كون ان بولس يقول يا رب، وده راجل فريسي وعارف من الناموس ان الرب الهنا رب واحد، يبقى اعترف ان المسيح ايه، رب. رب ده ابطل الناموس، ده غلب الموت، ده عارف اللي ايه، عارف اللي جوايا. فرح صرخ له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ طب ما تقول له بتضطهدني ليه؟ لا، ما هو الضمير بتاع بولس بيشهد عليه ان هو بيضطهد مين؟ المسيح. فهو مش محتاج برهان. قال له لماذا تضطهدني؟ سكت. قال ما فعلا انا بضطهدك، انا هقول لك لا. طب عايز مني ايه؟ مش لما قال له لماذا تضطهدني وفي يقول انا ما بضطهدكش، ده يؤكد انه فعلا كان الصراع ده جوه ايه، جوه بولس. الشيء الطبيعي لما يقول له انت لماذا تضطهدني وانا ما بضطهدكش، لكن ضميره واقف ايه، بيحتاج عليه، يقول لا فعلا انت ايه، انت بتضطهد المسيح. فهو قال له طب عايز مني ايه؟ يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لم يجادل، لم يناقش. ودي بقى عظمه بولس، عظمه بولس انه هو بيبحث عن الحق، فما انه تقابل مع الحق وراح ايه، خضع له. ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب ايه، قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وكان يا احبائي دائما تدبير الله هو اللي يتوب، لكن الكنيسه هي اللي تكرز وتعمد. مين اللي توبه؟ المسيح نفسه. طب مين اللي هيكرز له؟ المسيح. قالوا لا، الكنيسه هي اللي ايه، هي اللي تكرز. يبقى الكنيسه ما بتتوبش يا احبائي، اللي بيتوب هو مين؟ هو المسيح نفسه. اذا سمعتم صوته لا تقصوا، هو صوته اللي بيتوب. فهو توب بولس، ويعني ايه خلاه خلاص يعني استوى. قال له طب عايز مني ايه؟ قال له بس ادخل جوه وهم ايه، وهم يقولوا لك. فقال له الرب قم وادخل المدينه فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. يبقى انا احبائي في حوار دار ما بين بولس وما بين مين؟ المسيح. بولس بيسال والمسيح بي ايه، بيجاوبه، بيرشده، بيقوده يعمل ايه. يعني الحكايه مش مجرد تهيؤ لبولس، او مش مجرد يعني انفعال نفسي لبولس وتهيأ له، لا، ده الموضوع حصل فيه ايه، حصل فيه حوار، اخده وعطى، وطلع برسالة هيروح ينفذها. كل دوت يا احبائي، وبولس منطرح في الارض قدام المسيح عاجز انه يتحرك،
ده مش بس بولس بقى اللي انطرح في الارض لما شاف المنظر ده. احنا لما نرجع لسفر الاعمال 26 يقول فلما سقطنا جميعنا على الارض. يبقى لما ظهر النور دوت مش بس بولس وقع على الارض لكن كل اللي ايه كل اللي مع بولس. طيب النور الشديد اللي ظهر بولس بس اللي شافه؟ لا، لما نروح لاعمال 22 يقول والذين معي نظروا النور. طب بولس بس اللي كان مرتعد؟ لا، قال والذين معي نظروا النور وارتعبوا. يبقى شوف بقى لما نحط الثلاثة جنب بعض عمل 9 و22 و26 نطلع بالآتي. لما النور ظهر الكل شاف النور، لما النور ظهر الكل ارتعب، لما النور ظهر الكل وقع على الايه؟ على الأرض. يبقى النهاردة الناس اللي بيدعوا ان اللي حصل لبولس في الطريق لدمشق ده مجرد يعني انفعال نفسي او انفعال عاطفي تهيأ له ان حصل كده، نقول لهم الكلام ده ايه؟ غلط، لان الموضوع ده مش بس حصل مع بولس. طب بولس اتهيأ له، طب واللي معاه اتهيأ لهم؟ اللي معاه كلهم شافوا النور، اللي معاه كلهم ارتعبوا، اللي معاه كلهم وقعوا على الارض. يبقى ده يؤكد ان دي قصة حقيقية حصلت والكل عينها، مش مجرد يعني حاجة كده حصلت لبولس تهيؤات يعني. وبولس نفسه أكد الحكاية ديت في رسالة كورنثوس، قال ألست أنا رسولا أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ يعني هو أكد أنه شاف مين؟ شاف المسيح. اللي يؤكد أيضا أن دي قصة حقيقية مش مجرد تهيؤات حصلت لبولس، أنه في سفر الأعمال الإصحاح 9 لما حنانية راحت قابل مع بولس في بقية القصة قال له كده قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه. يعني كمان الإعلان دوت أعلن لمين؟ لحنانية. وحنانية راح يقول لبولس المسيح اللي ظهر لك. طب لو بولس اتهيأ له، حنانية كمان اتهيأ له وراح يقول لبولس. كل ده يؤكد أنها قصة إيه؟ قصة حقيقية. وأما الرجال المسافرون معي فوقفوا صامتين. تقولي لي وقفوا وهناك قال إن هم سقطوا؟ مفيش تعارض، هو أول ما ظهر النور راحوا إيه؟ مكفين على وشهم، بعد ما كف على وشهم راحوا إيه؟ أي مين تاني؟ لكن بولس ظل هو إيه؟ على الأرض بيكلم المسيح. وأما الرجال المسافرين معي فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. هما شايفين نور بس مش شايفين مين اللي جوه النور، لأنه احنا عارفين أنه عادة المسيح بعد القيامة هو اللي يظهر إيه؟ ذاته، مش البني آدم هو اللي يشوفه بمزاجه، لكن بمزاج مين؟ بمزاج المسيح. عشان كده يقول سفر الإنجيل القديس يوحنا وبعد ذلك أظهر يسوع نفسه لتلاميذه على بحر طبرية. يعني هو اللي بيكشف إيه؟ ذاته. فالرسالة مش للجموع اللي مع بولس، الرسالة لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي شافه بولس. طب هم بقيت الناس شافوا المسيح؟ لا، هم شايفين بس في ايه؟ في نور. طب الصوت، سمعين صوت المسيح؟ واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت. طب يسمعوا صوت مين؟ ممكن يكون صوت بولس وممكن يكون صوت مين؟ صوت المسيح. لكن في سفر الاعمال 22 قال ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. يبقى لا شافوا المسيح ولا سمعوا المسيح، لكن سمعين مين بيتكلم؟ بولس، كأنه بيكلم نفسه، ادي اللي الناس شافته. يبقى الناس شافت النور، سمع بولس بيتكلم لكن لا شايف المسيح ولا سمع صوت المسيح، لان المسيح ظاهر مخصوص لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي يشوفه ويسمعه اللي المسيح ظاهر له. فنهض شاول عن الارض. يبقى كل الحوار ده كان شاول ايه؟ قال له من انت يا سيد؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده، صعبا عليك أن ترفس مناخس، ماذا تريد أن أفعل؟ قم أدخل المدينة. كل ده حصل وشاول إيه؟ شاول على الأرض. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. يعني عينه مفتوحة لكنه ما بي إيه؟ مش شايف. وده شيء طبيعي، لأنه عشان الإنسان يرى اللي فوق الطبيعة لابد أن كل مال الطبيعة يتوقف. بمعنى عشان أشوف الغير منظور مش هشوفه بالإيه؟ بالعنديت. عشان اسمع اللي ما يتسمعش، ما لم ترى عينه وما لم تسمع باذن، يبقى مش هسمعه بالودان ايه؟ بالودان دي. يبقى لازم العين دي تقف والودان دي تقف علشان اقدر ارى اللي فوق الايه؟ اللي فوق الطبيعه. فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا فاقتادوه بيده. بصوا العجب بتاع ربنا، هو رايح دمشق علشان يقتاد المسيحيين موثقين لفين؟ لاورشليم. يعني هو داخل وبيمني نفسه ان انا هطلع رابطهم بسلاسل وايه
وسحبهم، أتريه هو اللي دخل إيه؟ مربوط ومسحوب. فاقتدوه بيدي وأدخلوه إلى دمشق. راح فين في دمشق؟ راح في بيت راجل مسيحي اسمه يهوذا، هنعرف بعد كده بقية القصة. طب قعد في بيت يهوذا ده إيه؟ وكان 3 أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. خدوه كده راحوا مدخلينه بيت الراجل المسيحي دوت. تصور يهوذا دوت راجل قديس ولا مش قديس؟ ركزوا، مش قديس. شاول اللي جايب رسائل من الكهنة اللي جاي يضطهد المسيحيين اللي في أورشليم اللي من ضمنهم يهوذا، لما عارف يهوذا ان شاول اتعمى استضافه عنده فين؟ في البيت. يبقى ده راجل قديس ولا مش قديس؟ حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا ليه مبغضيكم. اللي جاي يموتنا ده استضافته عندي فين؟ في البيت، راجل قديس. وكان 3 أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. قعد بولس الثلاث أيام دول يسترجع ذكريات الماضي، شريط حياته كده مر قدام عينه من هو صغير، 12 سنة تعلم الناموس، المذهب والتدقيق اللي عاش فيه في حياته، التعليم اللي اتعلمها ان المسيح ده ضد للناموس وضد للهيكل، وان احنا لابد ان احنا نضطهد المسيح والمسيحيين. واذا في الاخر يفاجأ ان كل التعليم اللي انا اتعلمتها دي تعليم ايه؟ تعليم غلط. يعني ابائي هم اللي قتلوا المسيح وانا اللي اضطهدت كنيسته. طيب ظهر لي ليه؟ هل هيقبلني ولا رافضني؟ هل هفضل في العمى دوت؟ هل حياتي هتتغير؟ ايه اللي هيحصل لبولس في نهايه الثلاث ايام دول؟ هنسيب بقى بولس الثلاث ايام دول ونلتقي معاه بعد 3 أسابيع. الاسبوع الجاي هتبقى تسويني، علشان الاسبوع الاخير هيبقى يوم 31 ديسمبر، مش هبقى فيه اجتماع، فتسويني هتبقى معاك، هيجي بعديها اسبوع العيد. فاحنا هنسيب بولس 3 ايام، وبالمده بتاعتنا احنا 3 أسابيع نسيبه في ايه؟ لا ياكل ولا يشرب. لانه في الحقيقه هيقعد بعد كده 3 سنين في العربيه، فرقم 3 ده احنا لازم نديله ايه؟ 3 ايام. احنا هنعملهم 3 أسابيع، لان هم في حياه بولس هياخدوا بعد كده 3 سنين في العربيه، ونتقابل بعد كده مع ايه؟ مع بولس. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنظمة سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك

سفر عاموس الأصحاح الأول. أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. فقال: إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد. فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد، وأكسر مغلاق دمشق، وأقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم. فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن من أشدود، وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى آدوم ولم يذكروا عهد الإخوة. فأرسل نارا على سور سور فتأكل قصورها. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب آدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه، وغضبه إلى الدهر يفترس، وسخطه يحفظه إلى الأبد. فأرسل نارا على تيمان فتأكل قصور بصرة. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. فأضرم نارا على سور ربة فتأكل قصورها، بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة. ويمضي ملكهم إلى السبي، هو ورؤساؤه جميعا، قال الرب. الأصحاح السادس. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأم يأتي إليهم بيت إسرائيل. اعبروا إلى كلنا وانظروا، واذهبوا من هناك إلى حماة العظيمة، ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين. أهي أفضل من هذه الممالك؟ أم تخمهم أوسع من تخمكم؟ أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم، المضطجعون على أسرة من العاجي، والمتمددون على فرشهم، والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط السيرة، الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر، والذين يدهنون بأفضل الأدهان، ولا يغتمون على انسحاق يوسف. لذلك الآن يسبون في أول المسبيين، ويزول صياح المتمددين. قد أقسم السيد الرب بنفسه،
يقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره، فأسلم المدينة وملأها، فيكون إذا بقي 10 رجال في بيت واحد أنهم يموتون، وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت. وقال لمن هو في جوانب البيت: أعندك بعد؟ يقول: ليس بعد. فيقول: اسكت، فإنه لا

يذكر اسم الرب، لأنه هو ذا الرب يأمره، فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما وثمر البر أفسنتينا. أنتم الفرحون بالبطل القائلون: أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود، أمة فيضايقونكم من مدخل حمات إلى وادي العربة. الأصحاح السابع. هكذا أراني السيد الرب، وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب، وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك. وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت: أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، لا يكون، قال الرب. هكذا أراني السيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل، فقلت: أيها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، فهو أيضا لا يكون، قال السيد الرب. هكذا أراني، وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج، فقال للرب: ما أنت راء يا عاموس؟ فقلت: زيجا. فقال السيد: ها أنا ذا واضع زيجا في وسط شعبي إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. فتقفر مرتفعات إسحاق وتخرب مقادس إسرائيل، وأقوم على بيت يربعام بالسيف. فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا: قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس: يموت يربعام بالسيف، ويسبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا، وكل هناك خبزا، وهناك تنبأ. وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا، ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميس. فأخذني الرب من وراء الضأم وقال للرب: اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل. فالآن اسمع قول الرب: أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل، ولا تتكلم على بيت إسحاق. لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه. الأصحاح الثامن. هكذا أراني السيد الرب، وإذا سلة للقطاف، فقال: ماذا أنت راء يا عاموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال للرب: قد أتت النهاية على شعبي إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد،
فتصير أغاني

ولاول في ذلك اليوم. يقول السيد الرب: الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت. اسمعوا هذا ايها المتهممون المساكين، لكي تبيدوا بائس الارض، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا، والسبت لنعرض حنطتا، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقلة ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، ونبيع نفاية القمح. قد أقسم الرب بفخر يعقوب: إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر، وتفيض وتنضب كنيل مصر؟ ويكون في ذلك اليوم، يقول السيد الرب، أني أغيب الشمس في الظهر، وأقتم الأرض في يوم نور، وأحول أعيادكم نوحا، وجميع أغانيكم مراثي، وأصعد على كل الأحقاء مسحا، وعلى كل رأس قرعة، وأجعلها كمناحة الوحيد، وآخرها يوما مرا. هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل استماع كلمات الرب. فيجولون من بحر إلى بحر، ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون، ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذار الجميلات والفتيان، الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون: حي إلهك يا دان، وحية طريقة بئر سب، فيسقطون ولا يقومون بعد. الأصحاح التاسع. رأيت السيد قائما على المذبح، فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب، وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجم. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها، وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوه اسمه. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطينيين من كفتور، والأراميين من قير؟ هوذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة، وأبيدها عن وجه الأرض، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب، لأنه ها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض.
بالسيف يموت كل خاطئ شعبي، القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية آدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ها أيام تأتي، يقول الرب، يدرك الحارث الحاصدة ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعبي إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون، ويغرسون كروما ويشربون خمرها، ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم، قال الرب إلهك.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة كيف نشهد للمسيح، ألقيت في عيد الشهداء سنة 1977 للأب القمص بيشوي كامل.
1: الكتاب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين.

من سفر الرؤيا الإصحاح الخامس، ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقائهم وأخواتهم أيضا العتيدين أن يقتلوا مثلهم. سفر العبرانيين، رسالة العبرانيين الإصحاح 12 يقول معلمنا بولس الرسول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. نعمة الله الآب تكون مع جميعا. آمين. الليلة في الواقع

احتفل بتذكار الشهداء، ولكن الفرحة مالية حياتنا، والحان الكنيسة كلها بالفرح. والنهاردة عيد زي الأعياد اللي احنا اتعودنا نحتفل بيها في الكنيسة، وعملنا مسيرة جميلة جوه الكنيسة طبعا عشان ما حدش يفهم حاجة غلط. عملنا مسيرة جميلة للشهداء وزفناهم جوه الكنيسة، وكان قصدنا من كده ان احنا نعيش شوية معاهم في السماء. قصر الرؤية في الواقع يحدثنا عن مواكب، مش موكب واحد، مواكب الغالبين والمنتصرين في السماء. نحن بنعتبر ان الكنيسة هي السماء على الارض، فنحن لما زفينا القديسين في الموكب الجميل ده وكانت قلوبنا مسدودة نحوهم، كنا في الواقع بنعيش في مواكب السماء بتحت القديسين. لأن الكتاب المقدس في سفر الرؤيا يسجل لينا مثلا زي ما قرينا دلوقتي عن مجموعة موجودة فوق تحت المذبح السماوي، بيقول عنهم هؤلاء الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وهؤلاء جميعا أعطوا ثياب بيض وقيل لهم أن يستريحوا. نظير الدم اللي نزل منهم، نظير التعب، نظير العرق، أعطوا ثيابا بيض وأعطوا أجمل مكان في السماء، أجمل مكان، فريح الخروف المذبوح على المذبح أعطوا إن هم يقعدوا تحت المذبح ويستريحوا قليلا لأن العدد هيكون كبير خالص. والحقيقة يا أحبائي إن سفر الرؤيا لما بتكلم عن هؤلاء المجموعات بيقول إن هم كانوا واقفين أمام العرش من كل الأمم جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متثربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش

استطع أحد أن يعد. فأنا عاوزك تتخيل معايا الكنيسة بتاعت السماء منظرها إيه. احنا كنا بنضيف خمس ست شهداء، أو السنكسار عندنا كتب لنا سيرة القديس ماري جرجس والست دميانة والست رفقة وأم دولاجي. لكن اللي ما اتكتبش ألوف الأضعاف للي اتكتب في التاريخ، ألوف الأضعاف. والدليل على ذلك إن هنا بيقول جمع لم يستطع أحد أن يعد. مش ممكن حد يقدر يعد المواكب اللي وصلت للسماء دي مجموعة، ومجموعة أخرى بيقول عنهم في الإصحاح الـ14 إن هم كانوا يسيرون وراء الخروف أينما يمضي ويترنمون ترنيمة جميلة جديدة. لم يستطع أحد إن هو يقلدها ولا يرنمها غيرهم. دي مجموعة كبيرة جدا مشي وراء الخروف أينما يمضي. كل ما يمشي حتى على جبل صهيون يمشي وراه، اقتفوا آثار الخروف. صحيح ما همش الشهداء، لكن مركزهم جميل جدا. دول قاعدين يرنموا من تسبحوا ترنيمة جديدة، كترنيمة جديدة يرنموها على الأرض. دول اللي في حياتهم في العالم كانوا يتبعون الخروف أينما يمضي، يقتفوا أثر خطوات. دول لهم موكب رائع فوق السماء. وموكب آخر زي ما شفنا ناس ماسكة ساعة في النخل لابسين ثياب بيض واقفين امام الخروف، وساعة النخل علامة الانتصار. فيوحنا في الاصحاح السابع بيتكلم عن ناس منتصرين، وكل واحد ماسك في ايده ساعة نخل وهدومه بيضة. ويوحنا ذهل من المنظر وسأل واحد من القصوص الـ24 من هؤلاء ومن أين أتى؟ فقال أنا معرفش. هؤلاء قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة، دول كانوا في ضيقة على الأرض، لكنهم تمسكوا بدم المسيح وحبوا المسيح ولم يحبوا حياتهم، وغسلوا ثيابهم في دم الخروف. وده انت شايف منظرهم، وحياتهم كلها كانت انتصارات. ومجموعة أخرى يصورهم معلمنا يوحنا في الإصحاح الـ15 في سفر الرؤيا عن ناس معاهم كسارات الله، وقدام العرش في بحر بلوري، وعمالين يترنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف.

واحد بكمانجة بيقول لهم ترسيلة، ده الكل معاه قصارات الله وبرنامه ترنيمة جميلة، مواكب رائعة وجميلة جدا كلها وصلت للسماء. هي دي الكنيسة بتاعتنا. واحنا من عين لآخر يا أحبائي بنعيش في جو كنيسة السماء، بنعيش كده على خفيف وبنعيش في مواكب هؤلاء القديسين والشهداء. وإن كانت الكنيسة بتاعتنا بتحط الشهداء في مقدمة هذا الموكب لأن دول أكثر ناس احتملوا، والغالبين أيضا مذكورين في الرسائل اللي وجهت للكنائس السبعة. في كل نهاية كل كنيسة رسالة لكنيسة يقول من يغلب، دول شكلهم ايه اللي هيغلبوا فوق؟ واحد يقول له من يغلب فسأعطيه ان ياكل من شجره الحياه. ولو تحاول تشوفها كويس

دولت اللي هم جاءوا على الأرض وتعبهم وتحملهم الأسرار إلى آخره فهياكلوا من شجرة الحياة. ومجموعة ثانية من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني دولت اللي داقوا الموت على الأرض بيقول له إن بعض منكم هيلقى في السجن وتجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. طب فنظير كده إيه؟ قال فنظير كده اللي هيغلب مش هيؤذيه الموت الثاني. وهكذا اللي بعديه بيقول من يأكل من من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاه بيضاء وعلى الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي أخذ. واللي بعديه أعطيه كوكب الصبح. واللي بعديه من يغلب فلذلك سألبس ثيابا بيض ولن أمحو اسمه من سفح الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. عشان ما أطلش علينا عليكم فواضح أن المواكب اللي موجودة في السماء كلها مواكب غالبة بطريقة أو بأخرى سواء إذا كان في مقدمتهم الشهداء لكن كلهم غالبين. اللي غلب صديقة واللي يقول له اسهر وشدد ما بقي عندك، اللي غلب بالسهر ويقول له تركت محبتك الأولى يعني حب ربنا أكثر وحب الناس أكثر. فكل واحد هيغلب بطريقة معينة دول الغالبين. واحد ثاني يقول له أنا عارف إن أنت عندك المرأة الزانية إيزابل اللي هي بتغوي الناس إن هم يقعوا في سرورها وأنت بتحاربها وما تقعش في خطاياها فأنت غالب أيضا من أجل العفة. فالغالبين دولت مصيرهم في السماء اللي هياخد ثياب أبيض واللي هياخد اسم جديد محدش يعرفه غيره واللي هياكل من المن السماوي واللي هيجعله عمود في هيكل أبي. من أجل هذا أحبائي نحن مدعوين لكل هذه البركات الكبيرة اللي بتنتظرنا في السماء لأن إحنا مش هننتظر في الأرض هنا وإن إحنا هنكون أعمدة في الهيكل ولا إن إحنا هنلبس ثياب جميلة يعني دي آخرة عيشتنا مع المسيح ولكننا ننتظر حياة جديدة هيكون فيها أمجاد فوق الوقت. ويعوزنا الوقت لو تحدثنا عنها بالتفصيل مشبعة مشبعة مشبعة جدا للنفس. واحنا النهاردة كنا بنبص للقديسين واحنا بنزفهم في المسيرة الجميلة ديت وبنصوبهم وبنقول لهم اذكرونا في صلواتكم عشان انتم يعني جهدتوا جهاد كبير خالص.

بس شهاد من نوع جديد، يعني تجاهدوا بعض حتى الدم ضد الخطيه. ودي الحته اللي انا عاوز اسيبها في ذهننا في بدايه العام الجديد ده، ان في الواقع الشهاده للمسيح او الاستشهاد زي ما بيسموه مش مرتبط فقط باللي اتقطعت رقبته. واوعى يخيل لذهننا ان الاستشهاد كان عباره عن قطع الرقبه، والا بيني وبينك ما اسهل العمليه دي، تاخد كم ثانيه يعني تفتكر، يعني تاخد كم ثانيه؟ جاب واحد قطع رقبه او واحد سنوي، تاخد ثانيتين ثلاثه خمسه، دقيقتين ثلاثه اربعه، ايه يعني؟ كانها شك الدبوس ولا بتاع ولا اي حاجه. كما في ناس بيتحملوا الام في مرض تعب ولا حاجه بيبقى اكتر من الاستشهاد بينه وبينه. لكن اللي عاوز اقوله، احط واحد بس اتقطعت رقبته كده لان واحد قابله في السكه وقال له انت كذا ولا كذا وجه قطع رقبته، احط قصاد واحد قعد في الصحراء

القديس ابو مهار لما راى عنده ماكسيموس ودمديوس اللي صورتهم مرسومه في مدخل الكنيسه، فبعد شويه حس ان هم هينتقلوا للسماء او انتقلوا للسماء، فقال للتلاميذ بتوعه قال لهم تعالوا يا اخوه لنعاين مكان شهاده الاخوه الغرباء. واعتبر ان مكتوب

هنا اصلا هو احب ربنا، وبعدين هو شاب عاش حياه عفه من اجل المسيح، وبعدين ترك العالم مسكن في البريه، وبعدين حب الصلاه والصوم، وبعدين فضل الحته الاخرانيه ان هو يروح عشان يقطعوا رأسه. انما ايه رايك ان في ناس كتير ارتدت في وقت الاستشهاد؟ عارف ليه؟ ومنهم كانوا اساقفه في الكنيسه ساعه الاستشهاد رجعوا لورا، لان هم ما جربوش حياتهم على حياه الاستشهاد. يعني عاوز اوصل لنقطه دقيقه، ان الاستشهاد طبيعه الحياه مع المسيح، مش هي عمليه قطع الرقبه. واظن انتم بتسمعوا وبتقروا في الكتاب المقدس اكتر كلمه بتتكرر الموت عن العالم، او بولس الرسول يقول مع المسيح صلبت. اذا هو فعلا اتصلب، يعني صلبت دي فعل ماضي. اذا بولس الرسول اتقطعت رقبته في روما، لكن قبل ما تتقطع رقبته في روما بسنين كان اتصلب مع المسيح. يعني انت قدرت تفهمني دلوقتي ان ما كانش الاستشهاد بتاع بولس الرسول هو قطع رقبته الاخراني، لكن ده قبل كده كان اتصلب مع المسيح. اتصلب يعني اتصلب، مع ان بولس اتقطع رقبته لحد السيف ما اتصلب. انت بتقول مع المسيح صلبت. ومره ثانيه في رساله رومية يقول له من اجلك نمات كل النهار. انا ماشي شايل الموت في حياتي، نمات كل النهار. قد حسبنا كغنم للذبح. انا اعتبرت حياتي ان انا مذبوح من اجلك يا رب. يعني عشان ما اوصلش عاوز اركز في نقط واضحه. المسيح يعني شهيد او شاهد، وحتى بيقول رايت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده كلمه الله، وكلمه الله كفيله انها تديك اكليل شهاده وحديث. تقول لي ازاي؟ اقول لك كده، وصيه المسيح بطاقتها الغير المحدوده توصلك الى مستوى الموت عن العالم والارتفاع لاعلى من مستوى العالم ده كله. عشان كده في غرابه، في اسرار، في قوه في المسيحيه، وفي ضعف عايشه في الكنيسه للاخر. قوه المسيحيه كانت من الانجيل اللي فيه. يعني يقول له ايه؟ احب اعدائكم، مش تحب قريبك، احب اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. دي طاقات جباره عاليه. لو واحد وصل للدرجه دي، لو وصل لدرجه شهاده من اجل الحب. فتصور الكنيسه الاولى كانت عايشه بهذا المستوى، كانت بتحب الاعداء وتصلي بيهم. استفانوس كان بيترجم، كان بيصلي من اجل الذين صلبوه. طب مش منظر استفانوس وهو بيصلي من اجل اللي صلبوه اللي بيرجموه، مش هو منظر المسيح وهو بيصلي لاجل الذين صلبوه؟ يا رب لا تقل، يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واستفانوس بيقول يا رب لا تقل لهم هذه الخطيه. فاي ضعف ينتاب قوه الكنيسه لو تخلت عن الوصيه بتاعه الانجيل. تقول لي طب ما هو صعب، اقول لك طب ما هي دي الشهاده. بقى ده انا عاوز اقول، عاوز اتكلم عن اللي اتقطعت رقبته،

قصة وصية الإنجيل. يا أحبائي الليلة ليلة عيد ماروس، ليلة الشهادة. والشهادة في المسيحية ليست أبدا قطع الرقبة، لم تجاهد بعد حتى الدم ضد الخطايا. يوسف الصديق شهيد الطهارة، هو يعني كان عارف هيروح فين؟ مراته تفر لما هترميه بره، أنت عارف هتروح فين مراته؟ هيروح فين؟ يا عالم، طبعا السجن ده أبسط الأمور، لكن ما بعد السجن هو كان عارف يحكي؟ لكن هو يعرف حاجة واحدة، إنه هيعيش حياة الطهارة حتى لو قول بقى اللي تقول، حصل اللي حصل. فهو من اللحظة دي يتعاش حياة الاستسهال. والمحبة لربنا كانت محبة للنهاية. يقول لك لم يحب حياته والموت عن العالم. افرض ان واحد النهارده او واحده او شاب او شابه، وبعدين من اجل محبته للمسيح والوصيه الانجيل في حاجه متعلق بيها، سؤال الليله في ليله عيد الشهداء، انا هسيب الحاجه دي لو انتهت لموت؟ ما هو موت عن العالم. فين النهارده المسيح القوي الشجاع؟ مش عاوز اقول اللي يتقدم للوحوش مثلا عشان تاكله، ما فيش وحوش الايام ده تاكله. فين المسيح الشجاع اللي ينفذ وصيه المسيح؟ وقلت ما احنا اصلنا بشر، ما هو غلابه، اصل ظروف الايام دي صعبه. احنا اللي عاوزين نجدد عهد ارائنا القديسين دول، عهد ارائنا القديسين. طب ما طريق الاستشهاد واضح قدامنا اهو، ما يلا بينا نحب اعدائنا للنهايه، ما يلا نحب المسيح للموت. واحد ثاني يموت عن العالم ومحبة العالم لأنها عداوة لله. واحد ثاني يحب الطهارة ويقول هعيش من أجل الطهارة شهيد يسوع المسيح. وتبقى كنيستنا كلها اسمها كنيسة الشهداء، من الأطفال للكبار، للرجال الكبار، من الستات للصغيرين، الكل عايش حياة استشهاد. واحد ثاني وقفتك كده للصلاة بنعمة المسيح بقوة كده، وانت النوم بينعنفك وانت بتقول الجسد اقعد ساكت لما اقف قدام المسيح كده واتكلم معاه، دي شهادة. سلوكك المسيحي في وسط المجتمع اللي فيه دي شهادة. يرى الناس اعمالكم الصالحة ومجدوا اباكم الذي في السماء. في الحقيقة احبائي احنا النهاردة مش عاوزين نتكلم ابدا عن الاستشهاد بالمعنى التقليد بتاعه اللي هو يعني ملوش لازمة أبدا. والله أبدا مش حياتنا في الاستشهاد إلا إذا كان فيها إحنا نقدر نؤهل ليه. ما تفتكرش أبدا بالبساطة دي، يعني دي حاجة محسوبة عند ربنا بالمل. لكن الله أعطى فرصة لكل واحد إنه يجاهد ضد الخطية حتى الموت ويحب حتى النهاية. كنت بحكي لكم قصة رئيس أسقفة عشان تشوف رعاية الأب الأسقف أو الأب البطريرك من أجل شهادة أولاده. ودي حتى قريبة ولسه راجل عايش لغاية النهاردة اسمه أنتوني سلوم، موجود في إنجلترا، كان رئيس أسقفة في تشيكوسلوفاكيا لما دخل الروس وموتهم عدد كبير وهو كان مرمي في السجن. موتوهم بالدبابات كده، بقوا يطحنوهم في الشوارع. بعت للشعب بتاعه رسالة بيقول لهم يا ولادي كل اللي أنا خايف عليكم خايف عليكم منه إن تتولد في قلوبكم كراهية للناس اللي قتلوا أهلكم وأولادكم، فتفقدوا محبة المسيح، وصية المسيح اللي أوصتكم بمحبة الأعداء. أنا وأنا بنقرا الكتاب ونقرا تاريخ الراجل ده ما بقدرش احس احتمل المشاعر العميقه اللي كان بيكتب دي. طبيعي يبعت جواب تعزيه للناس اللي اتقتلت اولادهم او بيتهم، لا خايف على المحبه، خايف المحبه تفطر في الكنيسه من اجل اللي في الخارج، من اجل اللي في الخارج، من اجل اللي اساءوا ليه، والكنيسه تصلي من اجلهم. كنيستنا كنيسه الشهر، مش عاوز حد يطلع من الكنيسه النهارده الا يحسب نفسه شهيد يسوع المسيح باي مستوى من المستويات، شهيد في محبه المسيح،
شهيد في تنفيذ وصيته، شهيد من أجل العفة، شهيد من أجل الاحتمال، شهيد من أجل الصبر، صبر على الألام والمتاعب والضيقات في العالم، شهيد من أجل وصية يسوع، أو زي ما بيقول الكتاب المقدس من أجل كلمة الله، مجاهد ضد الخطية حتى الموت. تفتكر إيه يكون منظر الكنيسة دي؟ هو يبقى نفس الموكب اللي احنا دفناه النهاردة، موكب الشهد القديسين. وبينه وبينك لما يقولوا استعداد 2 مليون ولا 1 مليون ولا 0.5 مليون ما يهم، لأن المسألة مش مسألة عدد، إنما مسألة إن الكنيسة طول عمرها كانت بتولد شهداء قديسين، فكانت العينة الواحد يساوي 1000. مسألة مش مسألة عدد، مسألة مش مسألة عدد. الحق الولد ده أنكر إيمانه عشان بيحب البنت الفلانية دي، البنت دي مش قادرة تسيب الولد ده مهما حصل لأن خلاص هي ارتبطت بيه، قال مش عارف ايه ده عنده ضغط عليه في الشغل فمش قادر كده بيخبي المسيح شوية ولا مش عارف ايه. الحق الناس دلوقتي فلان ده زعلان مع ابوه او مع اخوه او مع اخته عشان مراته بيتقسم ولا بتاع. دي شهادة يسوع وامور كتيرة طبعا انت عارف احنا عايشين فيها والكنيسة غرقانة فيها الايام دي. دول شهداء يسوع، ان شاء الله نكون عددنا 20 مليون، ما قيمة العدد، ولكن الكنيسة كنيسة الشهداء، كنيسة شهود يسوع، شهود يسوع، كنيسة الناس المستعدين انهم يماتوا طول النهار من اجل كلمة الله، من اجل شهادة يسوع. لاجل هذا احبائي انجيل العشية الليلة كان لو تاخد بالك منه كان انجيل جميل جدا، هل يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل، وجدوا انسان ومن فرحوا مضى وباع كل ما يليه واشترى هذا الحق. ملكوت السماوات كنز، ملكوت القديسين كنز مخفي، يلا ندور عليه، مش نبقى احنا جهله لما نمشي على الحقل كده والكنز تحت ايدينا تحت رجلينا. يلا من النهارده نعهد ربنا في بدايه العام الجديد ان احنا كلنا نكون شهود لكلمه الله، نبحث عن الكنز المخفي وعن الجوهره الغاليه في الثمن، لكي نقتني النصيب الصالح الذي لن ينزع منا ابدا لالهنا المجد الدائم ابدا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت

قامت حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك، فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويسنين أنا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابن وما إثواب نوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

واليهم، ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصر.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه، تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه،

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريكا يوكي وكي وبنغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قيسون قدوس قدوس قدوس رب السباط السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا.

0: الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا. وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي بالأنبرويز العباسية يقدم لكم عزة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 5 مايو سنة 2011 وموضعها عن السيد المسيح مع تلاميذه.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لعلكم لاحظتم اليوم انني سلمت على صديق قديم من اصدقائي هو بروفيسور اوتو ميناردوس اللي ألف كتير من الكتب في القضية

0: علاقة بالبيئة القديمة ترجع ان افتكر انه زارني في المغارة سنة 60، يعني من قيمة كان 44 سنة، وألف كتاب Monks and Monasteries وكتب تانية كثيرة في القبطية. كمان استقبلت بعض من الرهبان الدومينيكانز وبعض الضيوف تانية. نحييهم جميعا. سؤالين بخط واحد. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دلوقتي بنحتفل بمجيء وجود السيد المسيح مع تلاميذه، وايام فرح، عشان كده ما فيهاش صوم ولا مطميات. الايام اللي قضاها المسيح مع تلاميذه كانت ايام فرح شديد. اولا فرحوا انهم رأوه مرة اخرى، وثانيا فرحوا لانه انتصر على الموت المسيح بعد القيامة، لدرجة ان القديس يوحنا الحبيب يبدأ رسالته الاولى بقوله: الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا، يقصد على المسيح بعد القيامة. وبطرس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 10 يقول: نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. فالحكاية دي كانت معثرة فيهم جدا، وايضا قيامة المسيح هي التي اعطتهم قوة ان يجاهروا بهذا الايمان ولا يخافوا، وان يقولوا: ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس. وكان وجود المسيح معهم خلال 40 يوما يحمل معنى المحبة والافتقار والنزول الى مستواهم. محبة على الرغم من كل ما حدث منه، على الرغم من انه قال لهم قبل كده قبل الصلب: كلكم تشكون في هذه الليلة. فكلهم شكوا فيه، وبطرس انكره 3 مرات. وعلى الرغم من خوفهم واختبائهم في العلية، ومش مفروض يكونوا خوفين، احبهم على الرغم من كل هذا، لان السيد المسيح ما بيحبش فقط الناس الابرار الاقوياء، انما ايضا ممكن ان يحب الضعفاء لكي ينقذهم من ضعفهم. فالمسيح عمل معهم اشياء كثيرة من اجل انهم محتاجون الى هذا الحب، وليس من اجل انهم يستحقون هذا الحب. يستحقهم يستحقوش ده امر مش مهم، المهم انهم يحتاجون الى هذا الحب. ولذلك نلاحظ ان واحد زي بطرس الرسول الذي انكره امام جارية المسيح من محبته له اراد ان يرد اليه اعتباره، فقال للمجدلية اذهبي وقولي لاخوتي ولبطرس. اشمعنى بطرس؟ عشان بطرس بالذات محتاج لكلمتين يريحوا نفسيته بعد ان بكى بكاء مر. وقال لبطرس ارعى غنمي وارعى خرافي في يوحنا 21، لان بطرس ربما ظن ان تنطبق عليه الآية التي قالها المسيح: من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، انكره قدام الملائكة. فلذلك اراد ان يشعره بانه لا يزال في درجته الرسولية وفي عمله الرعوي. فالمسيح كان مع التلاميذ في محبة وفي افتقار. من محبته رأى ان يفتقدهم ويشوف حالتهم ايه، والصليب اثر فيهم ايه، وعنف اليهود اثر فيهم ايه، فكان محبة وفيها افتقار. افتقدتهم في خوفهم وفي ضعفهم وفي ضيقتهم وفي اختبائهم في العلية، وافتقاده ليهم ما كانش بتاع يوم والتاني، ده كان بتاع 40 يوم من الايام. برضو ربنا بهذا الوضع يدينا درس في المحبة ودرس في الافتقاد. نزل الى مستواهم. ازاي نزل لمستواهم؟ شوفوا اول حاجة يقول ايه: اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. الجليل ده في اقصى الشمال، اليهودية في الوسط، فيعني مفيش مانع اذا كنتوا خايفين روحوا بعيد هناك في الجليل وانا اقابلكم هناك. نزل لضعفه، نزل ايضا الى مستواهم. فانه لما لقى توما قال: لو ما كنتش احط صوابعي مكان الجروح ما اؤمنش. قال له: حاضر ولا تزعل، انا اظهر لك ظهور خاص وخليك تحط صباعك مكان الجروح. كان يقدر يقول ايه الشكاك ده؟ طوبى لمن امن دون ان يرى. هو قال له العبارة دي، لكن قال له طوبى لمن امن دون ان يرى بعد ما وراه الجروح وبعد ما امن وقال له ربي واله. قال له طيب خلاص. فدي توري ازاي المسيح بينزل الى مستوى الناس، مستوى التلاميذ الخائفين في العلية، ومستوى توما الذي شك، ومستوى التلاميذ ايضا الذين شكوا. حكاية توما دي موجودة في يوحنا 20، حكاية شك التلاميذ كلهم موجودة بالاكثر في لوقا 24، لما ظهر لهم ظنوه روحا او خيالا. فانتم يعني زي روح ظهرت لوحة، فيبقى ما قامش الجسد، ما قامش، ده مجرد روح.
1: فقال لهم لماذا تخطر هذه الافكار في قلوبكم؟ تعال جسوني والمسوا. الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. ومش بس نزل لمستواه في انه وراهم جروحه وخلهم يلمسوه، عشان كده يوحنا قال الذي لمسناه بايدين، وانما قال لهم عندكم اكل؟ في عندنا اكل. قعد واكل معاه، عشان كده بطرس قال الذي اكلنا وشربنا معه بعد قيامته. بينما الجسد الممد

لا يأكل ولا يشرب، لكن هو نزل إلى مستواهم لكي يؤمنوا. عجيب المسيح في إيه؟ في إنه ينزل لمستواهم لكي يقنعهم. دي فكرتنا بحكاية زمان لما عايز يكذب المجوس إليه، والمجوس دول بتوع نجوم ظهر لهم في هيئة نجم، نزل لمستواه وظهر لهم في هيئة نجم، ونجم غريب بيتحرك من الشرق للغرب بينما النجوم تتحرك من الغرب للشرق، ونجم مرة يقف ومرة يتحرك. نزل لمستواه، ولذلك بعد أن رأوه في المزود وآمنوا وقدموا هداياهم لم يكلمهم بعد ذلك عن طريق نجم، إنما عن طريق حلم قال لهم ما ترجعوش لهيرودس. إذن ربنا بيحاول ينزل لمستوى الناس لكي يرفعهم إلى المستوى الذي يرجوه. كذلك في هذا الأمر فتح أذهانهم لكي يفهموا ما في الكتب، ما كتب عنه في الناموس والأنبياء والمزامير، وقعد يشرح لهم. إذن المسيح كان ظهوره لهم ووجوده معهم فيه محبة وفيه افتقاد وفيه نزول لمستواهم وفيه أيضا عطايا ومنح وبركة. فمنحهم الكهنوت لما قال لهم في يوحنا 20 آية 22 و23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. وأيضا وعدهم بالروح القدس، وفعلا أدهم الروح القدس بعد صعوده ومنحهم قوة، قال لكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون شهودا. وأيضا أعدهم للخدمة وقال لهم إيه اللي يعملوه في المستقبل من ناحية الكرازة ومن ناحية التعليم ومن ناحية قبول الأمم ومن ناحية إكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ومن ناحية تعميد الناس، قال لهم من آمن واعتمد خلص، وقال لهم تلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. شرح لهم كل شيء. كانت فترة محبة وافتقاد ورعاية ونزول لمستواهم ومنحهم الكهنوت ومواهب وقوة في الآخر. احنا بنفرح بان احنا نحتفل بالسيد المسيح موجود مع تلاميذه، وفي الحقيقة حكاية معاهم دي لترجع لأيام ولادته زي أيام ولادته. قيل في الإشارة به ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. إذن حكاية أن يكون مع الناس دي حاجة من أول ما تولد من أول البشارة به، بل إن الحكاية كون إن ربنا مع الناس موجودة من أيام آدم لما كان ربنا معاه قبل خطيته وقبل سقوطه، ومن أيام نوح. معروف إن نوح كان في الفلك 8 أشخاص الذين خلصوا بالماء كما قال معلمنا بطرس الرسول.
لكن احد الروحيين قال في الحقيقة الفلك كان فيه 9-8 اللي هو نوح واسرته، وكان ربنا موجود معاهم في الفلك، وهو اللي ماسك دفة الفلك، وهو اللي بيقوده، وهو اللي بيحفظهم جوه ويعطيهم الايمان والرجاء. وحكاية ربنا مع اولاده واضحة في قصة يشوع اللي ربنا قال له كما كنت مع موسى اكون معك، ومع ارميا قال له ما تخافش منهم لاني انا معك انقذك. وحكاية مع الناس دي نجدت عجيبة جدا في قصة الثلاث فتية في اتون النار. شافوا واحد معاهم رابع قال عليه الناس الفرس انه يشبه بابن الالهة، وهو موجود معاهم في النار حافظهم من ان النار تحرقهم او حتى ريحة الدخان تبقى في ملابسهم. بل ان ربنا قال انه يكون معانا حتى في وادي ظل الموت، كما يقول في المرتل في المزمور ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وربنا قال للص تكون معي في الفردوس، اذا اللي يروح الفردوس يكونوا معاه. ومش بس كده، ده في الأبدية أيضا قال لهم وإن أعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، في يوحنا 14. وفي يوحنا 17 قال للآب أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا يكونوا هم معي أيضا. فربنا يحب يكون معانا، المهم أن احنا نحب نكون معاه. ومش بس الحكاية في الفردوس وفي الأبدية، حتى حاليا دلوقتي بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم، يعني هو يحب يكون معانا. في الابدية يقول بولس الرسول في تسالونيك الاولى اصحاح 4 على الاختطاف ان احنا نختطف ونكون كل حين مع الرب في الابدية. فربنا يحب يكون معانا، ويحب ان احنا نكون معاه مش بس في فترة ال40 يوم، في كل وقت. في الضيقة اوعى تفتكر ان الضيقة لما تجيلك ضيقة تبقى ناحية تخلي وان ربنا يتخلى معاك، لا ابدا، خليك شديد وقوي، ومهما جات للضيقة ما تخافش منها. لما زجاجة تروح خبطة صخرة الصخرة ما بتتأثرش، لكن الزجاجة هي اللي بتتكسر. كذلك انت خليك زي الصخرة، لو تجيلك تجربة زي الزجاجة ما تعملش فيك حاجة. ده اسعد اوقات القصة اليمين كانت وهو مصلوب جنب المسيح في ضيق، لكن كان سعيد لانه مع المسيح. يوحنا الرسول كان في المنفى، وفي المنفى ظهر له المسيح وكان معاه واداله رسائل يوصلها للكنائس السبع عشان يعزيه. ما تفتكرش

0: منك انت في المنفى طب انا اتخليت عنك، ما زلت رسولي واكلفك بانك توصل الرسائل للناس. مع بطرس الصديق لما ضعف وخاف وشاف الاموات بعد ما كان ماشي وراح واقع وطب وقال لي يا رب انا بغرق، قال له ما تخافش ومد ايده وسحب، قال له خلي عندك ايمان. كان مع يونان صديق وهو في بطن الحوت ولم يسمح للحوت ان يعمل له حاجة، قال له ولا تخاف من الحوت، شوية ايام وتفوت ولا تنضر ولا تموت وهيرفضك الحوت فيما بعد، لا تخافش. اوعى انت في يوم من الايام تقول اعمل ايه بقى، لقد اعد لي الرب حوتا عظيما لكي يبتلعك. ويعني يبتلعك لكن محفوظ ايضا بنعمة الله حتى وانت مبلوع. المرأة الشونامية لم تعرف قوة ربنا وتتمتع بها الا بعد ما ابنها مات، وكذلك ارملة صيدا لم تعرف قوة ربنا ووجوده معها الا في فترة المجاعة ولما ابنها مات برضه. والكنيسة عرفت قوة ربنا انه معها في فترات الاستشهاد. ربنا اللي بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. المهم مش بس ان ربنا يكون معانا، ان احنا كمان نكون معاه. عشان كده القديس اغسطينوس قال في اعترافاته، قال له كنت يا رعي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. انت كنت معي لكن ما كنتش معك. وفي ناس بيكون الرب موجود معهم وهم مش حاسين بيه، زي المجدلية الرب ظهر لها وهي مش حاسة بيه وتقول يا سيد ان كنت قد اخذت جرالك ايه، مش حاسة بوجود الله معاها لغاية لما نبهها لكده. وزي التلميذي عمواس كان ربنا معاهم وظهر لهم وهم مش حاسين بيه. المهم انك انت تشعر بوجود ربنا وتحس بيه وتحس بنعمته وتحس بعمله وتحس بان هو لم يتخلى عنك حتى في اصعب الامور. ما تكونش زي كهنة اليهود اللي شافوا المسيح وما تمتعوش بالوجود معاه، ولا الكاتب والفريسيين شافوا المسيح وما تمتعوش معاه. اتفضلوا مسيح.
1: من الليل ويا رب سبتيك يمكن يمنى اطماعتي جدنكاين كيستطيع الصلاة والعامة عشبون انقيم مجاوة شيط البارد ورون ديك وعفتم ابن اطماعت كم بيه وإماشم دم وانا نينا انا كتشي كاريس ومجيس كم يدوي من دي من شي سيدك كم خلو انت يا كبن وران دي ما توصال بقص من دي ضميط سبين دي سولوم بابن المنبر قدم في طبيعي اني ابو السولوس شو زبي عريب ونكريب طاويرت في مليود الطيوت نار شريف بابا باشي نوتين من اليوم دي ريبس كوبس نيت كين ايمان نودن دي دريبت اقروج النصر ونصر مشروم بالمانسين ريني كون تبسبيون نوغاليتيرون سابت النوچار افغير كورين ويبرت سريون دبكال نوبناني وخنورين اقضاون نيشتين كري ريسون كري ريسون كيري افضل اسمون افضل اسمون ارو اسمون ارو اسمون اكري اسمون بير اسمون.
0: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس القديس الامبرويس وبركة السيدة العذراء اولا واخرا، بركاتهم مقدسة وحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خنفران مفيوت نمبشيرين بابن مائس وابنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعلم.

في أرض الأحياء انست لا تلبطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

قتيل. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رصاص يوسف منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديء عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء،
1: بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا رحمة وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديس القوي الأنبا موسى الأسود، والكنيسة تلقبه بلقب القوي. بس الحقيقة في نقطة مهمة قوي، في فرق بين مفاهيم العالم وفي فرق بين مفاهيم الله. يعني القوي، يعني ايه قوي؟ بمفاهيم العالم القوة دي ممكن تكون سلطة، ممكن تكون قوة جسدية، ممكن تكون قوة نفوذ، دي مفاهيم العالم. طب ايه القوة بمفاهيم الله؟ ومين فيهم اللي صح؟ مين فيهم اللي صح؟ الحقيقة دي مشكلة البشرية من أيام آدم، لما الله قال لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، وبعدين جت الحية قالت لحواء لن تموت، مش هتموتوا، ده انت يوم ما هتأكلوا من الشجرة تصيران ايه؟ مثل الله، تعرفون الخير والشر. ومن هنا ابتدى الضلال يخش للعالم، وابتدى الشيطان يدي مفاهيم مختلفة، مفاهيم مختلفة عن مفاهيم الله. عشان كده القديسين ساعدونا ان احنا نفهم الامور على حقيقتها. الانبا انطونيوس عرفنا مفهوم الغنى الحقيقي. مفهوم الغنى الحقيقي ايه؟ طب ما هو كان غني، ما هو كان عنده 300 فدان من اجود الاراضي. لا، مفهوم الغنى الحقيقي ان الانسان يبقى غني بالروح، ان الانسان يبقى مليان من ثمر الروح، ان الانسان يبقى غني بالمعرفه الالهيه. عشان كده الملك قسطنطين يبعت جواب للانبا انطونيوس يقول له اكتب لي ورقه صغيره بس تبارك المملكه بتاعتي. أنبا ملك قسطنطين الإمبراطور العظيم اللي وحد الإمبراطورية الرومانية الشرقية والغربية وبقت الإمبراطورية الرومانية العظمى، يبعت الأنبا أنطونيوس ساكن المغارة يقول لي اكتب لي كلمتين في ورقة علشان يباركوا مملكتي. هو ياخد الجواب يركنه، والرهبان يتحايلوا عليه يقولوا له ده ملك كويس وهو اللي ادى الحريه للمسيحيين وهو اللي بطل، اكتب له ورقه. فكتب له كلمتين صغيرين كده بركه في ورقه، كلمتين ورقة. ايه ده؟ ده الغنى، الغنى الروحي. المشكله ان الشيطان دايما يدينا مفاهيم مزيفه. عارفين كده لما واحد يعني ينصبه كان على زمان على الناس البسطه، يجيبوا لهم شوية كده ما يشبه الذهب ويقولوا لهم ده احنا بنبيعه مش عارف بسعر ايه عشان انا مزنوق عايز فلوس، يوم يضحك عليه ويبقى كله فلس. اهو كل العالم ده فلس، غنى العالم ده فلس، قوة العالم فلس، حتى المحبة بتاعت العالم فلس. ليه؟ اصل المحبة قوية الموت. فلو واحد بيحب اللي بيحبوه وبيكره اللي يكرهوه تبقى محبة مزيفة، مش محبة حقيقية، مش محبة حقيقية. المحبة الحقيقية ايه اللي قالها المسيح كده؟ أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه من أن يأخذ ثوبك أيضا. إيه ده؟ معقول الكلام ده؟ الكلام ده يتنفذ ولا كلام نظري؟ الكلام ده يتنفذ بس بطريقة واحدة، بالروح. لما الإنسان يكون اتجاهاته روحية. بالنسبة للإنسان الجسداني الكلام ده صعب. إزاي يعني؟ ده كلام يقول لك ده كلام ما يتعقلش. المشكلة عقلك فين؟ كلام ما يتعقلش،
عقلك فين؟ بولس الرسول يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. ادي لبولس الرسول الوصية دي وقول له ايه رأيك في الوصية دي، تمشي تتنفذ؟ يقول لك دي سهلة خالص. سهلة ازاي؟ بحسب فكر المسيح سهلة، بحسب فكر العالم غير قابلة للتنفيذ، مستحيلة. عشان كده مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ايه؟ ازاي احنا نصل لهذا المستوى؟ طب احنا عايشين في العالم، نتعامل مع ناس، بنروح الشغل الناس تشتكي ويقولوا الناس بيضطهدونا في الشغل. طب وبعدين؟ ما انا لما اقرا الايه دي واقول صلوا لاجل الذين ايه يضطهدونكم، بدل ما اجي اشتكي واقول بيضطهدوني في الشغل اعمل ايه؟ اقف اصلي. ولما اقف اصلي لاجل الذين يضطهدونني ايه اللي هيجرى؟ هل هيبطلوا يضطهدوني؟ مش شرط. امال ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى ان تبتدي الانسان يدوق الحياه بحسب الروح، ويلاقي الحياه بحسب الروح جميله، ومش بس جميله، يلاقيها دسمه. يعني ايه دسمه؟ يعني تغذيه، يلاقي حياته الروحيه فيها نمو. وناس كتيره تشتكي وتقول الواحد مش حاسس ان في نمو روحي في حياته. طب جرب كده، جرب كده نفذ وصية، جرب كده اطلب من قلبك تقول له يا رب أنا عايز أنفذ الوصية دي. ساعتها هتلاقي إيه؟ هتلاقي المسيح اداك نعمة، المسيح اداك قوة. تفتكروا القوي القديس الأنبا موسى كان سهل عليه إنه يرمي حياته اللي حسب الجسد دي كلها ورا ظهره؟ ده كان أوقات كتيرة الشيطان يقعد يحاربه بالمناظر والأفكار والشهوات بتاعت

الجسد، لدرجة إنه في مرة واحدة راح لأبوه الروحي 13 مرة. تخيلوا يروح لأبوه الروحي 13 مرة ليه؟ الشيطان عمال يسير فيه الشهوات بتاعة الجسد القديم. وفي آخر مرة أبوه الروحي راح واخده فوق سطح القلاية، قال له بص كده ناحية الغرب، فبص لقى الشياطين جيوش قوية جدا واقفين متسلحين عشان يحاربوه. قال له بص بقى ناحية الشرق، لقى الملائكة واقفة ومستعدين كمان علشان إيه يساعدوه. فقلبه تعزى وقدر إن هو يكمل جهاده، وكمل جهاده حسب الروح، كمل جهاده حسب الروح، مش بقوته البشرية، مش بقوته البشرية، مش بكتر سهره أو بخدمته للشيوخ، لا، بنعمة ربنا. نعمة ربنا هي اللي ادته القوة أن يخدم، نعمة ربنا هي اللي ادته القوة أنه يسهر في الصلاة، نعمة ربنا هي اللي ادته أنه هو يعيش الوصية بمحبة. فلما جم قالوا له تعالى في راهب أخطأ وانت من كبير يعني في المنطقة، واحنا عاملين مجلس وعايزين نحكم على الراهب ده، في الاول ما رضاش يروح، فالشيوخ قالوا له لازم تيجي، قال حاضر، وراح جايب شوال وملاه رمله وخرمه وشال الشوال وراح. قالوا له ايه يا انبا موسى اللي انت عامله ده؟ قال لهم يا ابائي دي خطاياي عماله تتسرسب من ورا ظهري، وانا جاي النهارده علشان احكم على اخويا. فاستفادوا وانتفعوا وأطلقوا الأخ وسامحوا الأخ ده، ما حكموش عليه، كل واحد حكم على نفسه. يبقى ده السلوك بحسب إيه؟ بحسب فكر المسيح، هو ده السلوك بحسب فكر المسيح. والنقطة المهمة، إزاي أعرف فكر المسيح؟ إزاي أعرف فكر المسيح؟ لازم أفتح الإنجيل، لازم أفتح وأقرأ. وكلمة الإنجيل تعمل إيه؟ تنطبع في الفكر بتاعي، وكل ما أجي أتصرف تصرف، قبل ما أتصرف التصرف ده أشوف التصرف ده هيمشي مع كلام الإنجيل ولا لأ. ومهما كانت الخسارة المادية، مهما كانت الخسارة المادية، أعمل إيه؟ أقول لأ، كلمة ربنا إيه؟ أغلى، كلمة ربنا أغلى. ولما أقرأ الإنجيل ولاقي فيه وعود أعمل إيه؟ يقول اطلبوا الله فتحيا نفسكم، المزمور بتاع الإنجيل النهاردة، اطلبوا الله فتحيا نفسكم. بنطلب كتير، بس الأمور الروحية يعني طلباتها نادرة شوي، قليلة شوي. عارفين موضوع العرض والطلب، أو ناس كتيرة بتطلب والمعروض كتير، المعروض في الأمور الروحية كتير قوي، بس للأسف الطلب إيه؟ قليل. مع أن اللي بيطلب بياخد، اطلبه تجد، اطلبه تأخذ، اقرعه يفتح لك، اطلب. إذا سألك ابنك خبزا أفتعطيه حجرا؟ وإذا سألك سمكة أفتعطيه حية؟ وإذا سألك بيضة أتعطيه عقربا؟ إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب يهب الروح للذين يسألونه. مين بقى بيطلب الروح؟ مين بيطلب الأمور الروحية؟ مين بيطلب القوة الروحية؟ عايزين النهاردة كده ننسى شوية حياتنا، وننسى شوية أمورنا بتاعت كل يوم. عايزين النهاردة نقول له يا رب النهاردة هنطلع، كل واحد فينا هيروح يطلب الأمور الروحية. عايزين نطلب يا ربي الروح القدس يحل جوانا ويملانا، عايزين نسلك بالروح، عايزين كلمة الإنجيل تعمل إيه؟ عايزين كلمة الإنجيل يعني تبقى هي اللي مالية كل كياننا، عشان يكون لينا فكر المسيح. بعد كده نلاقي الوصية سهلة، بعد كده نلاقيها فرصة إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نجري. اجذبني وراءك فإيه؟ فنجري. اجذبني وراءك إيه؟ فنجري.
الواحد اللي كان يعني

يمشي خطوه كده في الحياه الروحيه ويرجع خطوه وحس ان هو متردد، اول ما يبتدي ياخد وصيه الانجيل بجديه كده وينفذها يلاقي نفسه ايه؟ بيجري. جبت القوه دي منين؟ قال من النعمه، من عمل النعمه في حياتي، من القوه اللي بيديها ربنا في حياتي. عمركم سمعت عن حد يمشي على الميه؟ ما سمعناش حد يقدر يمشي على الميه. ايه رايكم لما بطرس يقول لرب المجد يسوع، يقول له كده لو انت هو خليني امشي على الميه، قال له تعال. نزل بطرس من المركب ومشي على الميه. ليه؟ ليه؟ عشان ربنا عايز يقول لنا ان عمل النعمه، سيبك بقى من المشي على الميه والامور الاعجازيه ده في طريق روحي، في حياه روحيه، في كنز روحي مستنيك. اطلب اطلب اطلب من ربنا الكنز الروحي ده في حياتك. والانسان اللي عنده الكنز الروحي ده يخرج من ايه؟ من كنزه جددا وايه؟ وعتقاء. مش خايف على الكنز الاخير ابدا، ده انا كل ما بطلع من الكنز الاقي ايه؟ ربنا يبارك ويزيد قوي قوي قوي. عشان كده احبائي عايزين نحط على جنب مفاهيم العالم، عايزين نركن مفاهيم العالم دي على جنب، عايزين نركن حسابات العالم على جنب، عايزين ندي كده فرصة لكلمة ربنا إنها تعمل في حياتنا. وهتلاقوا تغيير كبير. اللي غير موسى الأسود قطع الطريق وخلاه يبقى ناسك في البرية، واللي غير شاول الترسوسي مضطهد الكنيسة وخلاه كارز بالمسيح، قادر ان هو يغير حياتنا وقادر ان هو يجدد الروح فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات،

قوم يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمام.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

وأنع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

ربوا فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كنا

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريكا

طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

والأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات، محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. الأصحاح الأول. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيماني مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي ائتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله، إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلصنا. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختام الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. الأصحاح الثاني. وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن.

متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين، مقدما نفسك في كل شيء قدوة.

إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم، والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين غير مختلسين، بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. الأصحاح الثالث. ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، حلماء، مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. وأما المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه، عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. حينما أرسل إليك أرتيماس أو تخيكوس، بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس، لأني عزمت أن أشتي هناك. جهز زيناس الناموسية وأبولس باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء، وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر. يسلم عليك الذين معي جميعا. سلم على الذين يحبوننا في الإيمان. النعمة مع جميعكم. آمين.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة، البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بن يمين أسقف كرسي المنوفية، وتحت إشراف ومراجعة القس أنطونيوس كاهن كنيسة ماري جرجس بشبين الكون. ماريا فون تقدم قصة حياة القديس الأنبا سرابامون أبو طرحة أسقف كرسي المنوفية 1805. جميل.

0: دولية محمد علي والياً على المحروسة عسل خرشد باشا ودولية محمد علي
1: عاجبك اللي بيحصل ده يا صليب يا اخويا؟
2: يا عم اسحاق يا عم اسحاق يا سجة، انا ماليش دعوة بالسياسة، يشيلوا ده يحطوا ده، هم احرار.
1: احرار ازاي؟ مش دي المحروسة بلدنا يا صليب يا ولدي.
2: ايوه امال ايه بلدنا؟ هو اللي اتنكرت
1: يعني امرها يهمك برضه؟
2: شوف يا عم اسحاق يا سجة، احنا كلتنا كده مصريين، وانا جاي من بلدنا اكل لقمة عيش وربنا خبزها لي هنا في حارة جنب حارة زويلة انا ساكن، وببيع زيت السمسم والسيرج والقرطم وكنيسة العذراء في حارة زويلة، أصلي وأكل لقمتي وأكل حماري وأنام في فرشتي وأحمد ربنا أنا وحماري.
1: يعني اعزلوا خرشد باشا، يعينوا محمد علي ما يهمكش؟
2: أنا ما قلتش كده، بس أنا اللي يهمني أن اللي يقعد في القلعة يبقى واحد من المحروسة.
1: أيوة كده يا أخي.
2: وما تخافش على المحروسة، شعب مصر محصن من التراكوة والعثمانيين، لأن السيد المسيح قال في إنجيله مبارك شعب مصر، يعني المحروسة لا حيقدر عليها لا دول ولا دول.
1: كلامك صح وكله بركة، بس محمد علي الناس بتحبه.
2: أها أحسن من غيره.
1: مش عاوز مية النهاردة يا صليب؟
2: لا يا عم اسحاق سكت، شارب ومستكفي وعندي مية في الزير.
1: ها أنا رايح بقى أملى القربة واسقي الناس أحسن الليل هجم.
2: طب اسرع اسرع احسن اتمسينا وربنا يعينك، ما تجيب لك ركوبة تشيل عنك القربة اللي هتقطم ظهرك دي.
1: منين منين يا صليب يا اخويا؟ ادي الزير وادي غطاء.
2: زيت السير زيت السمسم ميه.
3: تعالي ادخلي، حد شافك من الحارة؟ لا ما كانش غير الراجل ابو حمار اللي مغطي وشه، دي مصيبة مصيبة حطت على دماغي يا مساعدة.
4: اهدي بس يا بنتي وكل شيء هيبقى عالي العال، حد شافك ولا حد يعرف حاجة عنك؟
3: لا انا مش هنسالك الجميل ده ابدا.
4: انت متأكدة ان ميعادك قرب؟
3: كلها النهاردة ولا بكرة.
4: والواد اللي عمل عملته راح فين؟
3: وعدني بالجواز وفص ملح، اول ما حس اني حامل ملقتوش في البلد كلها.
4: طب وسألتي عليه؟
3: دورت وسألت ملقتش قدامي غيرك انت استنجد بيكي.
4: منه لله.
3: المهم اخلص من اللي في بطني ده.
4: طيب عملتي حسابك في فلوس علشان الدايه اللي هتولدك؟
3: انا كل اللي معايا هو حتتين دهب كمان هم في ايديا، اذا احتاجنا حاجه هم مش كفايه؟
4: اهو كفايه كفايه يا اختي هم يكفوا.
3: المهم انا لما اولد هعمل ايه؟ هعمل ايه في الولد؟
4: تعملي ايه ده ايه؟ هتاخديه يا حبيبتي طبعا وتربيه.
3: ربنا يسترها معاكي، ربنا يسترها معاكي يا مساعده.
4: ايه يا حبيبتي عاوزاه ناخده واربيه ولا ايه؟ عايزك تسيبيه هنا؟
3: انا هتفضح في كل حته والناس عارفه اني مش متجوزه.
4: دي مشكلتك بقى يا حبيبتي.
3: المهم اخلص الاول واولد بعدين ربنا يفرجها.
4: هقوم واشوف لك الدايه اللي هتولدك وانت بقى استريحي واستعدي وربنا يستر.

0: صباح الخير يا ابونا مجار، نورت المحروسة.
1: اهلا يا صليب، هي منورة باللي فيها.
0: ده احنا اخدنا البركة. جاي تصلي هنا في كنيسة العذراء ام النور باب زويلة؟ جاي من دير الانب انطونيوس؟
1: صدقني يا صليب، انا اللي اخدت البركة. انا جاي من دير الانب انطونيوس عشان مصلحة هنا في البطرخانة عند سيدنا البابا بطرس الجولي.
0: البطرك بتاعنا؟ وقابلته ابونا مجار؟
1: قابلته وقضيت المصلحة وقلت تاخدوا البركة في كنيسة العذراء.
0: وراجع دير الانب انطونيوس ميت؟
1: راجع الدير النهارده.
0: بالسلامة ابونا مجار، وسلم لي على كل الرهبان اللي هناك.
1: يوصل يوصل يا صليب.
0: الا ابونا مجار، اللي عاوز يترهبن يعمل ايه
1: يا صليب؟ يا ولدي الرهبنه مش سهله.
0: ما انا عارف.
1: وبعدين ده اختيار من الرب، يعني لو ربنا رايد هتبقى واحد منينا في الدير.
0: حيريد حيريد ان شاء الله يا ابونا مجار.
1: طيب سلام والنعمه يا صليب.
0: مع السلامه مع السلامه يا ابونا مجار.

0: مبروك مبروك يا حبيبتي. ولد ولد.
1: وريني وريني كده يا مساعدة، واعمل ايه بيه؟
0: تعملي ايه؟ تربيه طبعا، ويتربى في عز ابوه.
1: ابوه؟ ابوه مين بس؟ ده ملوش اب.
0: مسيره يرجع.
1: يرجع منين بس؟ هو عمل عملته وهرب، يعني هيطلع ابن.
0: ما تكمليش، ربنا يستر على عبادي يا حبيبتي.
1: هيتربى ازاي؟ هيتربى ازاي وانا في الحوسه دي؟ بقول لك ايه؟
0: نعم يا اختي.
1: ما تخليه عندك وتربيه، وانا هدفع لك اي مصاريف انت عاوزاها.
0: لا يا حبيبتي، انا ماليش خلق اربي عيال، وبعدين بقى انا سني كبر وما بقتش قد هدت العيال.
1: طب دبريني دبريني، اعمل ايه؟ اروح منه فين؟
0: اسمع، هاتي ودنك، احنا نتخلص منه.
1: نتخلص منه؟ تتخلص منه ازاي؟ نقتله؟
0: ولا من شاف ولا من داري.
1: ازاي بس؟
0: انت تسمعي كلامي وبس، وفي الاخر ليا الحلاوه.
1: ليك الحلاوه من عينيا؟ اه.
0: هاتي حته الذهب اللي في ايدك دي وسيبيني بقى، انا هتصرف.

0: جهزتي العيل؟
1: ايوه اهو ده ما بيتحركش.
0: خلاص ما انا خلصت عليه.
1: حرام حرام.
0: اخرسي، ما انت اللي قلتي غطيه بقى كويس.
1: اهو
0: اسمعي، زي ما قلتلك احنا هنخرج دلوقتي قدام البيت، واول ما يقرب علينا الراجل صليب بحماره تيجي راقعه بالصوت وتلمي الناس، وسيبي بقى الباقي عليا. والراجل ماشي زي الاعمى، الحمار بتاع الراجل ده دهس الواد. يا لهوي
2: يا حضره الحبيب،
3: يا
4: حرام عليك يا اخي، مش تاخد بالك؟
3: لا حول ولا قوه
4: يا راجل، حرام عليك يا مقتل بجد.
3: بس سيبوه، بس انت وهم هاتوا القاتل والقتيل والحمار، وبينا على القاضي يحكم بينهم.
4: ايوه يا
2: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
5: يا ايه بقى الحكايه من الاول؟
6: يا سياده القاضي انا غلبان ومظلوم.
0: يا حضره القاضي، احنا كنا طالعين نشتري شويه حاجات للواد، زجر الحمار وقع الواد تحت رجليه، قتله موته وهو كان واقف يتفرج.
5: يعني عايزه تقول الحمار زجر طلع لفوق خد الواد من ايد امه ونزل بيه على الارض وقعد يهرس فيه؟
0: ايوه يا سياده القاضي، الواد وقع من ايدين امه.
5: يعني الواد فط من ايد امه ورمى نفسه تحت رجلين الحمار؟
0: زجر الحمار يا سياده القاضي، وقع الواد تحت رجليه وقتله، هي دي الحكايه.
6: مظلوم مظلوم يا حضره القاضي. يا ام النور يا ام النور تعالي،
5: في حد شاهد عيان من اللي واقفين؟
7: ايوه انا شفت.
5: شفت؟ شفت ايه؟
7: شفته وهو بيوجع تحت رجلين الحمار. لا لا انا شفته وهو ميت.
6: يا عالم يا عالم انا بريء. يا ام النور يا ام النور تعالي.
5: حد تاني شاهد من الموجودين؟
8: ايوه ايوه انا يا سياده القاضي.
5: يبقى ايه قولك يا راجل؟
6: قولي ان انا بريء.
0: بريء يعني احنا اللي قتلناه ورميناه تحت رجلين الحمار؟
6: يا ام النور يا ام النور حوشي، ما انت عارفه انا بريء. حوشي يا ام النور.
5: بتقول ايه يا راجل انت؟
6: بقول يا رب نجيني.
1: يعني تعمل عمليتك هو عاوزه ينجيك؟
6: تسمح لي يا سياده القاضي، هو فين الواد اللي قتلته بحماري؟
1: اهو اهو يا عيني في حضن امه، ما بيحطش منطق.
6: هاتيه يتي يا ست هنا، حطيها على الترابيزه اللي قدام القاضي دي.
5: هتعمل ايه يا راجل انت؟ هتعمل ايه في عيني؟

0: الميت
1: اهو قدامك يا سياده القاضي. بص.
2: بسم الاب والابن والروح القدس.
0: بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا راجل انت؟ فهمني.
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يا رب يسوع المسيح جيم عبدك الميت ينطق ويقول الحقيقه، يقول مين اللي موته. يا رب يا رب يسوع ينطق الحقيقه. يا رب يا ام النور.
3: امي والست اللي معاها خنجوني ورموني تحت رجلين الحمار. انت بريء يا عم بريء.
4: دي معجزه معجزه.
5: سامحنا يا عم شهدنا زور
6: من كل الله. حد يقتل ده نهار.
7: تلاقيها عامله عامله كده ولا كده.
8: بركاتك يا راجل يا طيب يا قدير.
9: يا راجل يا بركه. سامحنا سامحنا
10: سامحنا
11: يا سلام
12: يا سلام
13: يا سلام.
14: سامحنا
15: يا راجل يا
0: كبير. بس انت وهو روح يا راجل براء. خد حمارك وروح.
2: بركتك يا منير.
0: اما انت وهي انت وهي بقى مقبوض عليكم لحين المحاكمه للقتل العمد والكذب. يلا خدوهم برا.
2: اشكرك يا رب يسوع المسيح. بركتك يا منور. بركتك يا منور. اشكرك يا رب المجد. اشكرك يا رب يسوع المسيح.
16: ايه يا راجل يا طيب ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده انا اول ما قالوا لي جيت جاري.
2: حصل كل خير يا عم اسحاق. باطل الاباطيل الكل باطل. شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني. شهود زور يقومون عما لم اعلم يسالونني. ام النور نجتني يا عم اسحاق. ام النور نجتني. ام النور نجتني.
16: دي المحروسه كلها بتتكلم عنك يا صليب.
2: يا خطيتك يا خطيتك يا صليب يا خطيتك. الرب بيناديني الرب بيناديني يا عم اسحاق.
16: صليب يا ولدي مالك انت بتترعش كده ليه؟ انت خايف؟
2: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف يا عم اسحاق.
16: طب تعالى نستريح شويه وتاكل الحمار بتاعك.
2: ايوه فكرتني. انت مش كنت عاوز حمار يشيل القربة عنك؟
16: منين بس يا صليب؟
2: اها يا عم اسحاق الحمار اهو. خد الحمار خد الحمار.
16: وانت وهدفع لك ثمنه منين؟
2: ثمنيه يا راجل ثمنيه. هديه مني ليك عشان قربه الميه ما تقطمش ظهرك. خد حميه واكله وخد بالك منه. ها خد يشيل القربه عنك. يلا
16: وانت رايح فين؟
2: ما تخافش يا عم اسحاق. صلي لي يا عم اسحاق. صلي لي
16: يا صليب يا ولدي.
2: صلي لي يا عم اسحاق.
16: يا صليب يا ابني
2: يا عم اسحاق. صلي لي
16: يا صليب.
2: صلي لي.
16: اهو سابك ومشي. يلا تعالى رزق ورزقك على الله.
2: جاي لك يا ابو الرهبان. جاي لك يا ام انطونيوس. جاي لك في دير الام انطونيوس. خدني معاك في حضن المسيح. خدني معاك.

0: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حسن حياتي، ممن أرتحل؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب، أغني وأرنم للرب.
1: أهلا، اتفضل يا صليب.
0: أبونا مجار، أنا سبت كل حاجة ورايا في المحروسة وجيت لك دير الأنبا أنطونيوس.
1: زيارة؟
0: لا يا أبونا، أنا اللي حصل لي في المحروسة خلاني أجي جري، حسيت إن ربنا بيناديني وجاي ألبي نداء. عاوز أترهبن يا أبونا مجار.
1: عاوز تترهبن؟ طيب تعال تعال أعرفك برئيس الدير وهو يرشدك.

0: انتهى بقى يا صليب، وزي ما قال لك سيدنا رئيس الدير هتفضل تحت الاختبار، هتملى جراير الميه وتخدم الرهبان وتقدم لهم الوكل ده مع صلاتك وصومك طبعا وربنا المدبر.
1: انا خادم الكل هنا في دير الانبا انطونيوس.
0: ما تقولش كده، انت خادم الرب يا صليب. يلا يلا عشان اوريك الحته اللي هتنام فيها وتحط حاجاتك واجيب لك لقمه تاكلها.

0: مبروك مبروك يا ابو سليم.
1: مبروك
2: مبروك ابو سليم.
0: الف مبروك ابو سليم.
3: مبروك مبروك ابو سليم. ادي انت بقالك مده مش كبيره ولبست اسكيم الرهبل واختارك رب المجد خلاص.
4: وانا مش هنسى وقفتك معايا يا ابونا مجار. انت
3: اللي مش انا يا ابونا سليم، ده ربنا اللي اختارك وحطني في طريقك بس عشان ارشدك.
5: الحقني يا ابونا سليم، الحقني يا ابونا سليم، واحد عليه روح.
6: بس بس بس بس بس
5: سيبوه.
7: ايه قاعد جوه ليه؟ ها مش عاوز تطلع ليه؟
8: مش هطلع يا سليم، مش هطلع.
7: تنطق اسمي كمان؟ انا اسمي زي الصليب اللي في يدي ده اللي هحرقك بيه.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باسم الصليب، باسم صليب رب المجد اخرج حالك. اخرج
9: يا
7: ابو نور. حش يا ابو نور عني، حش يا ابو نور. يلا يلا اغسل وشه وصلوا. يلا اغسل وشه. يلا

0: يا ابونا صليب، الديرة ملا ناس من ناحية كلاتها، اللي ايده مشلولة واللي أعمى واللي كسيح.
1: يا خطيطك يا خطيطك يا صليب،
0: عاوزينك تصلي لهم يا ابونا صليب. أهم أهم يا ابونا صليب.
1: ده أنا اللي محتاج صلواتهم، أنا اللي محتاج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أنا عايز صليب.
0: يا ابونا صليب، سيدنا البابا بعت عاوزك النهارده.
1: سيدنا؟ سيدنا مين؟
0: سيدنا مين؟ سيدنا البابا، البابا بطرس الجولي بعت طلبك.
1: البابا بطرس عاوزني انا؟ يا خطيطك يا صليب،
0: ليه بس كده؟ ده البابا بطرس الجولي بعت بيقول هاتوا لي ابونا صليب.
1: يا خطيطك يا خطيطك يا صليب، يا خطيطك يا صليب.
4: انا بعت لك يا ابونا صليب عشان كرسي المنوفيه.
1: كرسي المنوفيه؟
4: ايوه، اسقف المنوفيه تنيح وعاوزك تقبل الاسقفيه.
1: بس انا يا سيدنا.
4: ايوه انت، انا سمعت عنك كتير
1: يا سيدنا. ده انا يعني
4: تواضعك ده بيخليني اتمسك بيك تقبل كرسي الاسقفيه في المنوفيه. وبعدين انا اخدت راي مجلس البطرخانه وكلهم اجمعوا عليك.
1: علي انا؟
4: ايوه يا ابونا صليب. خلاص الرب اختارك. يقول الكتاب المقدس: ليكن كل واحد حسب ما أخذ من موهبة يخدم بها بعضكم بعضا.
1: اللي تشوفه يا سيد.
4: يلا أبونا صليب، ربنا يكون معاك، واستعد من الحد الجاي هتبقى الأنبا سربامون أسقف المنوفية.

0: وقف الصلاة ليه؟
1: مش عارف، يمكن في حاجة.
2: شوف ده بيبص ناحية الهيكل، ده رفع ايديه لفوق.
3: أحسن يكون الأب صرمامون تعبان ولا حاجة.
4: ده ركع قدام الهيكل، ده ربنا بيكشف له حاجة.
5: ده قام وقف، حد يلحق الأنبا صرفامون. شوف
6: الحاجة الواد وجع في البير، ابن تدرس الواد بيوجع في البير، ابن تدرس بيوجع في البير. الحاجة يا منور، يا منور شليه، مد ايدك يا منور. الحاجة

0: وبعدين رجلي زحلقت وجحت في البير، وانا تعب لقيت واحدة ست منورة قوي يا بوي، قعدتني على المية وطبطبت علي وسبتني ومشي، وبعدين جيت انتو طلعتوني بالحرم.
1: دب النور يا بوي، ربنا بيتمجد في القدسين بتوعك وبيكشف لهم.
2: يا سلام ابونا يا قديم
3: يا ام النور.

0: فاضل مين يا ابراهيم؟
1: فاضل ست واحده ام بسر مامو.
0: مش دي اللي جوزها مات عم منول؟
1: لا يا سيدنا، التانية ام كرولوس.
0: فاضل كم شوال دقيق في مخزن الاسقفيه؟
1: ثلاثة.
0: خلاص اديها شوالين.
1: شوالين يا سيدنا؟
0: مش الست دي اللي عندها خمس عيال؟
1: ايوه سيدنا، بس مش هيبقى فاضل في الاسقفيه غير شوال دقيق واحد، مش هيكفي الاسقفيه.
0: ربنا يبعت، وبعدين الرب هو اللي بيبارك. يلا يلا.
1: حاضر يا سيد.
0: اما المنصور بيك ما جاش ليه يحضر معانا زي كل مره؟
1: منصور بيه يا سيدنا اصله تعبان شويه.
0: ماله، حصل حاجه؟
1: لا يا عم بسر مامون، منصور بيه بخير، لكن ابنه بيموت. يعني بقالهم يومين مستنيين يعني.
0: لا لا لا لا، واجب نزوره برضك. واجب
1: دلوقتي يا سيدنا؟
0: حضر لي ركوبه وخليك انت هنا في الاسقفيه، انا هروح ازوره وارجع على طول.
1: السكه وحشه سيدنا ومقطوعه وكلها قتلين قتله.
0: ما تخافش انت، ما تخافش، حضر لي ركوبه قلت لك. شي شي ها، مالك مش عاوز تمشي ليه؟ شي ها، خايف؟ بلاش، الرب نوري وخلاص، يبقى من اخاف. ايه وقفت تاني؟ شي ها،
2: وقف حمارك يا راجل انت، هات اللي معاك وطلعه.
0: ايه انت مين يا ابني وعاوز ايه مني؟
2: هكون عايز ايه يعني؟ عايز اللي معاك.
0: خد ادي اللي معاي.
2: ايه ده، كيس شويه عيش وفحل بصل؟
0: ان كنت جعان اتفضل.
2: انت هتلك معايا ولا ايه؟ وريني ايه ده كمان.
0: ده صليب، صليب خشب.
2: صليب خشب؟ وايه اللبس الاسود اللي انت لابسه ده والطرحه اللي على وشك دي؟
0: انا ابقى كاهن كنيسه يا ابني.
2: طب انزل وريني، وريني ايه ده كمان، وريني. اوعى كده.
0: اوعى يا ابني، سيبني سيبني، سيب الصليب.
2: انزل هنا تعالالي، ما تنزل ولا
0: انت بترفع ايدك بالنبوت عليا؟ طب خلي ايدك رافع النبوت كده وواقفه كده، وخليك واقف مكانك.

0: الله الله الله، ايديا ايديا اتسمرت، ايديا اتشلت، ايدي وقفت، ايدي يا عم يا سيزا انت، ايديا
1: شيخ. شيخ خليه واقف كده، يلا بقى ما تخافش، يلا امشي.
0: ايدي يا عم يا بوني ماشي ليه؟ خد يا راجل يا بركة، طبت خلاص صدقني، طبت خلاص، حرام عليك.
2: اهدي انت، رجعت تاني تسرق الناس، ايه اللي حصل؟
0: واحد اسس ده علي، وقف دراعي كده، هناك اهو، الحقوه اهو، ماشي هناك اهو.
3: الله، ده الانبا سربامون ابو طرحه، يعني ما لقيتش للانبا سربامون ابو طرحه وتسرقه؟ يا سيدنا يا سيدنا سامحه يا سيدنا، هو عمل ايه؟
1: ما فيش، رفع يده عليا بالنبوت ويد الله منعته.
0: سامحني يا راجل يا بركة، طبت خلاص على دي، صدقني مش لك.
1: هتبطل تعترض الناس وترفع يدك عليهم؟
0: طبت يا بول، طبت يا عم بصر بابا، صدقني طبت على دي خلاص.
1: طيب خلاص خلاص، رفع يدك ليه؟ خلاص نزل يدك، نزل وارمي النبوت وما ترفعوش على حد تاني، لا انا ولا غير، فاهم؟
0: ايدي اتحركت يا سيدنا، ايدك يا بصر،
1: بس خلاص
0: يا راجل يا بركة، هات ايدك يا بصر، خلاص طبت، صدقني مش حسرة تاني، انا عايش خدام تحت رجليك يا قديس الله.
1: بس خلاص، كلنا خدام الله يا اخي، خلاص خلاص. يا راجل يا
3: راجل، ابني تعيش انت يا انبا سربامون؟
1: ياه، وده حصل ميت يا منصور بيه
3: من ساعتين ثلاثة، عشان كده ما قدرتش اجي اقف معاك في الاسقفية في توزيع البركة.
1: ربنا يعزيكم ويصبركم انت وامه. كان عيان يا منصور بيه؟
3: شوية برد يا سيدنا، رجع اللقمة وروحه صعدت للي خلقها.
1: وامه فين طيب عشان عزيها؟
3: جوه يا انبا سربامون، اتفضل.
4: انت جيت يا انبا سربامون؟
3: الانبا سربامون جاي يعزيكي.
4: يعزيني ولا يبكيني؟ اتأخرت ليه يا انبا سربامون؟ ابني مات يا انبا سربامون.
1: ربنا يعزيك يا بنتي ويعوضك.
4: انت اللي صليت لي عشان ربنا يرزقني، اهو رزقني وغدو تاني.
3: مش كده يا امي وقيم؟
4: وفيني وقيم بقى، ما راح عند ربنا خلاص.
1: طيب هاتي الواد، هاتي
4: بسم الصليب، اهو يا انبا سربامون، شوف
1: ايه يا ولا يا وجيه، انت يا ولا اني غدي اكده برضك، حد يزعل ابوه ويبك امه؟ ها انت يا ولا. اسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. يسوع المسيح يجيمك زي ما قام لعازر وابن ارمله تنايين. وجيه انت يا ولا يا واد، قوم يا ولا. خد يا سيدي، رضعيه، الواد حي اهو.
4: بركتك يا قديس،
1: اتفضل.
4: بركتك يا قديس الله،
3: ايدك يا قديس الله، ايدك ابوسها، ايدك
1: منصور بيه، مش كده، مش كده،
3: ايدك ابوسها يا بركه ربنا،
1: مش كده، دي نعمه ربنا، نعمه
3: يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، مش كده يا منصور، شكرا ليك يا رب، ايدك ابوسها،
1: مش كده يا منصور بيه، يا بنتي مش انا يا بنتي، مش انا، دي نعمه ربنا يا بنتي، خدي الواد اهو معاك يا
4: بركه،
1: ولا وجيب هتعيش انت وجيب، وتعمل شكاوى كتير انت.
5: انا بعتلك النهارده يا انبا سربامون عشان انت راجل مبروك قديس.
1: انا خاطي يا سيدنا، وبتدين اكتر من حق انت، وانا غلبان قوي.
5: اسمعني، محمد علي عنده بنت اسمها زهرة باشا. بنت محمد علي بقالها مدة تعبانة شوية، غلب فيها وبعتلي عشان ازورها، وعاوزك انت لتقوم بالزياره دي.
1: انا يا سيدنا، ده انت حبيب المسيح وخليفه ماري مرقس.
5: يا انبا سربامون، كل بحسب موهبته، وربنا ادالك نعمته وانت انعمت بيها على المحتاجين. نعم الله كثيره وبيخص بيها قديسيه، كل حسب موهبته.
1: لتكن اراده الله يا سيدنا الباب. حاضر.
6: مندوب بابا بطرس جولي، اطلب مقابلات جناب والي انبا سربامون.
7: مندوب بابا بطرس جولي، يدخل فورا.
1: السلام والنعم على جناب والي مصر.
7: اهلا اهلا راجل قديس.
1: انا خادم الله يا جناب الوالي.
7: انت سفير بابا كبير بطرس جولي، راجل مبروك.
1: ربنا يبارك لنا فيك يا جناب الباشا.
7: بابا بطرس جولي راجل مبروك، بابا اقباط مصر، انت من طرف بابا بطرس جولي هيبقى مبروك زيه. تفضل.
8: يزيد من افضالك يا جناب الوالي.
7: شوف انبا سربمون.
8: ايوه نعم.
7: زهرة باشا بنت حضرتنا تعبان كتير، تشنجات، صرخات، هيجانات، يجي يتكلم يطلع صوت غليظ، مش صوت زهرة باشا بنتنا. زهرة باشا صوت رقيق ناعم، كان يغني أوبرا، دلوقتي أصوات غريبة يصدر منه. يكون إيه ده أنبا سربمون؟
8: دي حاجة بسيطة يا جناب الوالي.
7: بسيطة إزاي؟ دي مصيبة.
8: ربنا الشافي يا جناب الباشا.
7: فعلا ربنا الشافي. أنت عارف أنبا سربمون أقباط مصر أنا أعزهم كتير،
8: وإحنا كمان نعتز بحكام مصر.
7: يعني ممكن زهرة باشا

0: أشفى؟
1: كل شيء بأمر الله يا باشا.
0: فعلا فعلا فعلا. يلا يلا صلي من شان زهرة باشا يشفع.
1: يا جناب الوالي لازم أشوف الأول.
0: تشوف زهرة باشا؟ مش ممكن صلي هنا هي أشفى هناك من غير دخول جناح بتاع حريم؟
1: إزاي يا باشا؟ لازم أشوف العدو اللي محوط زهرة باشا.
0: عدو؟ أمان ربي أمان. أتفضل أتفضل قديس سربمون. فضي جناح حريم، حضرتنا قادم أنا وعنب سربمون.
2: حاضر جناب ولي.
0: أهي عنب سربمون، شوف رجل قديس سنة زهرة باشا قطع قلب حضرتنا.
1: شايف شايف وسامع يا باشا. عن إذنك عن إذنك أدخل يا باشا.
0: أدخل أدخل رجل قديس، اتفضل. أرجو من الله حقق شفاء على أيديكم.
1: زهرة باشا يا بنتي مش زيك.
3: مش عاوز أشوفك. إيه اللي جابك؟
1: أنا جاي عشانك.
3: أي حد يجي إلا أنت؟ أبدا أبدا أبدا. ده دينا حريم جاي هنا ليه ليه ليه؟
1: ولما أنت عارف إنه جناح حريم قاعد معاهم ليه؟
3: أبعد أبعد الصليب ده عني أحسن حراك وحراها.
1: أنت منين؟
3: ملكش دعوة بي، أبعد عني، أنا من جهنم يا أخي.
1: أخوك منين؟ أنت جنسك إيه؟
3: مليش جنس.
1: شيطاني يعني؟
3: أنت بتهزر معايا؟
1: معاك أنت؟ طب باسم ربنا يسوع المسيح تخرج منها حالا. سيب زهرة بس.
3: مش طالع مش طالع. أنا مبسوط كده.
1: أنا بقى مش مبسوط من وجودك. باسم يسوع الناصري تخرج منها من غير ما تمسها وتأذيها.
3: هخرج من عينها،
1: من صوب على رجلها صغير.
3: هخرج من بقها، من صدرها،
1: من صوب على رجلها الصغير.
3: خلاص مش خارج.
1: هتقولي شوية مية يا جنب الوالي.
0: شوية مية يا بنات؟
3: لا
0: يا جنب القديس.
3: لا
0: ربي أمان.
3: لا لا لا لا بلاش المية هتحرقني.
1: باسم صليب يسوع المسيح اخرج منها يا ملعون. اخرج
3: اخرج خارج
1: اخرج
3: خارج. بس ابعد الصليب ده عني. بعيد
1: صليب يسوع المسيح. بقى يأمرك يخرج. اخرج اخرج.
0: ربي أمان.
1: بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. بسم الله
0: والابن والروح القدس الان واحد امين. بره. امان ربي امان. امان ربي امان. زهرة باشا زهرة باشا ماتت.
1: لا لا لا لا يا جناب الوالي، زهرة باشا بس نايمه شويه. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. اصحي يا بنتي اصحي. قومي يا زهرة قومي. زهرة باشا قومي. اصحي يا زهرة يا بنتي قومي. سلمي على جناب الوالي والد حضرتكم زهرة باشا.
4: والدي والدي.
0: زهرة باشا زهرة باشا بنتنا، الحمد لله على سلامتك. انت كويس؟
4: كويس يا والدي، بس جسمي مكسر. مين ده يا والدي؟
0: ده راجل قديس انبا سربمون، سفير بابا اقباط مصر بطرس جولي، مندوب سامي.
4: وبيعمل ايه هنا؟
0: هو ده اللي شفاكي، هو عمل معجزات.
4: كتر خيرك يا حضرة، انت الراجل مبروك.
1: البركة من عند ربنا يا زهرة، الحمد لله على سلامتك يا بنتي.
0: استريحي انتي زهرة هانم، استريحي بنتي. انا حوصل انبا سربمون. تعال تعال رجل قديس اتفضل، بلغ تشكرات لبابا بطرس جولي.
1: عن اذنك يا جناب الباشا.
0: استنى استنى رجل قديس، خد كيس نقود ذهب.
1: يا جناب الباشا، اللي شاف زهرة باشا يد الله وعمل الله. أنا ما تعودتش أخد أجر لعمل الله.
0: دي هدية والي مصر لرجل قديس من أقباط مصر. خد أنبا سربمون، هدايا ملوك مش ترد.
1: أشكرك أشكرك يا جناب الوالي.
0: اتفضل، احنا قلبنا كله فرح وسرور لأنك شفيت زهرة باشا. كمان انت راجل مبروك. سلام وتشكرات لبابا بطرس جولي.
1: عفوا يا باشا، عن اذنك
0: بلغ تحياتي لاقباط مصر كلهم. ما فيش اي طلبات انبا سربمون؟ اي خدمات؟
1: عفوا يا باشا، لكن اولاد كنيسه ليهم بعض طلبات. يعني
0: جميع طلبات أقباط مجابة، جميع أوامر مجابة من شان أنبصر مامون. مع السلامة.
5: عملت إيه بالفلوس يا أنبصر مامون؟
1: وزعتها على الخدم والجنود.
5: اسمع يا أنبصر مامون، أنا سايب البيع وماشي، حاسس إن أيام على الأرض قربت.
1: ربنا يبارك لنا فيك يا سيد.
5: مش عاوز أوصيك، أنا مش عاوز خلافات، الكنيسة مش ناقصة يا ابني.
1: تؤمر بإيه يا سيدنا؟
5: أنا عاوزك تقف جنب القمص داود الأنطوني.
1: ده في الحبشة يا سيدنا؟
5: هيرجع قريب، والقمص داود الأنطوني أصلح من يتولى الكرسي المقصي من بعدي. عاوزك تزكيه وتقف معاه، ده اختيار الرب يا أنبصر بامون. أوعدني أوعدني يا ابني.
1: حاضر، أوعدك يا سيدنا.
5: أنا مسافر الدير وراجع بعد يومين، عاوزك تستناني هنا في البطرخانة لما ارجع.
1: حاضر حاضر يا سيدنا.

0: علينا يا سيدنا الأنبس رامون. سامحني، أنا جيت لك البطرخانة كده من غير معاد.
1: خير يا ابني؟ وشك مزنهر وحيبوك الدم.
0: سيدنا سامحنا، أنا هقتل قتيل النهاردة.
1: يا ساتر يا رب، يا ساتر. حوشي يا أم النور، قتيل من ولاد المسيح.
0: أنا متجوز بقالي مدة صغيرة، اتخانقت النهاردة أنا ومراتي ورحت الشغل، رجعت ما لقيتهاش في البيت، دورت عليها في كل حتة، وبعدين عرفت إنها راحت بيت من بيوت الستات الخطى.
1: الحقيني يا أم النور، مين يا ابني اللي قالك؟
0: واحد صاحبي شافها وهي داخلة فيه.
1: طب يا ابني اديني أوصافها واسمها وعنوان البيت اللي راحته، وتعالى لي المغربية وربنا يدبر.
0: إيدك أبوس.
1: خلاص يا ابني خلاص، روح واعمل زي ما قلتلك.

0: ليلى الكلوباتية، بتسأل عليا ليه؟ سمعت عني ولا حد دلك عليا؟
1: سمعت عنك ودلوني عليكي، وليا خدمة عندك.
0: خدمة من عينيا، أنا أصلي في الشغل منفعش، لكن خدمات وتوصيل طلبات تحت أمرك.
1: أنا مش عاوز توصيل طلبات.
0: يوه، أنت باين عليك مش من هنا. طب ما تقلع الشال، قصد الطرحة اللي على وشك دي، خلينا نتعرف.
1: أدي الطرحة يا ستي.
0: يا مصيبتي أسيس،
1: أنا الأنبصر بامون أسقف المنوفية.
0: الراجل البركة، دي سيرتك على كل لسان يا قديس. يا دي الكسوف، أول مرة يخش بيتي واحد زيك،
1: وإن شاء الله آخر مرة.
0: أنت تأمرني، بيتي وبناتي تحت أمرك.
1: بيتك وبناتك لا، هي واحدة بس، بنت جديدة جاتك النهاردة.
0: أيوة صحيح، هي جوه قاعدة تعيط وتلطم على وشها، لا أنا عارفة أكلمها ولا.
1: يعني شغلتيها ولا لا؟
0: لا لسه، هو أنا عارفة أكلمها، لكن حقيقي منها. هي تهمك؟
1: تهمني، تهمني وتهم ناس تانية، دي ست بيت.
0: يا راجل يا أبو الخير كله، أنا فهمتك ماشي.
1: أنا عاوز أقابلها وأرجحها بيتها،
0: بس بشرط تاكل معايا لقمة عيش وملح.
1: ماشي ماشي يا ست ليلى.
0: هذبح لك وزة.
1: يا ست ليلى احنا في الصيام، ما ناكلش وز.
0: ورحمة الميتين كلهم، ان ما كلت معايا الوزة ما انت شايفها.
1: ماشي ماشي يا ست ليلى.
0: اذبحوا لنا وزة يا بنات.

0: سامحني يا سيدنا.
1: اقعدي اقعدي يا بنتي، انا جبتك هنا البطرخانة عشان نعرف نتعرف ونتكلم قبل ما جوزك ما يجي.
0: غلطت يا سيدنا سامحني.
1: مريم المجدلية راحت برجليها للمسيح وانت تهربي منين؟
0: غلطة والشيطان وزني.
1: احنا كل حاجة نرميها على الشيطان وعقلنا فين امال؟ طيب
0: انا ما عملتش حاجة ولا خطيت.
1: تسيبي بيتك وجوزك اللي ربنا حللهولك وتروحي بيت زي ده، هي دي الخطية بعينها يا بنتي.
0: صلي لي يا سيدنا، تبت، خلي ربنا يغفر لي.
1: ربنا يغفر لنا جميعا، والسيد المسيح ياخد بيدك ويقيم بيتك مرة تانية. يا ابونا متى

0: نعم يا سيد.
1: خد الست دي عندك جوه واقعد فهمها شوية عن قديسات المسيح، القديسة دميانة والقديسة مارينا وغيرهم.
0: حاضر يا سيد.
1: وانتي ادخلي جوه مع ابونا متى لحد ما يجي جوزك.
2: وحنعمل ايه يا سيدنا؟ ده لو جوزي عارف ان انا دخلت البيت هنبقى وقعة سودة.
1: ادخلي جوه ما تخافيش يا بنتي، روحي مع ابونا متى وهو عارف هيعمل ايه لما جوزك يجي. عارف

0: الكلمتين اللي فهمتك عليهم.
1: حاضر حاضر يا سيدنا، اتفضل يا ست.
0: يا خطيتك يا سربمون، تفطر وتاكل وزه وكمان في بيت خطيه؟ معلش سامحني سامحني يا يسوع، انا فطرت على وزه لكن جبت لك نعجه ضاله. ادخل
1: يا سيدنا. الرجل اللي كان هنا الصبحية ومعاه واحد تاني.
0: خليهم يدخلوا.
1: اتفضلوا.
2: حللنا يا سيدنا.
0: اتفضلوا يا ابني اقعدوا.
2: اهو يا سيدنا صاحبي اللي شافها وهي داخلة بيت ال...
0: ما تكملش يا ابني ما تكملش. انت متأكد يا ابني انك شفتها؟
3: هو انا تايح على مرات صاحبي؟ ده مرات صاحبي شايفها بعناية، دول اللي هياكلهم الدجول.
0: ما يمكن مش هي يا ابني واحدة شبهها.
3: ازاي بقى يا سيدنا؟ انا متاكد بعناية دول اللي هياكلهم الدود.
2: خلاص يا سيدنا، انا عايز موافقه البطرخانه بطلاقها.
0: ايه هو ده؟ ايه هو الطلاق فوضك ده؟ كل واحد يشك شويه يطلق مرته ولا ايه؟
2: شك ازاي بس يا سيدنا؟ ده صاحبي وشافها بعينه.
3: ايوه ده انا اعرفها من وسط 100.
0: يا ابني مش ممكن تهدم بيت مسيحي عشان شويه شك.
3: لا لا لا لا لا، شك ازاي؟ ده انا بعناية دول اللي هياكلهم.
0: يا اخي ما ياكلهم يا اخي، خليه ياكلهم يا اخي. استنى انا لسه ما خلصتش كلامي.
3: حاضر حاضر يا سيد.
0: ما جمع الله لا يفرقه إنسان. ربنا لما يجمع اتنين في أسرة مسيحية تبقى راسخة زي الكنيسة، مش عشان يجي واحد زي صاحبك دي بعينه اللي حيكلهم الدود دول زي ما بيقول ويهد البيت على اللي فيه. ونفرض يا سيدي غلطت، نسامح بعضينا.
2: إلا
0: مين بس قالك ده يا ابني؟ مين قالك ده؟ مين قال إن شرفك تمس؟ طب ده أنا حتى مرضهاش يا ابني.
2: واحدة راحت برجليها بيت لده.
0: ربنا حيكشف الحقيقة يا ابني. ادخل. خير خير يا ابونا متى.
1: حللني وسامحني يا سيدنا.
0: يسامحنا كلنا.
1: النهارده جاتني واحده ست عندها مشكله في بيتها وعاوزانا اضيفها مده كده، يعني لغايه ازمتها ما تتحل. ونيافتك عارف البير
0: وغطاء. ماشي عارف عارف يا ابونا متى، عارف كل حاجه.
1: يعني البيت ضيق علينا انا والاولاد والحال يا دوب. يعني بقول يعني كنت عاوز اجيبها هنا البطرخانه ونيافتك تتصرف.
0: ماشي هاتها يا ابو نمت، انا هتصرف. هاتها.
1: اتفضلي اتفضلي يا ست.
0: تعالي يا بنتي تعالي.
4: حللني يا سيدنا.
2: مراتي دي مراتي يا سيدنا.
0: مراتك يا راجل؟
2: صدقني مراتي.
0: يعني راحت عند ابو نمت مش راحت؟
3: ده انا شايفها بعينيا دول
0: اللي حياكلهم الدود. يا ريت يا اخي ياكلهم. ابقى اتاكد الاول يا صاحبه ياللي كنت هتخرب بيته.
2: سامحيني يا مراتي.
4: سامحني انت واغفر لي.
2: منك لله يا اخي، بلاش، مش عايز اعرفك بعد النهارده.
0: لا لا لا لا لا، اذا كنت سامح مراتك يبقى تسامحه هو كمان. وانت تعال هنا لما تشوف حاجه بعينك دول اللي هياكلهم الدود دول ما تروحش تفتن وتخرب البيوت.
1: سامحني يا سيدنا سامحني.
0: يلا خدوا بعض وروح، وبكره تعترفوا وتتناولوا من الاسرار المقدسه. ربنا يهديكم. يلا مع السلامه.
1: سعيد. ربنا يبارك لنا فيك يا سيدنا.
2: سعيد يا سيدنا.
0: الخراف الضالة رجعت حظيرة. سامحني يا رب سامحني يا يسوع.

0: يا سيدنا الأنبسر مأمون، فات أكثر من شهرين وكرسي الملوصية فاضي بعد نياحة البابا بطرس الجولي.
1: وعشان كده اجتمعنا النهاردة كلنا، سعد بيه ميخائيل ويعقوب بيه نخلة وميخائيل بيه شروبيم، علشان نعرف هنعمل ايه، لان الكنيسة منقسمة دلوقتي ثلاث اقسام: ناس عاوزين الانبا يوساب اسقف جرجع، وناس عاوزين الانبا اثناسيوس اسقف ابو تيج، والثالث ابونا داوود الانطوني رئيس دير الانبا انطونيوس.
2: وانت رايك ايه يا سيد؟
3: ايه رايك يا سيد؟
0: عاوزين راي؟
1: محدش هياخد الوظيفة بنفسه، بل من هو مدعو من الله كما هارون ايضا، وعاوزين رايي.
2: ايوه سيدنا.
3: ايوه سيدنا.
0: أيوة سيدنا. طبعا يا سيدنا طبعا.
1: دي وصيه البابا بطرس الجولي،

0: حملها لي أمانة وهو بين إيدين الله. أبونا داود الأنطوني. هات ورقة وقلم، هات ورقة وقلم واكتب يا أبونا فيلوساوس. باسم المسيح ملك الكل، إله الكل، راعي الكل، أزكي أنا الأنبا سربامون أسقف المنوفية وضواحيها، أبونا الجمص داود الأنطوني رئيس دير الأنبا أنطونيوس، ليتولى رعاية الشعب والكنيسة، ليجلس على كرسي ماري مرقس كاروز الديار المصرية، والرب يمد في عمره ويقويه على تحمل هذه المسؤولية. سربامون أسقف المنوفية.
1: أرشد روح الرب الأنبا سربامون كي يختار القس داود الأنطوني وكشف له عن مواهبه وأنه سوف يخدم شعب الله. وتمت رسمة القس داود الأنطوني تحت اسم البابا كيرلس الرابع الملقب أبو الإصلاح، البطريرك الماء وعشرة لكرسي ماري مرقس. ولما كانت نعمة الله التي خص بها هذا الأسقف الجليل الأنبا سربامون أسقف المنوفية والأب الطاهر هي موهبة إقامة الموتى وشفاء المرضى وإخراج الشياطين، فإن القديسين الذين أحبوا الله وأرضوه لا يبخل عليهم بهذه النعم على مر العصور. وفي 28 برمهارت تنيح القديس أسقف كرسي المنوفية الأنبا سربامون الملقب أبو طرحة.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا مشغولين بنغش من الكنيسة الأولى روحها وحياتها ومبادئها وحيويتها. ناخد ازاي الواحد ممكن يحضر درس او يقول عظة ونطلعها من سفر الأعمال. يعني تعالوا نتلمز على واحد وعظ وعظة مشهورة ونشوف حضرها ازاي وقال فيها ايه، ونتعلم مبادئ في كده في خدمة الكلمة من سفر الأعمال. ناخد وعظة القديس استفانوس، هي وعظة وحيدة للقديس استفانوس، استشهد بعدها على طول، عقبالكم يعني تقولوا تستشهد. الأول قبل ما نسمع الوعظة اللي قالها القديس استفانوس، قبل الكلام شوف الشخص. في قاعدة مهمة أنه الكلام يطلع من شخص، فالشخص أهم من الكلام. ودايما لما نقعد الأمنة ونتكلم مثلا نقول المشكلة مش في البرنامج، مش في رأس الموضوع، مش في عنوان الموضوع، المشكلة في الخادم. لو هو خادم روحاني وادينا له أي رأس موضوع هيقول كلام حلو، لو خادم مش روحاني لو قلنا له موضوع سهل قوي مكتوب هيقول وحش. فالقصة أكتر خادم مش كلمة. فقيل عن استفانوس: حسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. وبرضه في أعمال 6:8 يقول: أما استفانوس إذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وبعدين في بداية الوعظة يقول: شخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. يبقى قبل ما نسمع وعظة استفانوس، الحياة ده شخص مش عادي، شخص غالبا ما حضرش بالمناسبة، غالبا لأنهم سحلوه كده، خدوه غصب عنه على الهيكل، فالحكاية ما كانتش بتتحضر. إنما هو مملوء من الروح القدس، من القوة، من الإيمان. ثلاث كلمات: مملوء من الروح القدس، مملوء إيمان، مملوء قوة. ويمكن ده سر التعبير اللي قاله بولس بعدها بسنين، لأن بولس كان تأثر باستفانوس قوي. قال: لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ملكوت مش شوية كلام. وبعد كده وشه منور من كتر النعمة اللي عليه. وإحنا قلنا ده اللي كان قبل فيلبس، ده نمرة واحد بقى. فاستفانوس كان قدامهم مثل أعلى جميل. يبقى قبل ما نعد للعظة، وانت بتحضر كلمة أو ربنا عاوزك تقول كلمة في بيت أو كلمة في كنيسة أو كلمة لناس بعيد عن ربنا، راجع نفسك الأول في كذا حاجة. الأول صلي، لأن وجه ملاك دي عبارة عن حصاد الصلاة، نتيجة الصلاة. من كتر ما استفانوس راجل بيقف قصاد ربنا، نور ربنا لمع على وجهه زي حكاية موسى النبي كده. فوجه الملاك ده نتيجة الصلوات الطويلة. فاستفانوس قبل ما يكون رجل وعظ أو خادم موائد هو أساسا رجل صلاة. فيبقى قبل ما نفكر نقول أي حاجة خلينا نحب الصلاة. صلي كتير وتكلم أي كلام بعد كده هيطلع مفيد، إنما تصلي قليل أو ما تصليش يبقى الكلام مهما كتر مش هيجيب حاجة. تاني حاجة تلاحظوها إنه ما كانش مضطرب. الحقيقة أنا مش متخيل الراجل ده وعظ إزاي. لما تقروا اللي حصل بالظبط، خطفوه خطف بعنف شديد وحطوه في المحكمة في المجمع ومزمعين يموتوه. اتكلم بقى، اتكلم ايه؟ ده موقف واحد يوعظ فيه والناس كلها في عينيها الشرر ونوياله نية وحشة، لأنه يعني شخص محبوب وجايب ناس كتيرة للمسيح، ودول رؤساء كهنة يهود متغاظين منه. إنما لم يضطرب. مهم قوي إن الخادم لما يتكلم لا يضطرب، لأن لو الإنسان فينا اضطرب في الكلام يطلع الكلام ضعيف. لكن لما يكون مليان بربنا وبيصلي كتير ومش فارق مع الناس ومش خايف على عمره، هنا ما يضطربش. فلما ما يضطربش يطلع الكلام بقوة. يعني بولس لما وقف قدام فلاسفة، ده موقف مرعب، قدام مئات من الفلاسفة في أريوس باغوس في أتينا، أكيد كان بيصلي، يتكلم بمنتهى الجرأة، منتهى الجرأة. وهنا استفانوس هيبقى جريء جدا،
واضح انه مفيش ادنى اضطراب، مفيش ادنى انزعاج. طب اللي قدامه دول وحوش وقادرين يموتوه، مش مهم. فهنا حاجة تاني في الاعداد للعظة، انك تكون بتصلي لدرجة ان ربنا يحط في قلبك سلام، فتبقى رايح تتكلم وانت مش خايف. ليه؟ قول يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي، شوف انت عاوز تقول ايه للناس وقول لهم. الواحد بيضطرب لما يكون لسه مشغول بكرامته قوي، عاوز يقول كلمة حلوة عشان الناس تمدحه، او بيضطرب لما يكون فاكرها ايه، حافظ ولا مش حافظ، فيبقى قلقان الحكاية مش حافظ ولا مش حافظ. ما تفرقش، مش هي دي. انما عدم الاضطراب مرتبط بالتسليم او السلام، يعني يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي. وبعدين اللي يدعو للاضطراب يقول لك شخص اليه الجميع، تصوروا عينيهم كلها مبرقه في وشه كده، ودول اليهود، فبرضو ايه التركيز الزياده ده يخوف، انما هو ما اضطربش برضو. وكان في شهود كذبه واقفين بيتبلوا عليه، يعني حاجه تغيظ، وبرضو ما اتغاظ وما اضطربش. مش اول واحد يشهد عليه زور، ولو ظلموه موتوه، مش هيبقى احسن من ربنا يسوع. ثالث حاجه في الاعداد للعظه حته المسؤوليه. كان ممكن استفانوس يدافع عن نفسه، لانه دي زي المحكمه هنا، يعني ما كانش المجال انه يوعظ قوي، كان المجال اكتر انه يبرئ نفسه. انما هو حاسس انه منين ما يكون في ناس هي مسؤوليه يوصل ربنا، وده اللي كان بيعمله بولس على فكره. بعد كده بولس يعتبر تلميذ استفانوس. بولس اتحاكم كذا مرة، كل مرة كان يتحاكم يوعظ، ويوعظ عن ربنا ما يوعظش عن نفسه. طب ما انت بتتحاكم، وما فيش حد محامي يقدر يقف لك يدافع عنك، لانك انت يعني بلاك ليستد، يعني تخوف المحامي نفسه يروح فيها. انما بولس نفسه كان يقف يتكلم وينسى القضية ويفكر في ربنا. في الاعداد للعظة حتة الايمان بقى، شخص مملوء من الايمان. يعني ايه الايمان؟ الايمان يعني ثقه، انا واثق ان ربنا معايا، وربنا هو اللي مديني الشغلانه دي، وربنا هيفتح لساني، وربنا عاوز يحرك قلوب الناس، وربنا عنده رساله عاوز يقولها. واثق ان ده عمل ربنا، مش مهاره وخطابه ويعني علم، لا القصه مش كده خالص. الايمان ان الكلمه شغل ربنا، خدمة الكلمة بالذات، يخليها قوية. ليه؟ في ثقة ان ربنا هو اللي بيتكلم، افتح فمك فاملأه، وان ربنا له غرض من كل كلمة بتتقال. وصدقوني ساعات الواحد يقول كلام ما يكونش مرتبه ولا محضره، وساعات توصل ان الموضوع نفسه ما يكونش مختاره، وبعدين ربنا يوجه في اتجاه تاني خالص ويطلع ده اللي كان مطلوب. ليه؟ لان الحكاية فيها ايمان، ما هياش مجرد يعني ذكاء وخبرات. تيجي الكلمة الأخيرة بقى، ممتلئ من الروح القدس. طبعا ده وضع أو حالة سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل كله تقدر تضلل عليه كده بكلمة ممتلئ من الروح القدس. بطرس ممتلئ من الروح القدس، استفانوس ممتلئ من الروح القدس، بولس ممتلئ من الروح القدس. من هنا السفر كله تلاقيه سخن، السفر كله بقى إيه، صلاة ووعظ وإيمان ومعموديات واضطهاد، حيوي جدا، لأن الروح القدس متحرك. فالخادم الممتلئ بالروح القدس من عن طريق الصلاة والتوبة المستمرة والجهاد وحب الإنجيل والخلوات والسجود، ده كله ده بيملى الواحد بروح ربنا. لما يمتلئ بالروح يطلع الكلام قوي، يطلع كلام

من ربنا، مش لازم يطلع كلام كبير على فكرة. وعظة استفانوس في منتهى البساطة وفي منتهى القوة، لكن هي بسيطة جدا، ما هوش فيلسوف زي بولس ولا بيقول كلام كبير. قال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ بعد ما اشتكوا عليه جماعة اللي هم زي وكلاء النيابة في المجمع ده، ادعوا عليه تهم انه ضد موسى وضد عوايد موسى واللي زي كده يترجم، فهم مدبرينها في الاول انه لازم يترجم وترجم في الاخر. فقالوا له: ها تدافع عن نفسك تقول ايه؟ بيقولوا انك انت جاي تكسر كلام موسى وانك انت بتقاوم الشريعة وانه. فقال: ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا. ده هيتكلم بمنتهى الجرأة. طب يقول اسمعوني، اديني فرصة اتكلم. اسمعوا، مهم كمان عشان الكلمة توصل يكون في انصات، يكون في تركيز، تكون الودن مفتوح. برضه عاوز اقول لكم في مجتمعاتنا للاسف، واحد ساعات يلف على بعض الكنايس تلاقي محدش سامح حاجه. انا مش عارف الناس طيب بتعذب روحها ليه؟ يعني ازاي يبقى في اتفاق كده بين اللي بيتكلم وبين الناس، انت قول احنا هنحكي وخلي النص ساعه تعدي. الله، يعني هي تمثيليه. المفروض انه بدل في كلام بيتقال يبقى في تركيز شديد وفي انصات. ده اللي كان يقصده ربنا يسوع لما يقول: من له اذن للسمع فليسمع. يعني افتحوا دانكم، ركز. فدعوه اسمعوني دي مهم تبتدي بيها اي كلمه، مش لازم بحرفها. يعني ايه؟ انت كمتكلم لابد ان تشد انتباه السامعين عشان تبتدي تقول الكلام. يعني معلمنا بولس الرسول في اعمال 21 و22 لما لقى اليهود هيقطعوه حتت، لما نزل اورشليم بقى كانوا اليهود هيمسكوه يقطعوه، لغايه ما جه قائد المئة خطفه من ايديهم، فقال له: ممكن اكلمهم؟ والناس هيجه وعماله تتصرخ في وشه وتشتم وتعمل. رفع ايده وهو على سلم المعسكر وابتدى يوعظ بالعبري في سكته. استخدم طريقة ذكية جدا، لما قال كلام عبري قائد المئة مش فاهم، فعلى طول الرسالة ايه؟ انا تبعكم مش تبعهم، مع انه روماني وانا كده لسه يهودي، وهم سايرين عليه عشان هم معتبرينه ضد موسى كمان. فعشان يشد انتباههم ويسكتهم في الهيجان بتاعهم ده، يقول وعظ باللغة العبرانية، واول ما ابتدى يتكلم اعطوا سكوتا احرى، يعني سكتوا خالص. دي بقى حكمة المتكلم، انه يشد انتباه السامع قبل ما يقول. فهنا كلمة اسمعوني دي بقى في كل في خدمتكم، قبل ما تتكلم لازم تشد انتباه اللي قصادك. كنت في بيت، كنت في كنيسة، كنت في الشارع حتى، خليك حريص انك ما تقولش كلمة ربنا الواحد مش بيسمع. لا، بعد كده يقول ايه؟ قال: ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا، ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال لا اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك، فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد، وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوا ويسيء إليه 400 سنة. هنا بقى نسميه فن البداية. لما تبتدي تتكلم مع أي ناس ابتدي بما يعرفه المستمع، ابتدي من أرضية اللي قصادك، ما تدخلش على طول على معلومة جديدة. ابتدي باللي هم موافقين عليه، متفقين معاك عليه، بالذات في الحوارات الجدلية. يعني اللي قصادك هيجادل وهيعترض، لا يبقى في الأول كده تتفق ايه احنا متفقين عليه الأول، عشان دي هتسهل لك بعد كده ترتب الأفكار فكرة فوق فكرة. هنا ما يعرفه المستمع. اليهود هو متخيلين اليهود ان استفانوس هيقف يقول: يا جماعه انا ما كسرتش كلام موسى وانا مش ضد موسى. لا لا،
استفانوس ما يهموش

نفس استفانوس بيهدف إلى أبعد من كده، عاوز يعلن مسيحه وعاوز يعلن قضيته، وهو في برنامج في خطة في ذهنه عاوز يوصل لحاجة. في البداية ما تكشفش أبدا هدف الدرس اللي بتقوله، ما تكشفش الغرض اللي عاوز توصل. هنا اللي يسمع هو عاوز يقول إيه؟ هيحكي لنا عن أبونا إبراهيم، طب ما احنا عارفين الحكاية. محدش لغاية كده فهم استفانوس عاوز يوصل ليه. قال يا أبا اسمعوني، إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وابتدى يحكي قصة أبونا إبراهيم. طب ما اللي قاعدين هو حافظين الحكاية، لكن البداية دي تهدي الأعصاب، هم فايرين ومتغاظين، بدل بيقول كلام احنا موافقين عليه كده الواحد يبرد شوي يهدى شوي. الحاجة التانية، ابدأ بما يحب المستمع، مش بس بما يعرفه، بما يحبه. يعني مثلا ما تيجي تدي درس أطفال، ابتدي بحاجة يكونوا الأطفال في المرحلة دي بيحبوها، لعبة بيحبوها، حاجة بيشوفوها على التلفزيون مهمة كلهم مرتبطين بيها. لما تبتدي تتكلم كده يتعدلوا لك. وبعدين اوعى تكشف عن غرضك ولا عن الهدف بتاع الدرس، لا لا ده في جيبك ده مستخب لوش خالص. تتكلم مع ناس بسطاء، ابتدي بحاجة تكون شغلاهم، حاجة من حياتهم الطبيعية، من بيئتهم، لأن دي حاجة محبوبة. لما تكون حاجة محبوبة يسمعوا لك هم مبسوطين. حتى في فن الدعاية يقول لك في الدعاية تكلم مع الشخص اللي قصادك فيما يحب مش فيما تدعو إليه في الأول، تشتريه يعني. يعني إيه؟ اتكلم في الحاجة اللي قصادك يحب يتكلم فيها أو يسمع فيها. وبعد شوية لما يفتح لك قلبه ابتدي دخل بقى الحاجة اللي انت عاوز تديها. فدي حكمة المتكلم، انه يبدأ بما يعرفه المستمع وبما يحب المستمع. ثلاثة، ابدأ بما يخدم الهدف. ما تبتديش بقى في موضوع وتوصل لموضوع مختلف خالص، لا انت عارف في ذهنك محدش فاهمها دي غيرك انت، بقى هتبتدي بايه وهترسم فكرة فوق فكرة عشان توصل لايه. لغاية دلوقتي لو انتم مش حافظين الوعظة او فاكرينها هتستغربوا ايه اللي خلاه يحكي عن ابونا ابراهيم في موقف زي كده، هتشوفوا بقى. وبعدين حكى هنا بقى ميزة قديس استفانوس، ندخل على نقطة ما يقال وما لا يقال. لو كان ابونا ابراهيم هو هدف العظة كان لازم ياخد شخصية ابونا ابراهيم دي حتة حتة ويحللها ويستفيد، انما قال حكاية ابونا ابراهيم في 4 سطور، يعني في 3 دقائق. ليه؟ لانها مش هدف في ذاته، ده دي ارضية الموضوع. فاهمين الفكرة؟ يبقى حاسب وانت بتحكي، لان ساعات يروح منك الهدف وتنشغل بجزئية مش هي الهدف. يعني يكون الواحد مثلا عاوز يتكلم عن عمل الروح القدس، يقوم يحكي عن عاوز يبتدي من الصعود مثلا، فيغرق في تفاصيل الصعود ويلاقي الوقت سرقه والناس عاشت معاه في الصعود، وبعدين يجي يقول وبعدين يكونوا خلاص الناس استوت خلاص زهقوا مخهم اتملى. فتيجي عند الروح القدس خلاص انت اصلك ما ركزتش، انت كنت عاوز تتكلم في ايه؟ عاوز توصل لعمل الروح القدس، عدي على الصعود كده بسرعه وادخل على الانصار او شوف اي مدخل، المهم انك انت ما يسرقكش الوقت. فتلاحظوا اللي يقرا النص بتاع ابونا ابراهيم حاجات قالها وحاجات ما قالهاش. قال ظهر اله المجد لابونا ابراهيم قبل ما يسكن في حران، وبعدين قال له اخرج فخرج، وبعد ما مات ابوه ما خدش ارض خالص، انما وعده بولد وقال له بعد كده ولادك هيتغربوا 400 سنة. ده بيكر بال3-4 اصحاحات في سفر التكوين. لو تاخدوا بالكم اللي احنا بنقوله ده ملخص لكذا اصحاح في سفر التكوين، لان ده مش الموضوع. يبقى مهم وانت بتحضر موضوع تبقى عارف الموضوع والمقدمة. المقدمة دي مجرد مقدمة، ما تقولش كل التفاصيل. ما يقال وما لا يقال، الاختصار والتركيز في أمور لازم تختصرها، بالذات لأن اللي قصادك عارفة. تصوروا معايا وانت بتتكلم مع واحد يهودي تقول أصل كان في واحد اسمه أبونا إبراهيم مراته اسمها سارة، ينام منك ويطق، ما هو حافظ مذاكر، ايه اللي واحد اسمه أبونا إبراهيم وسارة؟ ده دول ولاد إبراهيم.
فما ينفعش تستفيد وتحكي حاجات الناس عارفاها بتفصيل.

لا انت بتبتدي باللي عارفينه بس على السريع، فتبقى كده ايه، احنا اصحاب احنا مع بعض. لكن لو طولت فيها تجيب ملل، انت بتقول حاجات احنا عارفينها ملهاش داعي التفصيل. وبعدين هنا في قاعدة مهمة، اخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص. يعني ايه؟ ممكن في العظة تخرج عن الحرف لكن لا تخرج عن النص. معلش الحتة دي تهمني عشان انت خدام كلمة. يعني لو انا حكيت حكاية الخمس خبزات لشوية ناس بسطة، مش هقرأ النص من الكتاب بالعربي الفصحى، ممكن واقول يا جماعة ربنا يسوع كان على جبل وقدامه ناس كتير، وبعدين الشمس غيمت والناس جاعت قوي، التلاميذ حسوا بيهم. انا ما بقولش حرف القصة، مش كده؟ ما بقراهاش بالحرف. ليه؟ لاني لو قريتها بالفصحى الجماعة الغلابة ما يركزوش معايا. انما انا ما خرجتش عن النص، ما قلتش مثلا ساعتها في واحد بقى اتخانق مع ابوه قال لي جبتنا ليه الوعظة الطويلة دي، كنا عاوزين نروح نتفسح النهاردة. لا كده خرجت عن النص. ليه؟ ألفت حكاية مش موجودة. وممكن تفاجأ ان الناس حفظت الحكاية اللي مش موجودة في الانجيل ونسيت الانجيل، وده بيحصل على فكرة. يعني في افلام دينية تلاحظوا ان فيها حتة زي كده، اضافات على النص ممكن تشد الطفل يتعلق بالحكاية الزيادة وينسى نص الانجيل. اخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص، يعني مش لازم تبقى حرفي، لانه ما حكاش الاربع اصحاحات بتوع ابونا ابراهيم مثلا كلمة كلمة، لكن عدى ما كسرش النص، يعني ما قالش معلومة غلط، ما زودش فكرة جديدة لكن اختصرها بسرعة جدا. وبعدين ايه، وانت بتقدم من غير ما اللي قدامك يفهم، هتلاحظوا ان في كلمات استخدمها هيبقى لها قيمة عنده في اخر الوعظ. ده بقى عظمة بقى الروح القدس مع متكلم زي استفانوس. قال كلمة محدش انتبه بيه، قال الله لم وعد ان يعطيها ملكا، ملكا له. وبعد كده قال ايه، لم يعطيه ولكن وعد. انا بتقول النص هنا ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد. بس خلي بالكوا، اتاري ابونا ابراهيم هيركز على فكرة اليهود والارض والوعد في اخر الوعظ، فهو بس رماها وسط الكلام ما حدش خد باله. فهو قال هنا ايه، هو ربنا ما ادالوش ارض ساعتها لكن مديله وعد، ما ادالوش ارض اداله وعد. نكمل الوعظ. وبعدين تكلم الله هكذا ان يكون نسل متغربا في ارض غريبه فيستعبدوا ويسيئوا لي 400 سنه، والامه التي يستعبدون لها سادينها انا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. واعطاه عهد الختان، وهكذا ولد اسحاق وختنوا في اليوم الثامن. خلصنا ابونا ابراهيم، ها دخلنا في اسحاق. واسحاق ولد يعقوب، اسحاق خد ما خدلوش اربع كلمات ونطينا على يعقوب على طول. ليه كل ده؟ احنا لسه في المقدمه، مش ده هدف القصه. ويعقوب ولد رؤساء الاباء ال 12، ورؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه الى مصر، وكان الله معه وانقذه من جميع ضيقاته، واعطاه نعمه وحكمه امام فرعون ملك مصر، فاقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. هنا في حاجة مهمة، انك تدخل المستمع في القصة، تدخله في القصة بطريقتين، الزمان والمكان. لما يقول 400 سنة ويقول في اليوم الثامن ويقول في هذا المكان ويقول مصر، الزمان والمكان يساعدوا الانسان المستمع على التخيل وعلى التركيز دايما، بالذات لما تقول ايه في المكان اللي احنا واقفين فيه. ما هو استفانوس كان بيوعظ في الهيكل، خلي بالكم، في هذا المكان، ده المكان اللي وعد به زمان ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب. ما خدوش ارض لكن اتوعدوا بمكان، المكان اللي احنا واقفين فيه. هنا في قيمه. ليه؟ خلينا القصه التاريخيه اللي فات عليها 1600-700 سنه بقى فيها جزء معاصر، ان احنا واقفين في الارض اللي كان عليها الوعد زمان. واضحه؟ تاني اقولها، يقول يقول الله بعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. في هذا المكان هنا كان يقصد انها تدور الايام ويطلعوا اليهود ويعدوا في سيناء لغايه ما يوصلوا كنعان ويبنوا الهيكل ويعبدوه
في الهيكل، هم دلوقتي واقفين في الهيكل. يبقى حاول تستخدم فكرة الآن وهنا، يعني انقل المستمع من التاريخ للحاضر، من كل مكان إلى هذا المكان. دي قيمة في الوعظ. زي فكرة التطبيق يا جماعة، لو قعدنا نتكلم عن تاريخ، عن حكايات قديمة قوي، حلو، بس ممكن اللي قصادك يعتبرها ايه؟ حكاية. لكن الشطارة انك تطابق الحكاية على هنا والآن. فاهمين الفكرة؟ يعني قاعد توعظ على ربنا يسوع والمرأة الخاطئة، وبعدين قبل ما تخلص الوعظة تعالى حطها هنا والآن. هنا أنا خاطي وهنا يسوع ممثل في أب الاعتراف أو في المذبح. الآن عندي نفس الفرصة، الآن ممكن أخذ نفس السلام والشبع والنتيجة. يبقى في شطارة أنك تحط الزمن والمكان في الوعظ. باند زي ما بقول لكم في 400 سنة اليوم الثامن هذا المكان في مصر. راعي في سرد الأحداث، ما تنفعش تقول نسيت أقول لكم، لا مش حلو، مش حلوة في الوعظ، تلخبط، لأن في مستمع يكون تركيزه على قده فيمشي معاك، وبعدين ترجع تقول له بس أصل إسحاق، إسحاق ما احنا دخلنا في الأصباط خلاص، إسحاق راح، يعني إبراهيم إسحاق يعقوب الأصباط، ما ترجعش. فاهمين الفكرة؟ فهنا ترتيب الزمن للأحداث مهم، حتى لو ما فيهوش الدقة المتناهية، لأن الموضوع ما هواش دراسي، ده كل ده لسه في المقدمة، ده احنا بنحكي حكاية عاوزين نوصل منها الحاجة. وشطارة استفانوس ان محدش من اللي واقفين فاهم عاوز يوصل لإيه لسه، عشان كده ساكتين. دي اللي يسموها الحبكة الدرامية او حبكة القصة. يعني ايه؟ تخلي اللي قصادك مش فاهمك، انا عارف انت بتقول ايه بس عاوز توصل لإيه، فمضطر اسمعك للآخر، لانه مش يعني احنا بنقول انت متهم بكسر شريعة موسى ومجهزين الطوب، ايه الموضوع؟ ابراهيم اسحاق يعقوب مصر، مش فاهمين لسه. ايه الدفاع؟ الدفاع اللي انت بتدافعه ده محدش لسه فهم عاوز توصل ليه. ثم اتى جوع على كل ارض مصر. احنا دخلنا في موسى كده، خلصنا كده التوراة، يعني خلصنا التكوين. وكنعان وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. خلي بالكم بقى من حتة اباؤنا دي، لما قال اباؤنا يهدي اعصابهم خالص. ليه؟ انا معاكم، احنا يهود زي بعض، انتوا بس عمالين تقولوا انا ضد موسى ليه؟ اباؤنا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل ابائنا اول مره، وفي المره الثانيه، اول مره دي واخده اصحاح ونص تقريبا في سفر التكوين، حكايه زياره يوسف في مصر اول مره، انما احنا مش بنحكي تفاصيل. واستعرف يوسف على اخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس. فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا، ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد، حتى هتفرق اصلا، الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. كده جبنا الحكاية لغاية يوسف، برضو كر كده بسرعة بسرعة، والحكاية معروف والناس لسه مطرطقين ودانهم عاوزين يعرف هنوصل لإيه. حلو، عارفين لو مش مذاكر سفر التكوين ما يقدرش يعمل تلخيص محكم وسريع بالدقة دي. أقصد إيه؟ شطارة الخادم عشان تعمل تلخيص محكم ودقيق وسريع بالعظمة دي، ده لازم واحد يكون مذاكر كويس جدا. كان في زمان يعلمونا، يقول لنا ايه، واحد راح اظن الاستاذ عياد ده كان من الجيل بتاع حبيب جرجس كده، العظماء اللي كان كلمتهم حلو، وقال له استاذ عياد لو قلت لك عندك وعظ 10 دقايق تحضرها في قد ايه؟ قال له اديني شهر. قال له طب لو قلت لك عندك وعظ نص ساعة؟ قال له اديني اسبوع. قال له لو قلت لك عندك وعظة ساعة؟ قال له ابتدي دلوقتي. فاهمين الفرق؟ عكس اللي احنا بنعمله. عشان تقول المختصر المفيد جدا محتاج شغل تمام، عشان تتكلم قول، ده اللي بتعملوه بقى، ده اللي انتوا بتعملوه، ان هو ايه يعني ربنا يفتح عليك وتقول. انما الحقيقة بدل عندك 10 دقايق، لا 10 دقايق ما عندكش ثانية تضيعها.
فأنت عشان

تختصر القصه اختصار غير مخل، يعني مش ما ياثرش على جوهر الموضوع، لازم تكون الكلمه طالعه محسوبه 100 مره. طبعا مع واحد زي استفانوس مش لازم يحضر بورقه وقلم لانه ممتلئ بالروح، لكن واضح انه مذاكر كويس جدا، عشان كده بيرتجل القصه بمنتهى السلاسه منتهى الاختصار. وبعدين في قيمة التاريخ، هنا التاريخ دايما مدرسة يا جماعة. احنا اغلب حكاوينا او وعظاتنا فيها تاريخ، يا بتحكي عهد قديم، يا بتحكي حكايات ربنا يسوع، يا بتحكي حكايات قديسين، يا بتحكي حكايات معاصرة، كل ده اسمه تاريخ. واخدين بالكم؟ التاريخ دايما مدرسة مفتوحة، تاريخ دايما مدرسة مفتوحة، ومفيش وعظة مؤثرة تخلو من قصة او من تاريخ. لو الكلام نظري بس مش ممكن الناس تركز كتير او تنفعل. اكتر حاجة بتخلي الناس متفاعلة مع العظة الحكاية، تاريخ. دول بشر زينا، دي ناس عاشت على الارض، لان القاعدة في التاريخ كما كان هكذا يكون. دي قاعدة، يعني ايه؟ ربنا هو هو والبني ادم هو هو، مرة يمشي كويس ومرات يمشي وحش، وربنا هو هو. فانت مجرد بتحكي حكايات، كل واحد من غير ما بيفكر حاطط نفسه مطرح البطل وبيتقمص شخصيته من غير ما يحس. فاذا دي قاعدة تبقى واخد بالك وانت بتحكي. وبعدين التاريخ متراكم، يعني ايه؟ في نتائج مترتبة على اسباب قبل كده. بما ان، اذا يعني بما ان اليهود عاشوا في مصر فترة طويلة والمصريين نسيوا يوسف، اذا هيبتدي يحصل اضطهاد، اذا وهكذا. إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى أبائنا. برضو خلي بالكم ما يعلش جنس اليهود وأباء اليهود، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. كلام بقى العنصرية اللي يعجب اليهود، ها؟ دايما اليهود عنده إحساس بالاضطهاد. وفي ذلك الوقت ولد موسى، دخلنا في الخروج، وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبي، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعوا قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. لخص لنا 3 إصحاحات في نص إصحاح. هنا خلي بالكوا وانت بتحكي في خطاب كده، ايه؟ مجرد بعض الالفاظ بتوصل حاجه، زي حته جنسنا وابائنا لطفت الجو خالص، لان هم باصين لاستفانوس كعدو. وبعدين ذكر الاسماء المحبوبه، هو عد على اشهر اربعه محبوبين لغايه دلوقتي عند اليهود: ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، دخلنا في موسى الخامس. وجميلا جدا في طفولته، يا سلام، اليهودي قاعد مبسوط جدا، افتخر بموسى. كويس، خلينا نمشي على هواهم طول ما احنا بنفرش فرش عشان نوصل لحاجه. وبعدين في دقه في العرض وفي سرعه في العرض، تلاحظوا دي، في دقه وفي سرعه في عرض الاحداث. هل لغايه دلوقتي حد فهم الهدف ولا انتم اخطيت؟ يعني انا اقصد ايه، ده اللي مخلي الناس عاوز تقول ايه، فاهمين ازاي؟ مركزين ليه؟ لانه ده موقف مش معقول هتكون بتقول اي كلام في اي وقت، ده انت هتموت فيها، فلازم هتكون بتقول عاوز تقول حاجه. فالشطاره انك تخلي اللي قصادك، بالذات لو حكايه، يقولوا لنا دايما مع الاطفال عاوز يعرف اخرها. عارفين الطفل اللي يتشد قدام فيلم مش قادر يقوم عشان عاوز يعرف اخر الحكايه، اخر الفيلم؟ هل اكتشفوا المغزى؟ لسه. هل حد مل؟ ما ظنش. ليه ما حدش مل؟ لانه ما طولش. انا بطول لكن استفانوس ما طولش. يعني ايه؟ هو بيعدي على الاحداث بسرعه جدا، بدقه شديده، وبدون تفصيلات كتير.
وبالتالي محد

شمال للغاية كده. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق. يا طولة بالك يا استفانو. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتطلع، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه. هنا لغة الكلام اختلفت. جماعة الأدباء اللي هنا بقى يفهموا الحتة دي. يعني إيه؟ قاعد يحكي يحكي يحكي، هنا هيقول تأمل، هيقول فكرة جوه الحكاية. خلي بالكوا إن موسى هو ده اللي أنكروه، قالوا له أنت ما تنفعش ريس ومخلص. دلوقتي هو اللي نازل يخلص. يبقى هو عاوز يقول حاجة. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا، مش بس قاضيا. يبقى هنا ملاحظة عن النص. فمي ازاي هو قاعد يسرد يسرد يسرد سرد سريع ومحكم، وبعدين رمى فكر رمى فكر. خدتوا بالكم ان موسى ده اللي كل اليهود اعترضوا عليه في الاول ومش عاجبهم، انما طلع ان ده اللي ربنا اختاره وقال ده رئيس وفادي كمان بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البريه 40 سنة. برضه لسه مستنين ليه؟ اعلاق الدب يسوع بتاعك وكسر شريعه موسى وشغل المسيحيين لسه. لكن هو بقى ابتدى ايه؟ يقترب من الهدف. هنا بقى الترتيب التصاعدي. ابتدينا من قصه عاديه وعمالين في حبكه وسرعه في سرد الاحداث، لكن في هدف في ذهن المتكلم عاوز يوصل لايه. انكروه يعني موسى زمان اجدادكم ما عجبهمش موسى وقالوا له ما تنفعش ورفضوه، وطلع هو المختار. ابتديتوا تلقطوا الخط، ابتديتوا تلقطوا الفكره. مش ده موسى احب شخصيه عند اليهود؟ موسى في زمنه ما كانش احب شخصيه. موسى في زمنه كان مرفوض من شعبه وكان انكروه ورفضوا تعليمه. وبعدين كان كل شعبه مستني يبقى رئيس وقاضي. هنا استخدم تعبير عشان لسه عاوز يوصل للمسيح، صار رئيسا وفاديا. طب هو موسى كان فادي؟ بلغة العهد القديم عمل الفداء بتاع الفصح وخلص الشعب من العبودية، فاسمه فداء، فداء العهد القديم. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. يبقى لما وقف عند موسى وقف تسلسل الأحداث وابتدى ينقل للهدف، ينقل للي عاوز يقوله. فضل يحكي من أول إبراهيم لغاية موسى، حكاية ماشية سريع وفيها كده إشارات خفيفة. عند موسى وقف وابتدى يقول رأي. موسى رفضوه. 2، موسى قال نبوة كلكم حافظينها: نبيا مثلي له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية على موسى، مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سينا، ومع أبائنا الذي قبل أقوالا حيا ليعطينا إياه، الذي لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين له. عاوز يقول حتى بعد ما عرفوا ان موسى كليم الله وفادي الشعب رفضوه برضه، وما كانوش عاوزين يسمعوا كلام. يعني رفض موسى استمر من ساعة ما قتل المصري، وحتى لما بقى نبي وقاضي ورئيس ما كانش عاجبهم موسى برضه، كل شوية يقولوا له ما تنرجع مصر احسن. بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا، لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا باعمال ايديهم، فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء. جند السماء اللي هي النجوم، كما هو مكتوب في كتاب الانبياء. في مزمور او اكتر من مزمور بيحكي حكاية الخروج، مزامير بتحكي الحكاية. فالمزمور بيقول ايه؟ هل قربتم لي اسرائيل ذبائح وقرابين 40 سنة في البرين يا بيت اسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم الهكم رمفان. يعني ربنا بيعاتب الشعب يقول لهم 40 سنة بتعصينا،
كنتوا بتقربوا لنا الذبايح ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتجيبوا خيمة مولوك. مولوك ده معبود القبائل الوثنية في الوقت ده، ورمفان دي اسماء التماثيل. فاليهود كانوا يغشوا التماثيل دي ويعبدوها، دخلوا العبادة الوثنية جوه سينا. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل. ساعتها جه التهديد انه هيحصل

لغاية السبت تقريبا قربنا نخلص العهد القديم، انما في تلميحات قربت لان لسه اخر حاجة هي بقى الشوطة في الجون لسه في الاخر. يبقى وضوح الهدف يبتدي يتضح حتة بحتة. نبيا مثلي له تسمعون، هيبتدي يتكلم عن المسيح، ومن هنا لقب من ألقاب ربنا يسوع النبي. ليه النبي معرف بقال؟ جه أنبياء كتير قوي بعد موسى لكن ولا واحد منهم خد لقب نبيا مثلي أو النبي. فلما جه يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء أعظم نبي، قالوا له هل أنت النبي؟ النبي أنت؟ قال له لا، قال لسه جاي. فالنبي هو المسيا، النبي هو المسيا. ليه؟ مش لأنه إنسان عادي، لا، لأن إذا كان موسى هو أعظم نبي في تاريخ اليهود وكان اللي يمشي ورا موسى يخلص الخلاص الأرضي، فعشان موسى يشرح للناس على قد تفكيرهم قال لهم هيجي واحد زي عظيم اللي مش لو مش هتسمعوا له هتهلكوا، فلازم تسمعوا له. ففضلوا دايما يقارنوا كل نبي بموسى، يقولوا لا مش قد موسى، مش زي موسى، إلى أن جاء يوحنا نفسه أعظم نبي، قالوا له تكونش أنت النبي اللي قال عليه موسى؟ قال لا برضه. يبقى النبي دي تنطبق على المسيح له المجد وحده. لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين، دي حتى هيستخدمها استفانوس. أباؤنا طول عمرهم رافضين كلام موسى، اللي انتوا دلوقتي بتقولوا موسى موسى موسى ومسكني عشان أنا على اعتبار بحارب موسى، انتوا أجدادكم اليهود كانوا ضد موسى، وبعدين انتوا أجدادكم كانوا يتركوا موسى ويعبدوا أوثان، يسيبوا ربنا الحقيقي ويمشوا غلط. أما خيمة الشهادة ده وعظة جميل، فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. هو عاوز يوصل للهيكل اللي هم واقفين فيه، لسه ما حكاش حكاية الهيكل، هو حكى حكاية تاريخ الأمة اليهودية يبدأ من إبراهيم إلى أن ينتهي قرب داود، يعني دي أعظم فترة في تاريخ اليهود ممثلة في موسى. طب حكاية العبادة كانت ماشية إزاي؟ كانت عبارة عن خيمة، كانت مع أبائنا في البرية، خيمة بتمشي في سيناء كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى، التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. يعني قاضي ورا قاضي يستلم خيمة الاجتماع من اللي قبله، يشوع استلمها خيمة دخلها كنعان، استلمها ورا منه بقى جدعون ويفتح وهكذا. الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود، كده وصلنا النص العهد القديم، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب عشان يوصلوا للهيكل اللي هم واقفين فيه، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيات. كل الكلام ده من العهد القديم، كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي، أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ كأنه بيرد على سؤال وماذا عن الهيكل؟ يعني ايه؟ طيب انت طلعت اجدادنا مش كويسين، هم ابتدوا يفهموا وعاوز يوصل لايه. عاوز يقول اليهود من يومهم متعبين، من يومهم متعبين، وحتى موسى حبيبهم ده طلعوا نيته طول حياته. طيب امال ربنا مدينا مكان نعبد فيه وبيننا وبينه هيكل؟ فقال الهيكل نفسه له حكاية. سليمان داود طلب يبني، ربنا قال له ملهاش لازمة الحكاية، يبقى ربنا ما كانش هواه في الهيكل. عاوز يقول لهم ايه؟ الهيكل ده هيخرب يعني، انما ربنا من الاول ما كانش مشروعه الهيكل ده، داود اللي زن عليه. لان الله كانت اجابته ايه؟ قال هتبنوا لي بيت ازاي اذا كانت الارض موطئ قدمي والسماء مسكني او السماء كرسي لي؟ التهمة كانت ايه؟ خلي بالكم التهمة بتقول لأننا سمعناه يقول، ده على استفانوس، أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. في تهمتين ضد استفانوس، هو مش ناسي أنه هو بيحاكم. تهمتين إيه؟ أنت بتدعي أنه العوائد اللي استلمناها من موسى هتبطل، أنت جاي تغيرها أو يسوع بتاعك بيغيرها، وأن يسوع الناصري هينقض هذا الهيكل. الحقيقة هم معاهم حق في التهم، إنما هو عاوز يثبت لهم إنها مش تهم، دي حقيقة من كتابهم. ربنا من الأول ما اختارش يبقى له هيكل، والشعب اليهودي هو اللي طفش موسى وتعبه جدا وكسر كل كلامه.

نوصل بقى للنهاية. حط مقدمة طويلة جدا وفاجئهم بقى، لأن استفانوس كان عارف أن ساعته جت. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب. هم لما هديوا هديوا هديوا وفشوا، هو بقى إيه؟ هو اللي ضرب بقى. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان. شوف التعبير، قصات الرقاب دي تهمة طول العهد القديم موجودة، شعب قاسي غليظ الرقبة. الحاجة التانية، غير مختونين الختان ده في الجسم، إنما في حزقيال إشارة إن الختان ختان القلب، وفي حتة في الشريعة حاجة خاصة بالودن. قال لهم وليكن أنتم مختونين جسديا ولكن غير مختونين لا بالقلوب ولا بالأذان، يعني لا بتسمعوا وتفهموا ولا بتحسوا على دمكم، ما عندكوش حاجة صح. أنتم دائما تقاومون الروح كما كان آباءكم كذلك أنتم. فاكرين كما كان هكذا يكون؟ هو عاوز يوصل لذي، أنه إيه الجديد؟ أنا واقف الموقف ده امتداد طبيعي لتاريخ عند اليهود مع أي شخص جاي من ناحية ربنا. الموقف اللي أنا فيه ده هو النتيجة الطبيعية لرحلة 1500 سنة. موسى كان في وسط جيله، كان مرفوض ومطرود على طول الخط. فأنا كما كان كذلك أنتم، أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم؟ جاب الجملة بقى زي حتة يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. بالمناسبة البار لفظ من ألفاظ المسيح المعروف عند اليهود، كلمة البار. وأكثر واحد يتكلم عن البار أشعيا، يقول عبد يا البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم يحملها. طب الكتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد، إنما في واحد اسمه البار هيجي هيشيل كل الخطايا. وإصحاح 53 كله في أشعيا عن البار. فالبار دي لقب من ألقاب المسيح معروف كده عند اليهود. فبيقول أنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه كما كان هكذا يكون. أجدادكم رفضوا موسى، طلبوا هيكل، ربنا قال أنا مش محتاج هيكل، مش ده المكان، أنا عاوز قلب. رفضوا يختنوا بالقلب. النهاردة جه الأوان إن اللي أنبأوا بمجيء البار واتقتلوا على أيدين أجدادكم جيلكم أنتم قتل البار. فما فيش حاجة غريبة وما فيش حاجة جديدة، تسلسل موضوعي جدا، كما كان هكذا يكون. طبعا هو عارف إن اللي هيبقى عليه هو الدور بقى، فاهمي ازاي؟ هو فاهم كده. الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، يعني أنتم سلمتوا للموت وقتلتوا. الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة، لأن كان في تقليد يهودي يقول أن موسى استلم من ربنا الشريعة على يد ملاك، أو المسيح له المجد سلموا الشريعة في إيده، ولم تحفظوا، أنتم أول ناس كسرتوا الشريعة. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. كمبادئ في الوعظ، احنا طبعا ما تقولوش الحتة دي في وعظاتكم لو سمحتوا، الحتة الأخيرة دي عشان مش عايزين حد يترجم يعني. إنما قبل ما توبخ اشرح. في وعظ يطلع أو في درس يتقال من أول كلمة يا ناس يا أشرار توبوا. بالراحة، أشرار في إيه؟ ما هم مش فاهمين، مش فاهمين. حط الفكرة الأول، قدم اشرح، وبعدين في الآخر وبخ. وبخ ليه؟ بناء على تعليم المسيح. يبقى التعليم يسبق التوبيخ دايما، علم واشرح وبعدين اوصل. يبقى اللي احنا فيه ده يا جماعة غلط، يبقى مش مفروض نعمل كده. كمان المطلوب هو البار. دايما في أي وعظة لازم تركز على المسيح له المجد، حتى لو حكيت تاريخ الشعب اليهودي كله لازم توصل لربنا يسوع. لما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه وأما هو فشخص إلى السماء. هو كان عارف أنها توصل لكده. إنما الغريب هو بيوعظ وبيقول كلام ناشف كمان في الآخر وتوبيخ عنيف جدا، لقى بقى خلاص الشرر طالع من عينيهم والطوبة بقى في الإيدين، بص للسماء، شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. بدأ ممتلئ من الروح القدس وكمل لآخر الوعظة ممتلئ من الروح القدس. واحد بيوعظ وهو ممتلئ من الروح. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، شاف السماء مفتوحة
فقال ها أنا أنظر السماوات.

السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، فابتدى الضرب على طول أول ما قال كده، لأن ابن الإنسان هو البار. دي برضو ألقاب المسيح، في حاجات مش محتاج يشرحها ليه، لأن اللي قاعدين فاهمين، إحنا يمكن مش فاهمين، بس اليهودي اللي قاعد فاهم كويس قوي. البار وابن الإنسان دي ألقاب لربنا يسوع للمسيح الآتي عند اليهود. يبقى في مبدأ مهم، حاول تحتفظ بروح الصلاة للنهاية، حاول ما تخرجش بره روح الصلاة وانت بتوعظ، ممكن حتى وانت بتتكلم ترمي كلمة ربنا لو تقدر. يعني وانت بتتكلم ربنا معاك، انت بتتكلم بالروح، عشان الحكاية ما تقعش منك. يعني في نفس الوقت رأى، يعني ايه بولس الرسول له كلمة غريبة قوي في كورنثوس، يقول ايه؟ نتكلم من الله امام الله في المسيح. حاجة تعقد، يعني الكلام جاي من ربنا، بنتكلم قدام ربنا جوه المسيح، دي تخلي الواحد ما يتكلمش خالص. كلام جاي لنا من ربنا وبنتكلم قدام ربنا، كأن ربنا واقف بيسمع كلمة كلمة، ها تقوله صح ولا تقوله غلط، وبنتكلم جوه المسيح، يعني ممتلئين بالروح. يبقى روح الصلاة للنهاية. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول أيها الرب يسوع اقبل روحي، ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. نتيجة العظة ايه؟ نتيجة العظة لم ينجح أحد، المتكلم مات. لا استنى، هي دي النتيجة الوهلة الأولى، إنما استنى. أولا الانطباع إنه فشل فشل ذريع، ما كسبش ولا نفس، ده خسر نفس، هو ما خسرش بس كده. لا، أولا هو استشهد وهو يشهد للمسيح، دي كرامة أي شهيد، استشهد وهو يشهد، يعني هو بيقول المسيح ربنا نال إكليل الشهادة. هو كخادم كسب أعظم مكسب يكسبه خادم في التاريخ، إنه ينال مش بس إكليل الخدمة، لا إكليل الشهادة. ده كريدت من ربنا، دي مكافأة من ربنا. فهو من ناحيته نجح نجاح رائع جدا، لأنه خد إكليل لا يتوقع، أو يعني يمكن ما كانش استفانوس بتاع الموائد مرشح للاستشهاد، لأن خدمته كانت خدمة موائد. إنما إحنا كلنا متحصرين على 100 نفر اللي واقفين يسمعوا ونقول خسارة ما كسبش منهم حد. هو كسب مين بقى؟ كسب مكسب مش ب100 نفر ولا 200، ده كسب مكسب بآلاف مؤلفة. الموقف ده أثر جدا في شاول الطرسوسي وكان بداية تغيير. كل المفسرين أجمعوا إن أكتر شخصية أثرت في شاول قبل المسيح هو استفانوس. فاستفانوس يمكن ما حسش انه كسب حد خالص، ما حدش قلبه حن ورق وبكى وخجل وتاب وقال صحيح ايه اللي عملناه في المسيح ده، احنا مفترين زي اجدادنا. ابدا، كلهم قلبهم حجر. احيانا الخادم يشعر بفشل ويحس ان الكلمه ما جابتش نتيجه، انما يفاجأ في السماء بقى، مش لازم في الارض، انه الكلام اللي قاله فرق مع شخص غير متوقع خالص، وان الكلام اللي قاله لما تدرسوا عظات بولس لليهود اغلبها واخدها من استفانوس. هو مشي على منهج استفانوس في وعظ اليهود، تصوروا، يعني هو متأثر جدا حتى بطريقة وعظ استفانوس، ازاي يقول نفس النبوات ونفس التسلسل ويركز على موسى النبي والنبوة بتاعت موسى، وبعدين تسلسل الأحداث، رفض اليهود المعتاد اللي لازم في الآخر يوصلهم لرفض المسيح، رفض الهيكل من البداية للنهاية، الهيكل مرفوض لأن اليهود مش أمنا، وفي الآخر طبيعي أن المسيح يرفضهم ويبقى مسيح العالم كله. انا عارف ان انا تعبت قلبكم، انما في كام فكره كده مهمه نراجع نقول ايه. العظه تحتاج الى خادم مش تحتاج الى تحضير. الاول خادم ممتلئ ايمان وقوه وروح قدس. 2، العظه ابتدي شوف الناس اللي قصادك خليهم يركزوا، شجعهم يمشوا معاك في اللي هم عارفينه واللي بيحبوه، اطلع معاهم فكره فوق فكره
لكن ما يعرفوش انت عاوز توصل لايه بسرعه. لمح باللي انت عاوز توصله عشان المفاجاه تبقى مفهومه ما تبقاش غريب. في الاخر التارجت لازم يبقى واضح. عاوز توصل ان اليهود مرفوضين يبقى واضح. عاوز توصل ان المسيح هم اللي صلبوه تبقى الحكايه واضحه. عاوز توصل ان هم اول ناس كسرين الشريعه مش هو اللي كسر الشريعه تبقى واضحه. كل اللي عاوز يوصله استفانوس دافع عن نفسه دفاع رائع واثبت ان هم مفترين وهم غلطانين، بس النتيجه استشهاد لانه حقاني. لو قال غير كده يبقى بيتنازل عن الحق. لكن الكلام ده كسب مكاسب غير مباشره لكن مكاسب ضخمه لالهنا كل مجد وكرامه.

ספר עמוס. الأصحاح السادس. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأمم، يأتي إليهم بيت إسرائيل. اعبروا إلى كلنا وانظروا، واذهبوا من هناك إلى حماة العظيمة، ثم انزلوا إلى جت الفلسطينيين. أهي أفضل من هذه الممالك؟ أم تخمهم أوسع من تخمكم؟ أنتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم، المضطجعون على أسرة من العاجي، والمتمددون على فرشهم، والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط السيرة، الهاذرون مع صوت الرباب، المخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر، والذين يدهنون بأفضل الأدهان، ولا يغتمون على انسحاق يوسف. لذلك الآن يسبون في أول المسبيين، ويزول صياح المتمددين. قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره، فأسلم المدينة وملأها. فيكون إذا بقي 10 رجال في بيت واحد أنهم يموتون، وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت. وقال لمن هو في جوانب البيت: أعندك بعد؟ يقول: ليس بعد. فيقول: اسكت، فإنه لا يذكر اسم الرب، لأنه هو ذا الرب يأمر، فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. هل تركض الخيل على الصخر، أو يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما وثمر البر أفسنتينا. أنتم الفرحون بالبطل القائلون: أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود، أمة فيضايقونكم من مدخل حمات إلى وادي العربة. الأصحاح السابع. هكذا أراني السيد الرب، وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب، وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك. وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت: أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا: لا يكون، قال الرب. هكذا أراني السيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل، فقلت: أيها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا: فهو أيضا لا يكون، قال السيد الرب. هكذا أراني، وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج، فقال للرب: ما أنت راء يا عموس؟ فقلت: زيجا. فقال السيد: ها أنا ذا واضع زيجا في وسط شعبي إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. فتقفر مرتفعات إسحاق، وتخرب مقادس إسرائيل، وأقوم على بيت يا ربعامة بالسيف.
فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا: قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس: يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا وهناك تنبأ، وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميس. فأخذني الرب من وراء الضأم وقال للرب: اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل. فالآن اسمع قول الرب، أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق، لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه. الأصحاح الثامن. هكذا أراني السيد الرب وإذا سلة للقطاف، فقال: ماذا أنت رائن يا عاموس؟ فقلت: سلة للقطاف. فقال للرب: قد أتت النهاية على شعبي إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد، فتصير أغاني القصر ولاولة في ذلك اليوم، يقول السيد الرب: الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكوت. اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين، لكي تبيدوا بائس الأرض، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا، والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقلة ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، ونبيع نفاية القمح. قد أقسم الرب بفخر يعقوب: إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعمالهم. أليس من أجل هذا ترتعد الأرض وينوح كل ساكن فيها، وتطمو كلها كنهر، وتفيض وتنضب كنيل مصر؟ ويكون في ذلك اليوم، يقول

السيد الرب أني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور، وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي، وأصعد على كل الأحقاء مسحا وعلى كل رأس قرعة، وأجعلها كمناحة الوحيد وآخرها يوما مرا. هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. في ذلك اليوم تذبل بالعطش العذار الجميلات والفتيان، الذين يحلفون بذنب السامرة ويقولون حي إلهك يا دان، وحية طريقة بئر سب، فيسقطون ولا يقومون بعد. الأصحاح التاسع. رأيت السيد قائما على المذبح، فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب، وكسرها على رؤوس جميعهم، فأقتل آخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجم. إن نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي، وإن صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم، وإن اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم، وإن اختفوا من أمام عيني في قعر البحر فمن هناك آمر الحية فتلدغهم، وإن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك آمر السيف فيقتلهم، وأجعل عيني عليهم للشر لا للخير. والسيد رب الجنود الذي يمس الأرض فتذوب وينوح الساكنون فيها، وتطمو كلها كنهر وتنضب كنيل مصر، الذي بنى في السماء علاليه وأسس على الأرض قبته، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر، والفلسطينيين من كفتور، والأراميين من قير؟ هوذا عينا السيد الرب على المملكة الخاطئة، وأبيدها عن وجه الأرض، غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماما، يقول الرب، لأنه ها أنا ذا آمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم، كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض. بالسيف يموت كل خاطئ شعبي القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا. في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة، وأحصن شقوقها، وأقيم ردمها، وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية آدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ها أيام تأتي، يقول الرب، يدرك الحارث الحاصدة ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعبي إسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون، ويغرسون كروما ويشربون خمرها، ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم
ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم، قال الرب إلهك.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح التاسع من أول الآية الأولى: وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في القسم الثالث في سفر الأعمال، اللي هو واخد الإصحاح 8 والإصحاح 9، اللي هو بيدور حوالين الكنيسة في اليهودية والسامرة. كنا شفنا آخر جزء الاضطهاد اللي حصل على الكنيسة في مقتل استفانوس، لدرجة أنه اضطروا المسيحيين أن يتركوا أورشليم ويخرجوا خارج المدينة. وزي ما قال سفر الأعمال: والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. يعني اضطهاد استفانوس وإن كان يبدو أنه هو جه ضرر على الكنيسة، لكن في الحقيقة ده أدى إلى إيه؟ إلى انتشار الإيمان. فعلا زي ما قال العلامة ترتليان أنه دماء الشهداء هي بذار الكنيسة، يعني كل قطر الدم في الشهيد كأنها بذرة بتطلع زرع جديد. فالشهيد اللي بيستشهد بيجي بداله مئات إن لم يكن ألاف من المسيحيين. في قصة كانت حصلت من شهر في ألمانيا، في قس إنجيلي شاف إنه الإسلام بدأ ينتشر في ألمانيا، فالموضوع دوت كان مضايقه، إنه شاف إنه الشعب الألماني بدأ يعني وإن كان كثيرين منهم يدعوا مسيحيين بالاسم لكنهم بعيد عن العبادة أو الحياة المسيحية، لكن لقى في ناس بدأت تدخل في الدين الإسلامي، فالموضوع دوت حرك الغيرة في قلبه. فكانت النتيجة إن هو كتب رسالة وراح حرق نفسه، وهو بيحرق نفسه في ميدان من ميادين ألمانيا كان بيصرخ ويقول يسوع المسيح واسم آخر هو أوسكار. أوسكار دوت كان قس إنجيلي، كان أيام الشيوعية بدأت تنتشر في ألمانيا، وبرضه لقى الشعب الألماني بدأ يترك المسيح ويدخل في المبادئ الشيوعية. فالقس في ذات الميدان دوت القس أوسكار حرق نفسه، وكأنه كان بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن ربنا ينظر إلى الكنيسة في ألمانيا. بغض النظر عن يعني موقف أو رأينا من جهة أنه الإنسان يحرق نفسه أو يموت نفسه مش دي القضية، وإن كان هذا العمل من وجهة نظر الشخصية هو له قيمة في عينين المسيح، لكن مش دي القضية. فالقص أوسكار دوت الكلام ده كان في السبعينات، قدم ذاته ذبيحة شهيد للمسيح برضو مع تحفظنا، يعني ده رأيي أنا الشخصي من جهة هذا العمل، علشان تنحصر الشيوعية عن ألمانيا، وكأنه بيقدم نفسه ذبيحة من أجل أن الله يتدخل وينظر لهذا الدم اللي سفك علشان يتوقف التيار الشيوعي، وقد كان. فذات العمل عمله القس الألماني ده اللي بقول لكم قصته كانت من شهر بالضبط، وبيقدم ذاته للمسيح، فهو بيتحرق كان بيصرخ يسوع المسيح أوسكار. زي ما بقول لكم يعني بغض النظر عن رأي الكنيسة من جهة هذا العمل، لكن الجوهر اللي في هذا العمل انه هذا القس كان يرى انه لو قدم ذاته ذبيحة للمسيح ممكن يكون دوت سبب في وقف
التيار الغير مسيحي اللي بدأ يجتاح مش بس ألمانيا لكن كتير من دول أوروبا. فهي أنا عايز أطلع بذات الفكرة أنه تملي دم الشهيد هو اللي بيؤدي إلى انتشار الإيمان. وكتير من القصص يعني مش عايز أشغل يعني الوقت بسردها، طبعا في الكنيسة القبطية زاخرة بالأمثال ديت، لكن حتى في الكنيسة الكاثوليكية في الحقيقة كتير من المرسلين الكاثوليك لما كانوا يروحوا يكرزوا في أماكن وما كانش حد يقبل الإيمان بالمسيح لغاية ما يسفك دم، فكانوا هم في اجتماعاتهم وفي صلواتهم كانوا يتيقنوا بداخلهم أدم في دم سفك يبقى ده هيؤدي إلى انتشار المسيحية. قصص كتير يعني في أوروبا ذاتها وفي خارج أوروبا كلها بتدور حوالين المحور ده. ففعلا دم الشهداء هو اللي بيؤدي لانتشار الايه؟ لانتشار الإيمان. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالايه؟ بالكلب. وشفنا بقى بدت المسيحية تخرج في مسارات متعددة خارج أورشليم. شفنا مسار منهم فيلبس الشماس أو فيلبس المبشر أو واحد من السبعة، شفناه طلع راح السامرة وكرز فيها، وبعد كده الروح نقله من الطريق المنحدرة من أورشليم لغزة علشان يتقابل مع

كرازة فيلبس وصل أجدود، وفي النهاية استقر في مدينة قيصرية. كل المدن دي هو قاعد إيه يكرز فيها باسم المسيح. فبدت المسيحية تخرج خارج إيه خارج أورشليم، حتى ولو كانت لا تزال محصورة في ناس إيه يهود، لكن بيحيوا في مناطق أممية أو مناطق وثنية. وآخر حاجة، سبنا فيلبس في مدينة قيصرية، وقلنا إن إحنا هنسيبه لمدة 20 سنة عشان هنلتقي معه مرة تاني في سفر الأعمال الإصحاح 21. معلمنا بولس الرسول وهو رايح الرحلة الأخيرة لأورشليم دخل بيت فيلبس المبشر، وفوجئنا بقى بعد 20 سنة إن لقينا فيلبس ده اتجوز وعنده 4 بنات، هنسيبها لما نبقى نوصل للإصحاح 21. السؤال بقى إيه اللي حصل في 20 سنة دول؟ إحنا آخر رحلة كنا سايبين إيه؟ فيلبس في قيصرية، هنقابله بعد 20 سنة. طيب عبال ما نقابله في 20 سنة دول حصل إيه؟ الحادثة الأولى هي الإصحاح 9، إيمان شاول. يقول الكتاب: وأما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. حلو إن إحنا نقرأ الآية الأخيرة في الإصحاح 8 وأول آية في الإصحاح 9. الآية الأخيرة في الإصحاح 8 تقول إن فيلبس قاعد يكرز بالمسيح ومر على كل المدن الساحلية على البحر المتوسط لغاية ما استقر في قيصرية. فيلبس بيكرز، وأما شاول في الجهة المقابلة كان بيضطهد في الكنيسة. وادي يا أحبائي سكتين: سكة فيلبس المؤمنين بالمسيح اللي بيكرزوا باسم المسيح، والسكة التانية سكة شاول اللي بيضطهدوا الإيمان المسيحي. سكتين ملهمش إيه؟ ملهمش تالت، يا طريق فيلبس يا طريق إيه؟ شاول اللي بيضطهد المسيحيين. عشان كده ربنا يسوع قال: من لا يجمع معي فهو يفرق. فيلبس بيجمع، طب شاول بإيه؟ بيفرق. كل واحد فينا كده، إما أنا ماشي في سكة فيلبس بأكرز باسم المسيح، سواء كان كرازة بالكلمة أو سواء كان كرازة بالسلوك أو سواء كان خدمة لولاد المسيح في مدارس أحد أو خدمة افتقاد أو أي نوع من هذه الخدمات، يا إما أنا بجمع مع المسيح من لا يجمع معي، فيبقى السكة التانية أما شاول إيه؟ سكة الإيه؟ بدون ما أشعر أبقى أنا بفرق. من لا يجمع معي فهو يفرق. أما شاول، دي تاني مرة نسمع عن شاول في الكتاب المقدس. المرة الأولية سمعنا عنه فين؟ عند قتل إيه؟ استفانوس. قال: وأما شاول فكان راضيا بقتله. أول ذكر لشاول في الكتاب المقدس. تاني ذكر له أعمال 9: أما شاول فكان لم يذل، يعني لسه إيه مستمر، ينفث تهددا وقتلا. ينفث دي الكلمة اللي بتتقال عن التعبان، التعبان لما يلدغ حد يروح إيه ينفث السم بتاعه، يعني عايز يبين الضراوة اللي كان شاول بيضطهد بيها الكنيسة. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. مين شاول دوت اللي توقف عنده سفر الأعمال النهاردة؟ وجزء تاني صغير خالص هيكلمنا عن بطرس، وحتتوقف تماما سيرة الأباء الرسل، ومش هنسمع عنه إلا شذرات قليلة، وحنتابع الرحلة بقى بعد كده مع مين؟ مع شاول دوت. مين شاول دوت؟ شاول دوت راجل أو شاب يهودي ولد في مدينة ترسوس كيليكية. ترسوس ديت أسيا الصغرى، تعتبر جنوب شرق أسيا الصغرى. أسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، جنوب شرقي. اتولد هناك، لكن اتولد من عيلة يهودية، عشان كده قال عن نفسه ان هو عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين. سنه دلوقتي حوالي 30 سنة، يعني في حدود الثلاثينات، ما يزيدش عن كده. ابوه كان راجل يهودي متحفظ جدا ومتمسك بالتقليدات اليهودية، رغم ان هو موجود في الشتات، في الشتات يعني خارج أورشليم. ومن شدة تمسكه بالتقليدات اليهودية اهتم انه لما ربنا رزقه بالولد شاول دوت، اهتم كعادة اليهود ان في سن 12 سنة يرسله الى اورشليم علشان يتعلم الناموس. ففعلا بعته لاورشليم وتعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل. يبقى دي تدل ان ابوه كان راجل ايه يهودي متمسك بالايه بالعبادة وبالتقليدات اليهودية. علشان كده حتى هو بولس لما هيتكلم عن نفسه بعد كده هيقول ان انا فريسي، ابن فريسي. يعني ابوه كمان كان مذهبه ايه الفريسية، المذهب المدقق جدا في العبادة اليهودية. ايضا نعرف عن ابوه ان هو رغم ان هو شخص يهودي، لكنه على ما يبدو ان هو عمل اعمال جليلة للدولة الرومانية، فعشان كده الدولة الرومانية ادته الرعوية.

الرومانية، كلمة الرعوية يعني الجنسية. كانت عادة الرومان لو واحد مثلا عمل للدولة الرومانية عمل عظيم فينعموا عليه بأن يدوله الإيه؟ الجنسية. فبالتالي كل ولاده اللي يجوا بعد كده يتمتعوا بالإيه؟ بالجنسية الرومانية. الجنسية الرومانية معناها أنه يبقى له كل الحقوق اللي للإنسان الروماني. علشان كده معلمنا بولس الرسول قال عن نفسه في سفر الأعمال أن أنا ولدت فيها، لما كان واقف قدام لسياس الأمير، فلسياس بيقول له أني بمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية، يعني أنا دفعت فلوس كتير عشان أخد الجنسية الإيه؟ الرومانية. بولس قال له ولكني أنا إيه؟ ولدت فيها، لأنه كان أبوه واخد الرعوية، فلما اتولد شاول فاتولد هو كمان مع الإيه؟ الجنسية الرومانية. وحنشوف أن دي كانت كل ده إعداد الله لبولس. عشان كده لما بولس أدرك بقى بالروح كده قال الله الذي أفرزني من بطن أمي، ده من قبل ما تولد وربنا قاعد يجهز إيه؟ يجهز فيه، جاب لي أب فريسي عشان يهتم أن يعلمني الناموس ويبعتني، رغم أن أنا موجود في ترسوس، يبعتني أورشليم عشان أتعلم الناموس. عارفين زي دلوقتي تبقى عيلة غنية مثلا تبعت ابنها مثلا في أمريكا ياخد دكتوراه، فده دليل أنه كان عيلة شاول دي كانت عيلة إيه؟ عيلة غنية وراجل متدين، لأنه اهتم بقى أنه بيبعت ابنه مش علشان بس يعلمه زي ما هنشوف ياخد شهادة فلسفية، لكن عشان كمان يتعلم الإيه؟ يتعلم الناموس. حصول أبوه على الجنسية الرومانية خلى بولس حاصل على الجنسية الرومانية، وده هتدي لبولس فرصة في الكرازة أن هو ينتقل بحرية كاملة في وسط الدولة الرومانية علشان يكرز بالمسيح. كل ده ربنا بيعد مين؟ بولس، حتى من قبل ما بولس إيه؟ يتولد. من جهة ثقافة بولس، بولس أتقن اللغة اليونانية، كل ده طبعا عرفناه من سفر الأعمال ومن الرسائل بتاعته، لما كان راح أورشليم والدنيا هاجت عليه فلسياس طلب أن يتجلد بولس عشان يعرف الناس هيجى عليه ليه، فبولس راح مكلم لسياس باللغة اليونانية وقال له تسمح لي أن أنا أقول كلمة للشعب. فلسياس اتعجب أن بولس بيتكلم إيه؟ يوناني، لأن اليونانية دي كانت لغة الناس الإيه؟ المثقفين. هو فهم أن بولس ده راجل مجرم والناس هيجى عليه، يعني زي دلوقتي واحد ايه يتكلم بطلاقة اللغة الانجليزية، ده دليل انه انسان مثقف. فبولس كان دارس الثقافة اليونانية، كان انسان يحب الدرس او الدراسة والبحث. هنشوف من رسائل بولس الرسول انه انسان دارس ومتعمق لدرجة انه يطلع معاني غيره لم يسبقه في معرفة المعاني ديت، وبالاكتر شفنا الحكاية ديت في رسالة غلاطية. ايضا بولس درس الفلسفة والمنطق في جامعة ترسوس. ترسوس ديت كانت يعني الجامعة اللي فيها كانت تاني جامعة بعد اتينا، او ممكن نقول التالتة لو اعتبرنا اسكندرية هي نمرة اتنين، فتبقى اتينا نمرة واحد، مدينة العلم اسكندرية وترسوس. ما اقدرش يعني انا اجزم بقى ترسوس الاول او اسكندرية، لكن كانت في جامعة كبيرة في ترسوس بولس اتعلم ايه؟ اتعلم فيه، يبقى اتعلم الفلسفة والمنطق، درس اللغة اليونانية، انسان يحب الدرس والبحث والمقارنات زي ما هنشوف في فكر بولس. ايضا زي ما قلت لكم دينيا بولس عاش فريسي، قال كده حسب طريق عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. الفريسي ده انسان ايه؟ مدقق جدا، يعني زي ما قال الرجل الفريسي في انجيل القديس لوقا، قال له اني اصوم ايه؟ مرتين اللي هما الاثنين والخميس، اعشر كل ما اقتنيه. ايضا متعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، وغمالائيل ده كان اشهر معلم الناموس في العصر دوت. ايضا في تقريره عن نفسه من الناحية الدينية قال من جهة الناموس عشت بلا لوم، يعني لو واحد عايز يمسك الناموس ويشوف مدى تدقيقي في احكام الناموس ما يقدرش يمسك عليا ايه؟ غلطة، كل احكام الناموس انا ايه؟ انا بنفذها. يبقى انسان متدين. ايضا من جهة شخصيته نعرف عن بولس انه انسان السمة اللي تميزه انه الحاجة اللي يقتنع بيها ويقبلها مستعد ان يضحي باي شيء حتى الموت في سبيل الحاجة اللي بيؤمن بيها. مش ناس كتيرة مش كده، يعني دي ما تلاقيهاش في ناس كتير. يعني ممكن اكون انا بؤمن بحاجة، لكن لما توصل الحكاية بقى للمخاطرة وللتضحية وللموت، لا ممكن اتنازل عن حاجة اللي انا بايه بؤمن بيها. بولس لا، بولس ادم اقتنع بحاجة عنده استعداد زي ما مرة قال أنفق وأنفق من أجل ملكوت الله. فبولس دي السمة اللي في شخصيته، الحاجة اللي يؤمن بيها اللي يقبلها عنده استعداد أن يموت من أجلها. أيضا عرفنا سمة تانية من رسائله أنه كان إنسان رقيق المشاعر، ودود، عطوف جدا جدا جدا من جهة مشاعره.
وسريعا ما تنساب دموعه. هنشوف دموع بولس الرسول ديت كتير وهو بيكرز الناس، هنشوفه كان بيبكي في وداع أحبائه وفي انتظارهم وفي قلقه على أخبار أحبائه وأصدقائه، ممكن يبكي. فإنسان يعني نقدر نستشف إن شخصية بولس إنسان عاطفي، مشاعره فياضة جدا، ودي تتفق برضو. الإنسان العاطفي لما بيقتنع بمبدأ عنده استعداد إيه؟ يضحي بكل غالي ورخيص في سبيل المبدأ، غير الناس العقلانيين زيادة. فدي على ما يبدو كانت هي شخصية إيه؟ شخصية بولس الرسول. من مواقف بقى في التاريخ، مثلا ذهبي الفم في مرة كان بيكلم عن بولس الرسول، فمن ضمن كلماته بيقارن بولس، قال له أنا زيك في كل حاجة، إن كنت أنت قصير القامة فأنا قصير القامة مثلك. فمن هنا نقدر يعني لو خدنا كلمة ذهبي الفم نعرف إن بولس كان إيه؟ كان قصير. ما أقدرش بقى أجزم، لكن على ما يبدو إن بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لكن كان عنده قدرة إنه أي إنسان يتقابل معاه يعني يتعلق ببولس تعلق غير عادي. برضو احتمال كبير إنه نظره كان ضعيف، عشان كده كان يمل الرسائل بتاعته دي نمرة واحد، علشان كده مرة بيقول لأهل غلطيا وددتم لو إيه قلعتم عيونكم وأعطيتموني، وإن كانت طبعا ممكن تحتمل تعبير عن المحبة الشديدة، لكن البعض استنتج منها أن بولس قد يكون إنسان كان نظره إيه؟ نظره ضعيف. لما بقول لكم القباحة، يعني آسف في الكلمة، بس يعني اللي احنا بنقول أن قد يكون بولس ما كانش فيه وسامة في وجهه، لأنه لما بيكلم أهل غلاطيا قال تجربة التي في جسدي لم تزدروا بها بل كملاك من الله قبلتموني. فعلى ما يبدو اللي كان بيتقابل مع بولس قد يكون كان في مرض في جسده كان بيخلي الناس تتقزز منه، ما نقدرش نعرف بالظبط، لكن الكلمة دي تدل انه كانت في حاجة في شخصية بولس ممكن لما الانسان يقابله يمتعض منها، لكن ما انه بولس يفتح فمه ويتكلم، الا ان تلاقي الانسان ينجذب بشدة تجاه مين؟ تجاه بولس الرسول. علشان كده مقولة اوغسطينوس قال ان انا في حياتي وددت ايه؟ وددت امرين، اتمنيت حاجتين في حياتي. الحاجة الاولانية ان انا ارى المسيح بالجسد. الامر الثاني اللي تمناه اغسطينوس قال ان انا اسمع بولس يعظ من على المنبر. فعلا كانت شخصية بولس شخصية جذابة. يعني يكفي مثلا انه لما راح مدينة اورشليم مثلا والمدينة كلها هيجة ضده، وقف على الدرج اللي هو السلم ورفع صوته باللغة العبرانية فصار سكوت ايه؟ عظيم. يعني عنده كاريزما كده في شخصيته، يعني عارفين في شخصيات كده، يعني كان حاجة مبهرة بولس دوت. يعني أيضا نعرف عن بولس إلى حد ما من ما ذكر في سواء كان في سفر الأعمال أو في الرسائل إنه كانت مهنته صناعة الخيام، ودي كانت عادة اليهود إنه يعلموا أبنائهم حرفة علشان الابن ما يحتكش في حياته، مهما كان متعلم كان لازم يبقى في إيديه إيه؟ حرف، عشان لو احتاج يشتغل ويأكل نفسه. وفعلا دي كانت أيضا من إعداد الله لبولس، إنه كان طول الليل بولس يقضي الليل في صناعة الخيام، وبالنهار يكرز باسم المسيح علشان ينفق على إيه؟ على نفسه. احتياجاتي زي ما قال في سفر الأعمال واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان الإيه؟ اليدان. على ما يبدو أن إيد بولس كانت يعني إيد حرفي، عارفين الناس الصناعية تلاقي إيديهم كده نشفة، فبولس كان راجل خيام فبيمسك المخراز ويقعد يخيط، فبالتأكيد كانت الحتت كده في إيده نشفة زي أبونا إنيانوس كان إسكافي. فبولس لما قال لهم الكلمة ديت يعني أعتقد أحرف عدي الاثنين، قال لهم احتياجاتي واحتياجات الذين معي إيه؟ يعني إيدها هي بتشهد أن أنا راجل إيه؟ بشتغل بإيديا. في الحقيقة بقى يعني بولس ما نقدرش نقول ان هو شخص، هو مجموعة اشخاص، لكن في الحقيقة اعظم ما في بولس بقى لا هو لعلمه ولا هو دراسته ولا هو استعداده ان يموت من اجل اللي بيؤمن بيه، ولا هو انه بيعمل طول الليل علشان ينفق على نفسه. كل الحاجات دي بولس متفرد فيها، بولس متفرد فيها، لكن في الحقيقة يعني من رأيي الشخصي اعظم ما في بولس ايه؟ أعظم ما في بولس إن طول حياته، أدينا بنقول بولس دلوقتي سنه في حدود الثلاثينات، عاش يعني مدقق جدا في تعليم الناموس وتعليم الرابيين اليهوديين. من ضمن تعليم الرابيين اليهوديين كان يقول الرجل اليهودي لو شفت رجل أممي بيغرق في البحر سيبه يغرق. الأمم دول ناس وحشين كفرة، يعني ما تنجيش أممي،

يهودي يعني متربي على كده ان احنا الجنس السامي، ان احنا شعب الله المختار، ان احنا خير أمة أخرجت للناس، ده فكر اليهود. فأي حد تاني من الأمم يعني يموتوا، درجة أنه من ضمن مقولات الرابين اليهود يقول أن الأمم ربنا خلقهم وقود لجهنم، ربنا خلق الأمم دول عشان يولع فيهم فين؟ في نار جهنم. فتصور بقى إنسان متربي كده وعايش كده، ما أنه قبل الإيمان بالمسيح وقدر ينسلخ من هذه العادات والتقليدات والمبادئ اللي تربى عليها، لدرجة أنه نسمع أن يتكلم عن الأمم يقول من يضعف وأنا لا أضعف. اللي زمان متربي الأمم ده تموته، ولو شفته بيموت سيبه يموت. قدر بولس ينسلخ من العقائد ديت ومن التعليم بتاعت اليهود ديت أنه يصل يقول إيه، أن أنا من يضعف وأنا لا أضعف، أن يقول أنفق وأنفق من أجل أنفسكم. بيكلم الناس بتوع كورنثوس، أنفق يعني أدفع فلوس، أنفق يعني عارفين الحيوان لما يموت يقولوا الحيوان ايه، نفق، نفق يعني ايه، ما يتقالش الحيوان مات. فبولس يعني معتبر نفسه كأنه ذبيحة، قال انا مستعد مش بس ادفع الفلوس اللي معي لكن اقدم ذاتي ايه، ذبيحة عشان خاطر مين، اليهود؟ لا، بيكلم مين؟ بيكلم الامة. ازاي قدر بولس ينسلخ من التقليدات اليهودية دي؟ عظمة مين؟ بولس. عشان تحسوا بقيمة دي الرسل ما قدروش يعملوا كده، عشان تحس بقى بعظمة بولس. الرسل متربين في نقع يهودي، الرسل ال 12، طب قدروا ينسلخوا من التقليدات اليهودية ديت؟ ما قدروش، لدرجة انه نتعجب. بطرس، بطرس اللي المسيح نعته بالصخرة اللي حيبني عليها الكنيسة، بطرس يشوف رؤية من السماء، ملاقة مدلاة من السماء، وربنا يقول لكم يا بطرس اذبح وكل، ويروح بطرس يكرز لكرنيليوس وما يقدرش يعمده، ويتعمد كرنيليوس من السماء كإعلان قوي إن الله قابل الأمم في الإيمان. يعني شوفوا بقى ربنا أكد لبطرس إزاي. طب رأيكم بطرس بعد الحادثة دي يروح كنيسة أنطاقية وكان يقعد يأكل مع الناس الأمم، لكن لما لقى ناس جايين من عند يعقوب، من عند يعقوب يعني من كنيسة أورشليم، يعني ناس يهود صرف، فكان يفرز ايه، نفسه، يحط المايدة، تعالى يا بطرس كل، لا معلش مش هاكل انا، عشان الناس اللي جايين من اورشليم يقولوا بطرس راجل يهودي ايه، مدقق، مش راضي يقعد مع الناس الامم. حتى ان بولس قومه مواجهة اذ كان ملوم. انا بحكي لكم الموقف ده عشان اوريكم عظمة بولس، ازاي قدر ايه ينسلخ من التقليدات ومن العوائد اللي سلمها إليهم أبائهم، في حين أنه بقية الرسل ما قدروش إيه؟ ينسلخوا الإنسلاخ ده. فعلشان كده بنى المسيح كنيسة أورشليم على إيد بطرس، لكن بنى كنيسة الأمم على إيد مين؟ على إيد بولس. هو ده يا أحبائي شاول الذي هو بولس، اللي كان لابد أن المسيح يظهر له علشان يجعله له إناء إيه؟ إناء مختار. شخصية بالنوع دوت يعني لا يمكن نعمة الله تتركه، ده زي ما قلت لكم ده ربنا كان بيجهز فيه من وهو بطن أمه. طبعا احنا ما نعرفش عن أم بولس حاجة، لكن كما هي العادة في الكتاب المقدس كله إن كل إنسان تقي يعني دائما بتبقى أمه إنسانة إيه، إنسانة تقي. فإن كنا ما نعرفش حاجة عن أم بولس، لكن بالتأكيد كانت ست يهودية إيه، تقية جدا، حتى إنها ربت ابنها هذه التربية اليهودية المحافظة، ومش في أورشليم لكن فين، في الشتات، في المهجر. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. بدت الحكاية بأنه قتل استفانوس، كان شاول راضيا بقتله، واستمر بولس يضطهد فين، في المسيحين، لدرجة هو نفسه قال في سفر الأعمال إصحاح 26 كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. يعني طفشتهم منين؟ تصور بقى لما واحد قدر أنه يخلي كل المسيحين يسيبوا إيه؟ أورشليم. كنا سمعناها قبل كده أنه الكل تشتت ما عدا مين؟ بس اللي قعدوا في أورشليم، الرسل الإيه؟ الـ 12، وكل المسيحين بسبب الخوف من شاول إيه؟ سابوا المدينة وهربوا. كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. طيب أديك بولس قضيت على المسيحيين في أورشليم، يسكت؟ لا، سمع أنه المسيحيين راحوا في دمشق وبدوا يعملوا لنفسهم كنيسة هناك وعايشين في هدوء وفي نعيم وفرحة بال، أهلا مش حاسبهم وراهم إيه، وراهم. فتقدم إلى رئيس الكهنة بعد ما خلص على في أورشليم وما لقاش حد يضطهده،
ده احباء

لكن ده اللي على شيء يكشف لنا جانب آخر في شخصية بولس، إنه بقول لكم الحاجة اللي بولس يؤمن بيها عنده استعداد يضحي بنفسه حتى الموت في سبيل ما يؤمن به وما يعتقد. فهو إنسان غيور جدا على الديانة اليهودية. يعني اللي احنا بنقوله دوت مش بنعيب بولس، بل بالعكس احنا بنمتدحه. بس اللي كان ينقص بولس انه صنع هذا بايه؟ بجهل. ما كانش فاهم، هو كان فاهم انه ده الصح، كان فاهم انه عبادته لله تستلزم ان يقضي على المذهب الجديد اللي طلع دوت، اللي بيقول كلام ضد الناموس وضد موسى وضد الموضع. فغيرته على الديانة اليهودية كنت اكثر غيرة على تقليدات أبائي، كان أكثر غيرة من رئيس الكهنة قيافة. قيافة اكتفى أنه هو طرد المسيحيين من أورشليم وخلاص وهدي. شاول الشاب دوت راح رايح لقيافة الشيخ، قال له لا احنا نسيبهم، ده احنا نتعقبهم أينما كان. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات. الجماعات هنا اللي هي المجامع يعني، بس الترجمة مش دقيقة. مجامع اليهود في دمشق كان في جالية كبيرة يهودية وكانت لها مجامع كتيرة، فطلب رسائل توصية لرؤساء المجامع دول. يعني يروح لرئيس المجمع، أنا معايا تفويض من رئيس الكهنة، يقول له طيب طلباتك تؤمر، أنت جايب تفويض منين؟ مارس كان. قال له قل لي أسماء اليهود اللي تركوا الديانة اليهودية وأمنوا بمين؟ بالمسيح. طبعا رئيس المجمع عنده إيه؟ عنده لست، العيلة الفلانية والعيلة الفلانية دو كانوا في المجمع عندنا يهود وسابونا ودخلوا في الديانة الايه؟ المسيحية. فبولس واخد تفويض من رئيس الكهنة انه يروح لرؤساء المجامع دول يدوله ايه؟ اسماء المسيحيين اللي سابوا الديانة اليهودية ودخلوا في المسيحية. طلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق. المسيحيين كانوا يسموا اتباع الايه؟ الطريق، لانه الايمان المسيحي هو الطريق للحياة الايه؟ الابدية. فكانوا يتسموا ايه؟ اصحاب الايه؟ الطريق. فبيقول له حتى اذا وجد اناسا من الطريق، يعني من المسيحيين، يعني رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم، يبقى له الحق انه ايه؟ يأيدهم ويجيبهم من دمشق يوديهم ايه؟ اورشليم، عشان ايه؟ عشان يتحكم. يعني بولس تعقب المسيحيين مش فقط في اورشليم، لكن ايضا خارج ايه؟ اورشليم. فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا ونساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. ودي أحبائي إن دلت على شيء تدل على أن رئيس الكهنة قيافة أو رئيس الكهنة اليهودي عموما كان له سلطان قوي على كل الجاليات اليهودية، مش بس فين؟ في أورشليم، لكن فين؟ في كل المسكون. ده كان سلطان رئيس الكهنة، يعني مع الفارق طبعا كان سلطان للتخويف وللرعب، ونشوف سلطان البطرك دلوقتي يعني، بس بقولكم طبعا مع الايه؟ مع الفارق. هنشوف مثلا البابا شنودة اهو موجود هنا في مصر، لكن له سلطان على ايه؟ على كل الكنائس اللي في كل انحاء المسكون. طبعا السلطان دوت مش علشان يخوف بيه، لكن علشان يسوس بيه ويقود بيه الكنيسة. او كان على ذات المثال سلطان مين؟ رئيس الكهنة قياف، رغم ان دول يهود في دمشق، لكن له سلطان ايه عليه. فيكتب جواب وميتختم بختمه، رؤساء المجامع اللي في دمشق ايه؟ يطوعوا الكلام. دي تدل ان كان له ايه؟ كان له سلطان. التاريخ بيحكي لنا انه فعلا كان في جاليات كتيره من اليهود في دمشق، وكان من ضمنهم حنانية اللي احنا هيعمد شاول بعد شويه. حنانية ده كان اصلا، اولا التقليد يحكي لنا ان هو كان من 70 رسول، وكان أسقف إيه؟ دمشق. طب الراجل ده كان أصله إيه؟ أصله يهودي. علشان كده في سفر الأعمال إصحاح 22 بولس بيتكلم يقول ثم إن حنانية رجلا تقيا حسب الناموس مشهودا له من جميع اليهود الساكنين. يبقى فعلا كان في يهود كتير في دمشق، وكتير منهم دخلوا في الإيمان الإيه؟ في الإيمان المسيحي. المهم خد بولس أو شاول الرسائل من رئيس الكهنة، وطالع معاه قوة من ايه؟ أورشليم، رايح لفين؟ رايح لدمشق. والأحلام بقى بتدغدغ ذلك الشاب العبراني، أنا قضيت على المسيحيين في أورشليم، ودين رايح أقضي عليهم في دمشق، وحيرجع ظافر منتصر، سحب له شوية ايه؟ شوية حملان تساق للذبح علشان يقدمهم لرئيس الكهنة، فيزداد مكانة ويزداد رفعة ويزداد سمو.
ويزداد مجد في نظر ربنا. ده إنسان محافظ على الديانة الإيه؟ اليهودية. لكن كان بولس لا يعلم أنه سيخرج من أورشليم فريسي ابن فريسي لن يعود إليها إلا إيه؟ مسيحيا ذبيح مقصور من أجل مين؟ من أجل المسيح. ودي عظمة نعمة ربنا. يعني بولس النهاردة هيسيب أورشليم طالع كله غيرة وحنق على المسيحيين، مش هيرجع أورشليم تاني إلا زي ما أقول لكم بعد حوالي 20 سنة أو 19 سنة، لكن هيرجع إيه؟ بولس أسير. طبعا هو ما كانش في الوقت دوت رايح أسير، لكن هو رايح أورشليم وعارف إنه هيطربد في أورشليم من أجل مين؟ من أجل المسيح. بصوا عظمة نعمة مين؟ نعمة ربنا. وفي ذهابه إيه بقى التحول ده إزاي؟ حدث إنه اقترب إلى دمشق، طالع من أورشليم. المسافة حوالي 230 كيلومتر من أورشليم لدمشق. دمشق اللي هي دمشق الحالية يعني، بس هي بجوار مدينة دمشق الموجودة دلوقتي، لكن هي بذات الموقع يعني. فمسافة كم كيلو؟ 230 كيلو. تاخد لها سفر بالحصنة من 5 لـ6 أيام، يعني منهك القوة. وخلاص بدت أسوار المدينة تبان في الأفق، يعني الرحلة قربت إيه؟ قربت تخلص. وفي ذهابي حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء. وهيبتدي يحكي بقى معلمنا القديس لوقا سر التحول في حياة مين؟ بولس أو شاول. وفي الحقيقة مش بس تحول في حياة شاول، لكن هو تحول في تاريخ المسيحية كلها. علشان كده القصة بتاعت إيمان بولس ذكرت في سفر الأعمال 3 مرات. هنا سفر الأعمال 9 بيحكيها لوقا، هيحكيها بولس نفسه مرتين في أعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 22 هيحكيها لجموع اليهود لما هيوصل أورشليم وهيقبضوا عليه، وهيحكيها في أعمال 26 قدام أغرباس الملك. عشان كده أحبائي لو كنا عايزين ندرس المقابلة ما بين بولس وما بين المسيح في الطريق لدمشق، لازم نقراها من الثلاث إيه؟ مواضع، أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. مفيش قصة تكررت في الكتاب المقدس بهذا الكم إلا قصة إيه؟ الصليب والقيامة. إيمان بولس اتكرر 3 مرات، طب قصة الصليب والقيامة اتكررت كم مرة؟ 4. وكأني يا أحبائي إنه بإيمان بولس قصة القيامة والصليب انتشرت في الإيه؟ في العالم كله. عشان كده ما لم تفوقها قصة في تكرارها في الكتاب المقدس سوى قصة صلب المسيح وقيامته. وفي ذهابي حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرك حوله نور من السماء. كان الوقت دوت في الصيف، ومعروف جو الصيف جو جديد، وشمس الصيف شمس إيه؟ شديدة جامدة. وفي نص النهار عرفناها في أعمال 22 يقول نحو نصف النهار، هنا ما حددش الرؤية كانت امتى، لكن أعمال 22 قال ان الرؤية دي حصلت فين؟ في نص، يعني الشمس ايه؟ في شدة قوتها. فكون ان يبرق نور من السماء في عز الظهر يبقى دليل النور ده اقوى من نور الايه؟ من نور الشمس. لو واحد ولع شمعة في عز الظهر تبان نور الشمعة في ولا تبان؟ طب اذا كان نور يبان في الظهر يبقى النور ده اقوى من نور الايه؟ من نور الشمس. ده نور مين دوت؟ ده نور ربنا يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو إيه؟ نور العالم. طيب تعالوا قبل ما نشوف المشهد من بره، تعالوا نحاول نقرب من داخل ذلك الشاب العبراني ونشوف إيه اللي بيعتمل في نفس بولس. كان جوه بولس يا أحبائي حرب بصراع رهيب ما بينه وما بين الضمير. في إيه؟ إنه وهو ماشي في السكة أرواح المسيحيين اللي هو زهقها، اللي هم قتلهم، اللي هم استشهدوا، والدعاء بتاعهم عند الاستشهاد وعلى رأسهم استفانوس لا تقم لهم هذه الايه الخطية. دي عملت ايه في بولس؟ حاجة قاعدة تزغط في جنبه، اللي أنا بموتهم ما في واحد منهم دعا علي، ما في واحد منهم شتمني وهو بيموت، بل بالعكس ده كلهم كانوا وهم بيموتوا يصلوا إن ربنا ايه يغفر لي ويسامحني، باركوا ولا تلعنوا زي ما علمنا ربنا يسوع. الحاجة التانية اللي كانت برضو مناخيس بتنخس في ضمير بولس انه كل اللي انا قتلتهم دول كانوا كلهم بيشهدوا ان يروا السماوات مفتوحة وابن الانسان جالس
عن يمين الايه؟

عن يمين العظم. الظاهر بولس عايز يحكي بذاته القصة لم يكتفي انها ذكرت ثلاث مرات، عايز يقول لنا المرة الرابعة. كل ده يا احبائي يعني اقدر اقول ان بولس كان بداخله صراع رهيب، يا ترى مين الصح، الناس دول ولا ايه، ولا انا اللي انا بعمله ده بظن ان انا برضي ربنا، وانه الناس دول ناس وحش. طيب منين الناس ديت ناس وحشة، ومنين ان كلهم بيصلولي وانا بموتهم، ومنين ان كلهم كانوا بيشهدوا ان يروا ذات الرؤية وذات المنظر زي ما شافوا استفانوس، فكان في الصراع دوت. وهنا يا احبائي ابرك حوله نور منين، من السماء. ربنا قال له ابو بولس ما فيش غيري، اللي انا بذاتي بقى لازم اظهر ليك واقولك انت كلك غيرة بس انت محتار، معقولة اللي انا اتعلمته غلط، معقولة الرؤساء اللي بيعلموه لي غلط، هم الناس دول هم دول الصح. فكان محتاج بقى بولس هنا ان المسيح ايه يظهر. فبغتة أبرك حوله نور من السماء فسقط على الأرض. قدام النور الباهي دوت، قدام وجه ربنا يسوع، بولس لم يملغ غير ان هو اتكفى على ايه، اتكفى على وشه. ده مش بولس بس، ده كل من رأى المسيح في مجده. قديس يوحنا لما كان في جزيرة بطمس شاف المسيح فقال يوحنا ايه، فلما رأيته ايه سقطت عند رجليه ايه كميت. كل اللي شاف المسيح في مجده وقع ايه، كف على وشه. حتى احبائه، حتى اللي معتادين انه يروه، لكن لما يشوفوا في المجد بتاعه ما يحتملوش الايه، ما يحتملوش المنظر دوت. فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له، شاول شاول لماذا تضطهدني. قال لنا في سفر الاعمال اصحاح 26 ان الصوت دوت جاله باللغه العبرانيه، سمع صوت المسيح بالعبراني بيقول له ايه، شاول شاول لماذا ايه، لماذا تضطهدني. واسلوب النداء دوت، تكرار الاسم، دي عاده ربنا تملي لما بيظهر لحد بيناديه الاسم ويفيول الاسم ايه، مزدوج. يعني لما نادى ابراهيم قال له ايه، ابراهيم ابراهيم انظر لا تمس فتاك. لما نادى موسى في العليقه قال له موسى موسى، هذه طريقه ربنا. لما نادى صاموئيل في الهيكل سمع صوت يقول له ايه، صاموئيل صاموئيل. طب في الجديد لما نادى مرثا قال لها ايه، مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين. لما نادى سمعان قال له سمعان سمعان هوذا الشيطان طلب ان. فدي طريقه ربنا لما بينادي، ينادي ايه، فهو هو ذاته لما بينادي بولس النهارده بيقول له شاول ايه، شاول لماذا تضطهد. شاول فاكر ان في انسان بيكلمه فقال من انت يا سيد، انت مين، انا ما بضطهد، انت مين، انت اللي بضطهدك، انا مش عارف. فرد عليه المسيح ايه، لما يجد الإنسان في حيرة ما يسيبوش في حيرته، لو الإنسان فعلا صادق يعلن له ذاته، قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. وهنا يا أحباء انقلبت كل الموازين في فكر شاول. يسوع اللي علمونا أن احنا قتلناه وموتناه وأن خبر قيامته ده خبر كاذب، اتضح أنه فعلا إيه، قام من الأموات. يبقى اللي قاله استفانوس ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم، ده فعلا ده قائم، ده ما ماتش. يبقى إذن يسوع ده غلب الإيه، الموت. طب يسوع دوت إحنا صلبينه معلقينه على خشبة، والصلب على الخشبة دي علامة اللعنة، فكون إنه هو قام تبقى هو غلب الإيه، غلب اللعنة. ده مين دوت، ده لا يمكن غير دي كلمة الناموس. الناموس بيقول كل ملعون كل من علق على خشبة. طب دوت اتعلق على الخشبة وقام، يعني أبطل الناموس. ده مين دوت، ده مفيش غير المسيح. لأنه كانوا الرابيين اليهود بيعلموا إن المسيح لما يجي حيبطل أحكام الإيه، الناموس. طب ده أبطل أحكام الناموس ولا ما أبطلهاش؟ أبطل. الناموس قال إن اللي اتعلق على الخشبة ملعون، طب دوت اتعلق على الخشبة وقام غلب اللعنة، يبقى أبطل حكم الإيه، يبقى هو ده مين، هو ده المسيح، ده غلب الموت. فأول ما بولس سمع الكلمة دي أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ودي عملت هزة في إيه، في فكر شاول. قال له صعب عليك أن ترفص مناخس، راح ملحقه المسيح بواحدة تاني تهز شاول. الأولانية أنا يسوع الذي أنت تضطهده، فهمنا إزاي أن دي أيقنت
لذلك الشاب أن المسيح غالب الموت، أن المسيح أبطل الناموس. طيب لما بيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، دي كشفت أنه هو عارف اللي إيه اللي جواه، مش عرفك أن أنا جوه فيه صراع. مناخس، عارفين إيه المناخس؟ المنخس دوت تبقى خشبة وآخرها فيه مسمار يزغدوا بيها الحصان أو البهيمة عموما، علشان لو عايزين يمشوها عادل، لو عايزين الحصان يسرع، فده اسمه منخاس. فتصوروا بقى لما يكون حتة خشبة كده وفيها حديدة وقاعدة تزغط في ايه؟ في بولس، وبولس قاعد يرفص يخبط في الايه؟ في الحديدة ديت. كل ده يدل على صراع الضمير اللي كان جوه ايه؟ جوه بولس. يعني كانوا زي واحد قاعد يرفص في ايه؟ في مسمار حديد. طبعا كل ما بيرفص كل ما المسمار ايه؟ يزغده اكتر. لهو قادر يبطل رفص ووخزات قاعدة ايه؟ قاعدة تزيد. الله، طب انت عرفت منين ان ده ايه؟ ان ده جواي. ده المنظر اللي يشوف بولس بالمنظر دوت، محدش ابدا يقول ان جواي فيه ايه؟ انه فيه صراع. يبقى اذا انت صاحب الصوت اللي بيحرك الضمير اللي ايه؟ اللي جواي. يعني صاروا فاهمين الحتة دي. يعني انا مثلا هذا عملت عمل، ففي صوت الضمير جواي قاعد ايه؟ يأنبني. طب فيك حد فيكو يعرف ان انا في صوت جواي بيأنبني دلوقتي؟ اتشعرفكم. طب انت عرفت منين ان الصوت ده جوايا بيوخز قلبي؟ الا لو انت صاحب الايه؟ صاحب الصوت ده. اتاريك انت اللي قاعد تقول لي يا بولس انت ايه؟ انت غلط، انت غلط، انت غلط، انت. فبيقول له مش هتقدر تستمر ترفص المناخس دي. هنا بقى بولس قال بس، يبقى ده مين؟ ده المسيح لا محال. علشان كده بعديها على طول قال له فقال وهو مرتعد. ليه مرتعد؟ الله ده واقف قدام المسيح، ده اللي انا بضطهده طلع المسيح، ده اللي انا بظن ان هو مادة قايم مغالب الموت، ده عارف اللي جوايا وفي الوقت نفسه متحير. الله، طب ما دام انت بالجبروت دوت، طب سايبنا اضطهدك ليه؟ طب ما انت كنت قادر تموتني، ادام انت عارف اللي جوايا. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب. كون ان بولس يقول يا رب، وده راجل فريسي وعارف من الناموس ان الرب الهنا رب واحد، يبقى اعترف ان المسيح ايه؟ رب. رب ده ابطل الناموس، ده غلب الموت، ده عارف اللي ايه؟ عارف اللي جوايا. فرح صرخ له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ طب ما تقول له بتضطهدني ليه؟ لا، ما هو الضمير بتاع بولس بيشهد عليه ان هو بيضطهد مين؟ المسيح. فهو مش محتاج برهان. قال له لماذا تضطهدني؟ سكت. قال ما فعلا انا بضطهدك. انا هقول لك لا، طب عايز مني ايه؟ مش لما قال له لماذا تضطهدني وفيه يقول انا ما بضطهدكش، ده يؤكد انه فعلا كان الصراع ده جوه ايه؟ جوه بولس. الشيء الطبيعي لما يقول له انت لماذا تضطهدني وانا ما بضطهدكش، لكن ضميره واقف ايه؟ بيحتاج عليه يقول لا فعلا انت ايه؟ انت بتضطهد المسيح. فوقف قال له طب عايز مني ايه؟ يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لم يجادل، لم يناقش. ودي بقى عظمه بولس، عظمت بولس انه هو بيبحث عن الحق، فما انه تقابل مع الحق وراح ايه؟ خضع له. ماذا تريد ان افعل؟ فقال له الرب ايه؟ قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. وكان يا احبائي دائما تدبير الله هو اللي يتوب، لكن الكنيسة هي اللي تكرز وتعمد. مين اللي توبه؟ المسيح نفسه. طب مين اللي حيكرز له؟ المسيح؟ قال له لا، الكنيسة هي اللي ايه؟ هي اللي تكرز. يبقى الكنيسة ما بتتوبش يا أحبائي، اللي بيتوب هو مين؟ هو المسيح نفسه. إذا سمعتم صوته لا تقصوا، هو صوته اللي بيتوب. فهو توب بولس، ويعني ايه خلاه خلاص يعني استوى. قال له طب عايز مني ايه؟ قال له بس ادخل جوه وهم ايه؟ وهم يقولوا لك. فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يبقى هنا أحبائي في حوار دار ما بين بولس وما بين مين؟ المسيح. بولس بيسأل والمسيح بإيه؟ بيجاوبه، بيرشده، بيقوده يعمل إيه؟ يعني الحكاية مش مجرد تهيؤ لبولس، أو مش مجرد يعني انفعال نفسي لبولس وتهيأ له، لا، ده الموضوع حصل فيه إيه؟ حصل فيه حوار، أخذ وعطى، وطلع برسالة هيروح ينفذها. كل دوت يا أحبائي، وبولس منطرح في الأرض قدام المسيح عاجز إنه يتحرك،
ده مش بس بولس بقى اللي انطرح في الأرض لما شاف

في المنظر ده احنا لما نرجع لسفر الاعمال 26 يقول فلما سقطنا جميعنا على الارض. يبقى لما ظهر النور دوت مش بس بولس وقع على الارض لكن كل اللي ايه كل اللي مع بولس. طيب النور الشديد اللي ظهر بولس بس اللي شافه؟ لا، لما نروح لاعمال 22 يقول والذين معي نظروا النور. طب بولس بس اللي كان مرتعد؟ لا، قال والذين معي نظروا النور وارتعبوا. يبقى شوف بقى لما نحط الثلاثة جنب بعض أعمال 9 و22 و26 نطلع بالآتي: لما النور ظهر الكل شاف النور، لما النور ظهر الكل ارتعب، لما النور ظهر الكل وقع على الايه؟ على الأرض. يبقى النهاردة الناس اللي بيدعوا ان اللي حصل لبولس في الطريق لدمشق ده مجرد يعني انفعال نفسي او انفعال عاطفي تهيأ له ان حصل كده، نقول لهم الكلام ده ايه؟ غلط، لان الموضوع ده مش بس حصل مع بولس. طب بولس اتهيأ له، طب واللي معاه تهيأ لهم؟ اللي معاه كلهم شافوا النور، اللي معاه كلهم ارتعبوا، اللي معاه كلهم وقعوا على الارض. يبقى ده يؤكد ان دي قصة حقيقية حصلت والكل عاينها، مش مجرد يعني حاجة كده حصلت لبولس تهيؤات يعني. وبولس نفسه أكد الحكاية ديت في رسالة كورنثوس، قال ألست أنا رسولا أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ يعني هو أكد أنه شاف مين؟ شاف المسيح. اللي يؤكد أيضا أن دي قصة حقيقية مش مجرد تهيؤات حصلت لبولس، أنه في سفر الأعمال الإصحاح 9 لما حنانية راحت قابل مع بولس في بقية القصة قال له كده: قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه. يعني كمان الإعلان دوت أعلن لمين؟ لحنانية. وحنانية راح يقول لبولس المسيح اللي ظهر لك. طب لو بولس اتهيأ له، حنانية كمان اتهيأ له وراح يقول لبولس؟ كل ده يؤكد أنها قصة إيه؟ قصة حقيقية. وأما الرجال المسافرون معي فوقفوا صامتين. تقولي لي وقفوا وهناك قال ان هم سقطوا؟ مفيش تعارض، هو اول ما ظهر النور راحوا ايه؟ مكفين على وشهم، بعد ما كفوا على وشهم راحوا ايه؟ قايمين تاني. لكن بولس ظل هو ايه؟ على الارض بيكلم المسيح. واما الرجال المسافرين معي فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. هم شايفين نور بس مش شايفين مين اللي جوه النور، لانه احنا عارفين انه عادة المسيح بعد القيامة هو اللي يظهر ايه؟ ذاته. مش البني آدم هو اللي يشوفه بمزاجه، لكن بمزاج مين؟ بمزاج المسيح. عشان كده يقول سفر الإنجيل القديس يوحنا: وبعد ذلك أظهر يسوع نفسه لتلاميذه على بحر طبرية. يعني هو اللي بيكشف إيه؟ ذاته. فالرسالة مش للجموع اللي مع بولس، الرسالة لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي شافه بولس. طب هم بقية الناس شافوا المسيح؟ لا، هم شافين بس في إيه؟ في نور. طب الصوت، سمعين صوت المسيح؟ وأما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت. طب يسمعوا صوت مين؟ ممكن يكون صوت بولس وممكن يكون صوت مين؟ صوت المسيح. لكن في سفر الأعمال 22 قال ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. يبقى لا شافوا المسيح ولا سمعوا المسيح، لكن سمعين مين بيتكلم؟ بولس، كأنه بيكلم نفسه. أدي اللي الناس شافته. يبقى الناس شافت النور، سمع بولس بيتكلم لكن لا شايف المسيح ولا سمع صوت المسيح، لأن المسيح ظاهر مخصوص لمين؟ لبولس. فالوحيد اللي يشوفه ويسمعه اللي المسيح ظاهر له. فنهض شاول عن الأرض. يبقى كل الحوار ده كان شاول إيه؟ قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعبا عليك أن ترفس مناخس، ماذا تريد أن أفعل؟ قم أدخل المدينة. كل ده حصل وشاول إيه؟ شاول على الأرض. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. يعني عينه مفتوحة لكنه ما بيه مش شايف، وده شيء طبيعي لأنه عشان الإنسان يرى اللي فوق الطبيعة لابد أن كل ما للطبيعة يتوقف. بمعنى عشان أشوف الغير منظور مش هشوفه بالإيه؟ بالعنديت. عشان أسمع اللي ما يتسمعش، ما لم ترى عينه وما لم تسمع بأذن، مش هسمعه بالودان إيه؟ بالودان دي. يبقى لازم العين دي تقف والودان دي تقف علشان اقدر ارى اللي فوق الايه؟ اللي فوق الطبيعه. فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا فاقتادوه بيده. بص العجب بتاع ربنا، هو رايح دمشق علشان يقتاد المسيحيين موثقين لفين؟ لاورشليم. يعني هو داخل وبيمني نفسه ان انا هطلع رابطهم بسلاسل وايه؟ وسحبهم. اتاريه هو اللي داخل ايه؟

مربوط ومسحوب، فاقتدوه بيدي وأدخلوه إلى دمشق. راح فين في دمشق؟ راح في بيت راجل مسيحي اسمه يهوذا، هنعرف بعد كده بقية القصة. طب قعد في بيت يهوذا ده إيه؟ وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. خدوه كده راحوا مدخلينه بيت الراجل المسيحي دوت. تصور يهوذا دوت راجل قديس ولا مش قديس؟ ركزوا، مش قديس. شاول اللي جايب رسائل من الكهنة اللي جاي يضطهد المسيحيين اللي في أورشليم اللي من ضمنهم يهوذا، لما عارف يهوذا ان شاول اتعمى استضافه عنده فين؟ في البيت. يبقى ده راجل قديس ولا مش قديس؟ حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا ليه مبغضيكم. اللي جاي يموتنا ده استضافته عندي فين؟ في البيت، راجل قديس. وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. قعد بولس 3 أيام دول يسترجع ذكريات الايه؟ الماضي، شريط حياته كده مر قدام عينه من وهو صغير، 12 سنة تعلم الناموس، إيه المذهب والتدقيق اللي عاش فيه في حياته، التعليم اللي اتعلمها ان المسيح ده ضد للناموس وضد للهيكل، وان احنا لابد ان احنا نضطهد المسيح والمسيحيين. واذا في الاخر يفاجأ ان كل التعليم اللي انا اتعلمتها دي تعليم ايه؟ تعليم غلط. يعني ابائي هم اللي قتلوا المسيح وانا اللي اضطهدت كنيسته. طيب ظهر لي ليه؟ هل هيقبلني ولا رافضني؟ هل هفضل في العمى دوت؟ هل حياتي هتتغير؟ ايه اللي هيحصل لبولس في نهايه الثلاث ايام دول؟ هنسيب بقى بولس 3 أيام دول ونلتقي معاه بعد 3 أسابيع. الاسبوع الجاي هتبقى تسوني، علشان الاسبوع الاخير هيبقى يوم 31 ديسمبر، مش هيبقى فيه اجتماع، فتسوني هتبقى معاكم. هيجي بعديها اسبوع العيد، فاحنا هنسيب بولس 3 أيام، وبالمده بتاعتنا احنا 3 أسابيع نسيبه في ايه؟ لا ياكل ولا يشرب. لانه في الحقيقه هيقعد بعد كده 3 سنين في العربيه، فهو رقم 3 ده احنا لازم نديله ايه؟ 3 أيام. احنا هنعملهم 3 أسابيع، لانه ما في حياه بولس هياخده بعد كده 3 سنين في العربيه، ونتقابل بعد كده مع ايه؟ مع بولس. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.